0: قشري ولا كذا مع قال مع اتباعه وشايخ ولا الاتباع جاوا يحمك في القلب ولا اسكت دخل راسك من باب جهنم ما عاد رضاش تدخل نفسك في باب المناك حق التنو سيروا مطعم بعض التناول تقول من كثر هذاك الذي هو يسمى الصارو حق الغاء عسب يحمي التنو عاد رضا تدخل راسك عاش توي ما عاد عاد حياه ولا شيء وتصير دعاونا على الشر وعلى الباص يدي لك مدري كام هذا احنا بيوم القيامه فاوردهم النار فاوردهم اوصلهم المورد الوخي ما فعل لهم فرعون ما فعلوا لفرعون حتى اذا تاركوا فيها جميعا وصلوا كلهم بعد يتلاعنوا قال ولا تلاعنوا ولا شيء وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله والسلام.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادئ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الاستقامة في مسيرة هذه الحياة على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى ربنا الله، ووفق هديه وأمره فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هي ما ينبغي السعي لتحقيقه والحرص عليه، وهي خيار المؤمنين الفائزين المعبر عن الانتماء الإيماني الواعي والصادق، وهي نعمة عظيمة إذا وفق الإنسان لذلك فهو توفيق كبير ونعمة عظيمة أنعم الله بها عليه، لأنها يترتب عليها الخير والعزة والشرف في الدنيا والفوز العظيم في الآخرة. كما أشرنا بالأمس، هي الطريق التي يحقق للإنسان كرامته الإنسانية فيعيش متحررا كريما عزيزا، ليس عبدا للشيطان، ليس عبدا للطاغوت، ليس عبدا لأولياء الشيطان، ليس عبدا لهوى النفس الذي يعبد الإنسان للشيطان. ينطلق الإنسان في طريق الاستقامة وهو عبد لله سبحانه وتعالى وفق هدي الله الرحيم العظيم الكريم، يحظى بصلة إيمانية مع الله سبحانه وتعالى، يحبه الله ويحيطه برعايته الواسعة وتوفيقاته الكبيرة. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع العظيم، يريد لكل عباده الخير، يبتدئهم بالنعمة ويمن عليهم بالإرشاد إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم وصلاحهم واستقامة حياتهم في الدنيا والآخرة. يعد الذين يستجيبون له بالحياة الطيبة والفوز العظيم وبرضوانه وجنته والسلامة من عذابه. وهو سبحانه وتعالى كما يبتدئ عباده بالخير والرحمة والنعمة والفضل، ويقدم لهم ما فيه الإرشاد لهم إلى نجاتهم، قلنا ما يستجيبون له هو يزيدهم هداية يزيدهم نورا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والذين اهتدوا زادهم هدى. وهو سبحانه وتعالى يزكي أنفسهم عندما يستجيبون له فيمن عليهم برعايته الواسعة التي جزء كبير منها يتعلق بزيادة الصلاح والتقوى والنور والهداية والسمو والارتقاء الإيماني والإنساني والأخلاقي. وهو سبحانه وتعالى يختبر عباده في هذه الحياة، لكنه يريد لهم الفوز، يريد لهم السعادة، يريد لهم أن تتحقق لهم النتائج العظيمة، لأنه غني عنهم وغني عن أعمالهم وعن عبادتهم. فهو سبحانه وتعالى لا يجعل اختباره وسيلة من أجل إبعادهم وإقصائهم عن النتائج العظيمة لاستقامتهم، أو أنه يسعى لعرقلتهم حتى لا يواصلوا المسير الذي يوصلهم إلى رضوانه إلى جنته. الاختبار يأتي في هذه الحياة كجزء أساسي من تكليف الإنسان ومسؤولياته وظروف حياته، والإنسان المستقيم يحظى بمعونة من الله سبحانه وتعالى، ويستفيد من ارتقائه الإيماني والأخلاقي في مواجهة الاختبارات، فتكون النتيجة بالنسبة له نتيجة إيجابية، يزداد نورا، يزداد توفيقا، يحظى برعاية أكبر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان معوجا ويتعاظم النفس في الخبث في نفسه وهو يحتفظ به، لا ينطلق انطلاقة الاستقامة الصحيحة السليمة المبنية على الاستجابة المبنية على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، على مراجعة النفس، على تصحيح الخطأ، بل يستمر في حالة من الاعوجاج والاحتفاظ بما يسبب له خبث النفس، بما له تأثير سيء عليه، فهو عند الاختبار يسقط، عند الاختبار يعوج ويزيق عن خط الاستقامة وينحرف. وهذا هو ما يحصل للبعض من الناس كما قلنا بالأمس، وحالة واقعية. البعض حتى في صدر الإسلام كانوا بعد إسلامهم على يد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فيما بعد يرتدون عن الإسلام، البعض يرتد إلى الكفر، والبعض أيضا لا يرتدون إلى الكفر لكنهم يرتدون إلى النفاق، والبعض ينحرفون على المستوى السلوكي والأخلاقي والعملي. وهذه حالة معروفة تحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، وهو يفرز المجتمع المسلم آنذاك ويبين الحالات المختلفة ويبين الاختبار الذي يكشف الحالة القائمة، الحالة الواقعية، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا كان الإنسان معرضا لحالة الإعوجاج للانحراف عن خط الاستقامة، فهو بحاجة إلى أن يكون متنبها لهذه المسألة، حريصا على الأخذ بأسباب التوفيق، حريصا على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليثبته، والأخذ بالأسباب التي تساعده على الثبات، على الاستمرارية، على أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، على أن يستقيم، يستقيم على المنطلق الإيماني العظيم القائم على قول ربنا الله. فهذه المسألة إذا كانت محط اهتمام لدى الإنسان فهي مسألة مهمة جدا، هذا من أول المتطلبات، من أول المتطلبات اللازمة التي تساعد على الاستقامة، إدراك الإنسان لأهمية المسألة ومحاذرته للانحراف، للزيغ، للإعوجاج عن خط الاستقامة. وطريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير، صراط الذين أنعمت عليهم، نعمة كبيرة وهي شرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك. مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى الهداية والرعاية والتوفيق والسداد ففي طريق الحق ما يساعد الإنسان على الاستقامة من حيث الأثر التربوي والعطاء التربوي الذي يزيد الإنسان ذكاء وطهرا وصلاحا ورقبة لطريق الحق ومحبة وعشقا لموقف الحق ولصالح الأعمال ولحميد الصفات. وهذه مسألة مهمة جدا تساعد الإنسان على مواصلة السير ومواجهة التحديات والتحمل أيضا والثبات تجاه المؤثرات التي عادة ما تكون مؤثرات سلبية. الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله سبحانه وتعالى يريد لكم الفوز ولا يريد لكم أن يضيع إيمانكم، أن يضيع جهادكم، أن يضيع عملكم الصالح، بل هو سبحانه وتعالى من يقدم لكم ما يحافظ على عملكم على إيمانكم عليكم في حالة الاستقامة والاستمرارية. وهو القائل والذين اهتدوا زادهم هدى، إنما هذا يتطلب منا أن ننطلق الانطلاقة السليمة وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام. في حالة الانحراف وحالة الزيغ وحالة الاعوجاج لها أشكال متعددة، تبدأ في الأعم الأغلب بشكل اعوجاج عملي، اعوجاج في العمل إما على المستوى السلوكي أو على مستوى الموقف، تصرفات الإنسان التي يخالف بها أوامر الله توجيهات الله سبحانه وتعالى، إما في إطار المعاصي المباشرة تعصي الله من المعاصي التي نهى عنها من المعاصي والذنوب والجرائم ويستمر على ذلك، لا يتوب إلى الله، لا ينيب إلى الله، لا يرجع إلى الله، يتحول ذلك إلى سلوك يستمر عليه. تمثل هذه الحالة أثرا سيئا على الإنسان، على نفسيته، على مشاعره، وتبعده عن التوفيق الإلهي، ويكون لها الآثار السيئة التي تصل به في نهاية المطاف إلى الاعوجاج بشكل كامل أو إلى الانحراف بشكل كامل، قد يواجه حالة اختبار كبير، أو ما يتعلق بأداء الإنسان لمسؤولياته إذا لم يؤدها وفق هدي الله، وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. وكان يشوب أداءه العملي الكثير من التصرفات المزاجية والتي تخالف توجيهات الله وتعليمات الله، فيدخل في العمل نفسه التصرفات السيئة، الإساءات، ما قد يكون ظلما، ما قد يكون خطأ، ما قد يكون تفريطا، تفريطا في أداء المسؤولية، أشياء كثيرة يمكن أن تمثل تأثيرا سيئا على عمله وعلى قبول عمله. مبعثها مزاجه الشخصي، هوى نفسه، عدم اهتمامه وعدم حرصه على أن يؤدي عمله بشكل صحيح وبشكل سليم. أيضا من حالات الاعوجاج، الاعوجاج العملي الذي يتطور فيما بعد إلى فكري. الإنسان مثلا قد ينحرف في أدائه العملي، قد يخطئ في أدائه العملي ثم يتعمد الاستمرار على ذلك، وقد تأتي منه التصرفات السيئة في واقعه العملي المخالفة لأمر الله، لهدي الله، التي لا تتطابق مع هدي الله سبحانه وتعالى وأمره. ثم يأتي فيما بعد ذلك إلى التبرير، إلى تبرير انحرافات، إلى تبرير مخالفات، وإلى التنظير لها فيما بعد ليجعل لها إطارها ومستندها الفكري، ولكنه على أساس التحريف، على أساس ضلال يقدمه، ليس على أساس حق يدعم موقفه، إنما يستند في موقفه الباطل إلى باطل، في تصرفه الخاطئ يستند إلى تزييف للحقائق. وهذا يحصل من الكثير من الناس، بالذات من يكونون مثقفين وينحرفون ثم يريدون أن يبرروا انحرافاتهم، يأتي ليلفق لها تلفيقا ثقافيا وتنظيرا ثقافيا، فيراكم من سلبياته، يراكم من حالة الانحراف التي يجعلها حالة عملية وحالة فكرية، ينظر لها، يبرر لها، وقد يصل إلى درجة الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خطيرة جدا. من حالات أيضا الاعوجاج والانحراف، الانحراف العملي الذي يتطور إلى مواقف سلبية. الإنسان قد يخالف، قد يعاند، قد تصدر منه تصرفات سيئة في الواقع العملي، فيما يتعلق إما كما قلنا بأدائه وطريقة أدائه لمسؤولياته، فيؤديها وفق هدي الله في أسلوبه، في سلوكه، في القيم التي وجه الله إليها في القرآن الكريم، التي يكون العمل بها صالحا ويحقق ثمرته المرجوة وثمرته المطلوبة، أو غير ذلك، يترافق مع ذلك أعمال سيئة من الأعمال السيئة الواضحة المنحرفة. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون قد انحرف، أصر على ذلك، سلب التوفيق، يتحول من حالة الاعوجاج عن خط الاستقامة، عن الطريق الصحيح، عن العمل الصحيح، عن الموقف الصحيح، إلى اتخاذ المواقف السلبية، فيتحرك في الساحة يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يتبنى المواقف السلبية من الحق بكله، من طريق الحق بكله، يتحول دوره إلى دور صاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، دور يخدم أعداء الحق، يخدم أعداء الإيمان وأعداء التقوى، أعداء المنهج الحق، يسير في ما يسايرهم فيه، فيما يؤيد البعض من مواقفهم أو كل مواقفهم. وهذه حالة تحصل للكثير من الناس، تنطلق، ولكنه في انطلاقته هناك الكثير من الشوائب والسلبيات والتصرفات السيئة، ثم في الأخير قد ينحرف، وبعد انحرافه وعوجاجه يتبنى المواقف السلبية، المواقف الصادة، المواقف المثبطة، المواقف المسيئة، المواقف المخذلة، فهو ذلك الذي يترك اتجاهه في طريق الحق أصلا، ثم يتجه الاتجاه السلبي، الاتجاه السيء، الاتجاه المناوئ، إما في طريق النفاق مباشرة أو في طريق الذين في قلوبهم مرض كما يسميهم القرآن الكريم. وهذا يحصل للكثير من الناس، البعض تبقى الحالة لديه حالة انحراف لكنها حالة خطيرة تسلبه التوفيق، يبتعد بها عن الاتجاه العملي الصحيح، يعبد نفسه لهوى النفس، وفي الأخير يخسر اتجاهه العملي الصحيح. هذه بعض من أشكال الاعوجاج والانحراف والزيغ التي تحصل بعد أن يكون الإنسان قد انطلق أساسا وتحرك أساسا في طريق الحق. أما فيما يتعلق بعوامل الانحراف وعوامل الاعوجاج والزيغ، ففي أولها هوى النفس. هوى النفس عنوان يشمل الكثير من التفاصيل، وهو عنوان مهم جدا. القرآن ركز على هذا الموضوع، تحدث عن هوى النفس كثيرا، عن مخاطره، عن آثاره السيئة، والله جل شأنه قال لنبيه داود عليه السلام، ليكون ذلك ذكرى لكل إنسان مؤمن. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الإنسان إذا اتبع هوى نفسه مال به عن سبيل الله، عن طريق الحق، عن منهج الحق، وزاغ به عن ذلك، مسألة خطيرة جدا. من التفاصيل التي تندرج في إطار هوى النفس هي الأطماع المعنوية. هذا يأتي عند التمكين، عند التمكين، عند النصر تتحرك الأطماع المعنوية لدى البعض، فيصبح طامعا في أن يحصل على المناصب الكبيرة، وأن يكون له سمعته الكبيرة، وأن يكون له نفوذه الكبير وتأثيره الكبير ومقامه الكبير في أوساط الناس، فيكون له صفة معينة ومنصبا ومنصب معين، يكون له أيضا موقع مهم جدا ونفوذ وتأثير، وتصبح هذه المسألة بالنسبة له مسألة أساسية، إلى درجة أنه لو لم يحصل عليها فسيترك طريق الحق بكله. تدخل هي فتكون هي هدفه الرئيسي، قد يكون انطلق في البداية بنية خالصة من أجل الله سبحانه وتعالى، يبتغي مرضاة الله، عاشقا لموقف الحق، لطريق الحق، ولكن يحصل الانحراف في داخل نفسه على مستوى الهدف، على مستوى مبتغاه، وعلى مستوى وجهته التي يتحرك من أجلها. فبدلا من أن يبقى الهدف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى والمنزلة العالية عند الله جل شأنه والمقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى، يتحول الموقع والمنصب والسمعة والهالة هي المسألة المهمة، وحتى اللقب وحتى الصفة تتحول هي المسألة المهمة التي يبني عليها توجهه، موقفه، رضاه. إذا لم يحصل عليها سيتحول إلى إنسان ساخط، حاقد، متذمر، معقد، يتخذ موقفه من الحق وأهل الحق، يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية، لأن الموضوع المهم الذي أصبح بالنسبة له هو الأساس في أن يواصل مسيره، في أن يتحرك، في أن ينطلق، هو ذلك المبتغى، هو ذلك الموقع، هو ذلك المنصب، هي تلك السمعة والهالة، هو ذلك اللقب. حتى بعض على مستوى الرتبة، إذا كان لا يحصل على رتبة معينة أو موقع معين فهو سيتراجع عن طريق الحق، وسيتغير ويغير موقفه بشكل تام، ويتنصل عن مسؤولياته، ثم لا يرغب في طريق الحق أصلا، اختزل كل آماله، كل اهتماماته في ذلك، وانفصل في آماله عن الله سبحانه وتعالى وعما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. أيضا في حالات التمكين تبرز الأطماع المادية، البعض قد تبرز لديه الأطماع بكلها المعنوية والمادية، يريد المنصب، يريد السمعة، يريد اللقب، يريد الموقع، يريد النفوذ، يريد المال، فإذا اجتمعت الآفات معها، الآفات النفسية، وابتعد كثيرا عن روحيته الإيمانية، عن إخلاصه لله سبحانه وتعالى، عن توجهه الصادق، وبات المحرك له المؤثر حتى على أدائه، على أعماله، على اهتماماته، وتلك الأطماع وتلك الأهواء وتلك الرغبات، وهي حالة خطيرة جدا وتحصل للكثير من الناس. ينطلق في بداية الأمر انطلاقة نظيفة صافية، حتى البعض ينطلق في ظروف صعبة جدا، ظروف الغالب فيها المخاوف أكثر من الأطماع، لا وجود فيها أصلا للأطماع. في بعض المراحل ليس هناك ما تطمع فيه، هناك ما يخاف الكثير منه، هناك المخاوف، هناك الأخطار، هناك التحديات، وقد يتجاوز البعض هذه الحالة وتلك المراحل يتجاوزها بنجاح، ولكنه عندما يصل إلى مرحلة التمكين فتأتي السمعة، تأتي المناصب، تأتي المواقع، يأتي النفوذ، تأتي الألقاب، يسقط أمام هذا الامتحان ولا يتحمل ولا يتماسك، تتغير نفسيته وأهدافه وتوجهاته واهتماماته لتتحول بكلها نحو ذلك، فيصبح صنمه الكبير هو المنصب، هو السمعة، هو الموقع، هو النفوذ، هو اللقب، هو الصفة، تلك الصفة التي يوصف بها في موقعه ومنصبه. أي حالة خطيرة جدا على الإنسان أن يتنبه منها. الأطماع المادية خطيرة على الإنسان، إذا أصبح الإنسان يحمل التوجه المادي منشدا إلى الإمكانات المادية، يريد الكثير من الأموال، يريد الحياة المرفهة بأي ثمن بأي ثمن، فهو سيندفع من وراء ذلك ليجعل كل اهتمامه، كل آماله، وكل انطلاقته مبنية على الحصول على ذلك. فإذا حصل على ذلك كان راضيا ومتفاعلا وإيجابيا ومنطلقا، إذا لم يحصل على ذلك تغيرت نفسيته إلى إنسان متذمر وحاقد وصاخب وغاضب ومنفعل ومستاء جدا، ثم يتبنى المواقف السلبية، ثم يبحث عن كل العناوين التي يجعل منها ذريعة للإساءة، ذريعة لإطلاق المواقف السلبية، للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، للتخريب، للتثبيط، لخلخلة الصف من الداخل. والموضوع الرئيسي هو في واقع الحال، مهما كثرت العناوين التي يطلقها والكلمات والأشياء التي يجعل منها ذريعة لإساءاته ومواقفه الساخطة، يكون الموضوع في أساسه هو الدافع المادي، هو الطمع، هو الهوى، كما يدفع البعض أيضا للخيانة، للخيانة في المال، في المال في الحق العام، في المال الذي ليس خاصا به، يتعلق بمسؤولياته، أو إلى الظلم في أن يحصل على أموال محرمة عن طريق فيها ظلم، فيها ظلم لعباد الله، فيها أخذ للحرام في حقوق الناس، تمثل حالة اعوجاج خطير جدا عن خط الاستقامة، يسبب للإنسان سخط الله وغضب الله وعذاب الله، ويحبط الإنسان كل ما قد سبق منه من الأعمال الصالحة، ثم لا يوفق فيما بقي، والذي سيخسره هو الكثير، لأن الإنسان لو حاز الدنيا بحذافيرها، لو ملك الأرض بكل ما فيها، أو كان له ما يعادل الأرض ذهبا، لافتدى به يوم القيامة من سوء العذاب، من عذاب الله الشديد. لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به. الذي ستحصل عليه وأنت ستعوج عن طريق الحق، وأنت ستخالف قيمك ومبادئك واتجاهك الصحيح، شيء تافه، شيء لا يساوي شيئا أبدا في مقابل ما خسرته. خسرت الجنة، خسرت السعادة الأبدية، خسرت سمو نفسك، كرامة نفسك، قيم إيمانك، شرفك في موقف الحق، لأن الطمع دناءة، الطمع انحطاط، هو يحط من مرتبة الإنسان، من كرامته، خطير على النفس، وهو خطير جدا على شرف الإنسان وعلى كرامته. فالحالة، حالة الأطماع المادية، هي من ضمن هوى النفس، والإنسان عندما ينطلق فيها ينطلق أحيانا بنظرة الاستحقاق، يعتبر نفسه مستحقا لأن تلبى كل طلباته المادية، وأن تتوفر له كل رغباته المادية، لأنه قد وقف موقف الحق فيريد ثمنه من الناس، أو من حقوق الناس أو من الحق العام، فتفتتح شهية الطمع والجشع إلى أقصى حد، ويحمل مع هذه النظرة نظرة الاستحقاق أنه أصبح يحق له أن يحصل على كذا وكذا وكذا، وأصبح يتمنن بموقفه، يمنون عليك أن أسلموا، كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. سواء الإنسان كثير التمنن، أنا وقفت في موقف كذا وأنا فعلت كذا فلماذا لا تعطوني كذا، يصبح أمامه هناك قائمة طويلة من المطالب الشخصية والرغبات الشخصية التي يرى لزاما على الآخرين أن يوفروها له وأن يؤدوها إليه وفق ما يرغب به وبأسرع وقت، وأن لا يتأخروا عن ذلك. حالة خطيرة جدا، حالة الطمع. من العوامل المؤثرة جدا بشكل سلبي فظيع على توجه الإنسان وعلى استقامته هي حالة الغرور والعجب والتمحور حول الذات. البعض مثلا ينطلق، وقد يكون حتى في مراحل السبق، ينطلق من مراحل مبكرة، هذا بتوفيق الله عليه ونعمة كبيرة من الله عليه، ويقدم الأعمال ويتحرك، سيحظى من خلال ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبشرف التوجه في طريق الحق. الإنسان يحصل على ذلك عادة في مراحل معينة، تأتيه حالة الغرور نتيجة الغفلة عن الله، لم يعد يحسب ما يوفق له أنه منة من الله، يعتبره توفيقا من الله ونعمة من الله، أصبح يعتبر ذلك عائدا إلى عبقريته الشخصية، إلى أنه في نظر نفسه إنسان مهم جدا، موهوب وعبقري، وأن كل نجاح يحققه يعود إلى ذاته، إلى عبقريته الشخصية، وينسى الله وينسى الفضل لله وينسى المنة لله سبحانه وتعالى، فتعظم نفسه عنده، تعظم شيئا فشيئا فشيئا حتى يرى نفسه عظيما جدا، ويرى نفسه إنسانا عبقريا بعيدا عن التقصير بعيدا عن القصور، ويرى لنفسه منزلة عالية جدا وشأنا عظيما، يفترض من خلاله من الناس أن يتعاملوا معه وفق ذلك، أن يعظموه دائما، أن يقدسوه دائما، أن يخضعوا له في كل ما يشاء ويريد ويبتغي، أن يلبوا له كل طلب، أن يتعاملوا معه بخضوع وخشوع يتناسب مع المقام الذي افترضه لنفسه، ويصحب ذلك عادة سوء تعامل من جانبه مع الناس، يفقد التواضع، لم يعد يتعامل مع الناس بتواضع، تكثر جرأته في الإساءة إلى الناس لأنه يرى نفسه شيئا عظيما ويرى الناس لا شيء من حوله، فهو جريء بالإساءة إليهم، وفي نفس الوقت يفترض منهم غاية الاحترام له، منتهى الاحترام له، ويفترض من جانبه أن ليس عليه أن يعاملهم أصلا بأي احترام ولا بأي تقدير، فتنعكس حالة الغرور في معاملته مع الناس، في أسلوبه في التعامل، وفي أدائه للمسؤولية، لم يعد يؤدي المسؤولية بأخلاقها بقيمها بتواضع باهتمام بحرص بإخلاص بصدق بجد، ينطلق من منطلق شخصي في كل الأمور، بمعنى المحور عنده هو ذاته، المعيار عنده هو نفسه وشخصه، يتعامل مع الناس بناء على ذلك، كيف هم تجاهه حتى في أدائه للمسؤولية، ويؤدي المسؤولية مثلا الأعمال التي قد يتصور أنها ذات شهرة يعمل على أساسها. الأعمال التي قد لا تكون ذات شهرة مهما كانت مهمة لا يرغب فيها. الناس الذين يتملقون له ويبالغون في الثناء عليه يحبهم جدا، يرتاح لهم جدا، يعتبرهم الناس الجيدين، ويكره الآخرين حتى بمجرد أن ينصحوه، إذا نصح من جانبهم بنصيحة أو نبهوه على جوانب قصور أو خطأ، ولو كان بشكل أخوي وبشكل مؤدب وبشكل محترم، فالنصيحة تستفزه غاية الاستفزاز، يتعقد من ذلك جدا. ثم تمحور حول الذات يجعل الإنسان يشخصن كل شيء، بشخص كل ما يأتي من الناس إليه يعتبر الموضوع موضوعا شخصيا، موقفا شخصيا، عقدة شخصية، وينظر إلى الأمور في الواقع العملي من هذا المنظور. هذه حالة خطيرة، لأنها تبعد الإنسان عن الله، تجعله يتنكر من نعم الله عليه، وفي نهاية المطاف لها آثارها السيئة التي تجعل الإنسان يخسر العمل الصالح، يخسر حتى ما يمكن أن يعطيه الله من مودة في قلوب المؤمنين، من منزلة في قلوب عباد الله، ولا يصل إلى آماله، إنما يعذب نفسه بالعقد النفسية التي تتراكم ويتعبه كل شيء، كل شيء يمثل إشكالية معه. كلمة نصح تقوم القيامة بسببها، ملاحظة يقوم ولا يقعد تجاهها، إشكاليات في الواقع العملي، يشخص كل شيء ويفسر كل شيء بتفسير شخصي، ويبقى دائما منشغلا بذاته بشخصه، يخوض المعارك الكثيرة على المستوى الكلامي وعلى المستوى العملي على هذا الأساس. هذه حالة خطيرة جدا، والتربية الإيمانية هي تجعل الإنسان بعيدا عن ذلك، وسنأتي إلى التنبيه عن هذه المسألة. من عوامل الانحراف التي هي تابعة لهوى النفس متفرعة عن هوى النفس الطغيان، الطغيان وتأتي في مرحلة التمكين. البعض مثلا في المراحل الصعبة في الظروف والتحديات الكبيرة كان يتحرك في سبيل الله وفي طريق الحق، لكن عندما تأتي مرحلة التمكين يطغى، يتجاوز الحد، يظلم، يتكبر على عباد الله، لا يبقى ملتزما وفق هدي الله، وفق أمر الله، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قد يظلم إذا غضب، إذا انفعل، إذا ساءه شيء، يتعامل مع ما يسوءه أو مع ما يغضبه بطريقة فيها تجاوز للحق، تجاوز للعدل، وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان، وهي كما قلنا تأتي في حالة التمكين. البعض يطغى إذا تمكن، ولهذا عندما قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأن الطغيان حالة خطيرة، حالة خطيرة، لما يصبح الإنسان متمكنا وبمجرد أن يغضب من شيء أو يسوءه شيء أو ينفعل من شيء تأتي ردة الفعل منه وهي زائدة يتجاوز بها الحق، يتجاوز بها العدل، هي ليست وفق الحق ولا وفق العدل، وإنما هي وفق ما يلبي رغبته، ما يرضي نفسه، ما يبرد به غضبه، ما ينسجم مع مستوى انفعاله، يقيس الأمور بمستوى غضبه، بمستوى انفعاله. ومن أخطر من يتعرض لهذه المسألة من هم في موقع المسؤولية، لما تكون مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية، مسؤول أمني، مسؤول لك نفوذ، لك تأثير، أو لك وجاهة، أو لديك إمكانية، في أي مستوى من المستويات، من مستوى تأثير على مستوى مجموعة إلى مستوى مسؤول أمني أو مسؤول عسكري أو مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية بأي صفة من صفات المسؤولية. لم يكن الإنسان في موقع المسؤولية، في موقع نفوذ، في موقع تمكن.

0: مرحلة خطيرة جدا عند الغضب، عند الانفعال. البعض إذا غضب، إذا انفعل وهو في موقع مسؤولية، بسرعة تصبح عباراته عبارات المتكبرين، سلوكه سلوك المتكبرين، أسلوبه أسلوب المتكبرين، لأنه ينظر إلى الأمور من موقع صفته وموقعه والمكانة الوهمية التي ينظر إلى نفسه من خلالها، ولا يتعامل مع الأمور وفق العدل وفق الحق كما هي، ويحرص على ذلك ويتحرى ذلك. أي مسألة خطيرة جدا. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم ولو الميل اليسير، لأن ذلك أيضا يطغيكم. بعض يتعلم من الذين ظلموا، يتعلم منهم أسلوب إدارة الدولة، أسلوب التعامل مع الناس، بدلا من أن يعود إلى منهج الله الحق ليلتزم به. يقول لك احنا دولة هكذا يجب ان نتعامل، ان نقول، ان نفعل، فيطغى. هذه حالة خطيرة جدا. مما يتفرع عنها والنفس من عوامل الانحراف والاعوجاج عن خط الاستقامة والزيغ عن الفساد الاخلاقي والفساد المالي. الفساد الاخلاقي هو رذيلة، وهو في نفس الوقت جريمة ومعصية، وهو من أخطر الأشياء آثارا سيئة على نفسية الإنسان، تخبث به النفس. فساد الأخلاق تخبث به النفس بكل أشكاله، فساد الأخلاق بكل أشكاله تخبث به النفس، تنحط به النفس، وبالتالي تتغير نفسية الإنسان، فتتحول إلى نفسية خبيثة لم تعد تنسجم مع القيم الإيمانية، مع الاتجاه الحق، مع العمل الصالح كما كانت سابقا، تصبح ميالة إلى الأشياء السيئة. فيخبث الإنسان، ويخبث كلامه، يخبث لسانه، تخبث تعبيراته، يخبث ويسوء سلوكه، وتتغير اهتماماته، ويفرط في مسؤولياته. مسألة خطيرة جدا على الإنسان، ويجب الحذر منها. فساد المال كذلك هو خيانة، وهو معصية، وهو رذيلة، وهو إساءة، وله تأثيراته السيئة، وهو ظلم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان، يجب الحذر منها، وهي تعود أيضا إلى هوى النفس. من العوامل المؤثرة على البعض أيضا المشاكل والخلافات. في إطار انطلاقة الإنسان في موقف الحق وفي طريق الاستقامة على أساس أمر الله وهدي الله، قد يواجه الإنسان المصاعب، المشاكل، التحديات، الخلافات أحيانا في إطار أداء المسؤولية، في الأداء الجماعي. الناس ينطلقون في الأداء الجماعي لأدوا مسؤولياتهم الجماعية. أحيانا يحصل تباين في وجهات النظر، أو اختلاف في وجهات النظر، أو إشكالات في الواقع العملي. مثل هذه الحالة يجب معالجتها بروح عملية مع التزام التقوى، لأنها تحصل في كل واقع عمل وفي كل ميدان عمل. قد يحصل أحيانا إما تباين في وجهات النظر، أو اختلاف في الآراء، أو إشكالات في الأداء العملي، أو جوانب قصور أحيانا في الأداء العملي. يجب أن تتحول إلى حالة، لا يجوز أن تتحول إلى حالة نزاع ثم عقد شخصية ثم مواقف شخصية. حالة هذه حالة خطيرة جدا. بعض من الناس مثلا قد يشخصن أي إشكال عملي أو نقاش عملي وكأنه موقف منه شخصيا، مجرد مثلا عدم تقبل لرأيه يعتبر المسألة موقفا منه، وقد يكون الموضوع عائدا إلى أن رأيه ليس صوابا، أو على الأقل لم يفهم أو لم يقتنع به على أنه الصواب. يعني تبقى المسألة موقفا من رأيه ذلك مثلا. أو إشكالات في الواقع العملي، يحصل في الواقع العملي أن يحصل إشكالات معينة، أو عراقيل معينة، أو تأخر أمور معينة، أو انعدام أمور معينة. إذا تحولت المسألة إلى عقد شخصية لدى الإنسان تتراكم لدى البعض، فتتحول في نهاية المطاف إلى عائق نفسي عن الاستمرار في العمل، فيتنصل الإنسان عن مسؤولياته ويتغير تماما. البعض قد يتحول إلى حالة سلبية، إلى حالة سلبية، يصد عن سبيل الله، يثبط، يخذل، يخلخل الصف من الداخل، يحاول أن يعمم إشكاليته على نطاق واسع في نشر حالة العقد، حالة السخط، حالة التذمر، ثم يكبرها، ثم يعظمها، ثم يحولها هي الإسلام وهي الحق وهي الجهاد وهي كل شيء، على حساب كل شيء، على حساب المسؤوليات الأساسية، المواقف المهمة، التحديات الكبيرة، الظروف القائمة، الأعمال العظيمة، كل شيء ينسى، يستغرق كل ذهنه، كل تفكيره، كل اهتمامه، كل كلامه في إطار مشكلته تلك. يبقى دائما يتحدث عنها، يتذمر بشأنها، يبني عليها المواقف والتوصيفات، يطلق من خلالها الاتهامات، يبقى ناقما، لا شغل له إلا إشكاليته تلك التي استغرق فيها بتفكيره، واستغرق فيها بكلامه، باهتمامه، بأسلوبه الذي وظف فيه كل جهده من أجلها. هذه حالة خطيرة جدا ينبغي أن يحذر الإنسان منها، لأنه أي شيء يمكن أن يؤثر عليك في أن تواصل مسيرتك على أساس عبوديتك لله، طاعتك لله، انطلاقتك في موقف الحق، فهو خطير. ليس هناك شيء يستحق أن يتحول إلى عائق يعيقك عن أن تصل ما أمر الله به أن يوصل. هذه هي بعض من العوائق، من الإشكالات، من العوامل التي تسبب للإنسان الاعوجاج والانحراف. قد يواجه اختبارا معينا فيخرج بشكل تام عن طريق الحق. أما العوامل التي تساعد على الاستقامة ففي مقدمتها الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، على الإنسان أن يكون من أهم ما يطلبه من الله أن يوفقه، أن يثبته. من الدعاء، من أهم الأدعية في القرآن الكريم، دعاء الراسخين في العلم. لاحظوا، وصفهم الله بالراسخين في العلم، الذين لديهم الوعي، البصيرة، المعرفة الراسخة، المعرفة العميقة، المعرفة بالحق، معرفة بالهدى إلى درجة عالية وراسخة ومتمكنة. ليسوا هامشيين في معلوماتهم وبصيرتهم، على درجة راسخة متمكنة ثابتة من الوعي والبصيرة، مع ذلك هم لا يغترون بأنفسهم ولا يتكلون في ذلك على أنفسهم، لا يزال لديهم حالة الخوف من الزيغ. ولذلك علمنا الله دعاءهم في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا من أهم الأدعية، وإذا دعوت به فادعوا الله به من واقع الشعور بالحاجة، من واقع الإدراك لأهمية هذه المسألة، من واقع الحذر من هذا الخطر، خطر الزيغ، لأنه يحصل للكثير من الناس، يحصل لهم أن يزيغوا، فحتى لا تزيغ كما زاغوا التجأ إلى الله. من ضمن الأدعية أيضا: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربي لا تحملنا، حتى في الاختبارات العملية، حتى في المواقف التي نواجهها، ما لا طاقة لنا به، فيكون لذلك تأثير علينا في التزامنا، في عملنا، في اهتمامنا. دعاء بحسن الخاتمة أيضا، والتوفيق وحسن الخاتمة: وألا يكلك الله إلى نفسك، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين أبدا. الأدعية المأثورة عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه كان يدعو الله أن لا يكله إلى نفسه. أنت هنا تطلب من الله أن يمنحك هو الرعاية الدائمة، أن يحفظ لك إيمانك، ثباتك على موقف الحق، حتى لا تتغير بأي شيء من المؤثرات التي تغير الآخرين. من أهم الأمور التي يجب أن تكون محط اهتمام الإنسان ترسيخ حالة العبودية لله تعالى، ترسخ دائما في نفسك أنك عبد لله، أن ترسخ دائما في نفسك ما يعنيه قولك ربنا الله. لأن الإنسان إذا لم يرسخ هذه الحالة بشكل مستمر ينسى أنه عبد، عبد لله سبحانه وتعالى، فيتحول إلى طاغية، إلى طاغية. هذه حالة خطيرة جدا. والتسليم لأمر الله هذا مقتضى العبودية لله، تكون مسلما لأمره حتى في الأشياء التي لا تطابق هوى نفسك، لا تنسجم مع رغباتك، لا تكون رغباتك وأهواء نفسك هي معيارك في التعامل مع الأمور. وأن تسعى دائما لابتغاء مرضات الله يكون هدفك الرئيسي، ليس المنصب، ليس المقام، ليست السمعة، ليس المال، ليست الأهواء، هي ما تبتغيه وتقدم ما تعمله في سبيل الله من أجله، لأنه لم يعد في سبيل الله، أصبح في سبيل النفس، في أجلها والنفس. فابتغي مرضات الله على الدوام، وأن تعتبر المنة لله عليك في كل نجاح، أن تنظر إلى نفسك أنه لولا توفيق الله لك، لولا منة الله عليك لما تمكنت من أي نجاح في أي عمل تنجح في أدائه، أو في أي موقف تتوفق لأن تقفه من مواقف الحق. تذكر هذه نعمة من الله عليك. الله سبحانه وتعالى وصف فيما وصف به عباده المؤمنين المتقين المجاهدين المستقيمين بقوله تعالى الحامدون التائبون العابدون الحامدون، هم يحمدون الله على الدوام ويعتقدون أن الفضل لله والمنة لله والحمد لله الذي يثنى عليه عند كل نجاح، تجاه كل نجاح، تجاه كل ما من به عليهم، كل ما من به عليهم يعتبرون الفضل فيه لهم. هذه مسألة مهمة جدا، من أهم ما تحتاج إليه من عوامل الاستقامة والثبات الصلة الوثيقة بهدى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بأسباب الهداية. هذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض أيضا يتأثرون بالدعايات، بالشبهات، بالتشكيكات، بالحملات الدعائية، بالحملات التضليلية، مع قصور في وعيهم، مع عدم استيعابهم لما يفند تلك الشبهات، فبالتالي يتأثرون من ذلك ويكون سببا لاعوجاجهم. أيضا في هدى الله سبحانه وتعالى ما يزودنا الوعي والبصيرة والمعرفة والفهم الصحيح من جانب، فلا نتأثر بأي دعايات ولا بأي حملات تضليلية ولا بأي شبهات. وفيه ما له الأثر النفسي التربوي، وفيه ما فيه البصيرة في العمل، فله أهميته كعامل رئيسي من العوامل الأساسية في الثبات على الحق، حتى في العشق للحق، في القناعة بالحق، في الإطمئنان إلى الحق الذي أنت عليه، وبالتالي في قوة الموقف وقوة الثبات. ومع الأخذ بأسباب الهداية الله يزيد من هدايته، والذين اهتدوا زادهم هدى. أيضا في مسألة الروح المعطاءة، لما تحمل روحية معطاءة فأنت تعطي، أنت تفكر بما تقدم وما تعمل وما تعطي وما تنفق، وتتخلص من الروح الجشعة الطامعة، هذا أيضا مما يساعد على الاستقامة. ولهذا قال الله في مسألة الإنفاق وتثبيتا من أنفسهم، كان له أثره العظيم في مسألة الثبات والتثبيت للنفس على الحق. مما ينبغي أيضا العناية به من العوامل المساعدة على الاستقامة الحفاظ على الإخلاص لله، الإنسان قد ينطلق في مراحل معينة بإخلاص لله، همه رضوان الله، وهمه أن يتقبل الله منه عمله، إلى مراحل معينة ثم يتأثر إخلاصه كما أشرنا سابقا في الآفات والعوامل السلبية التي تنحرف بالإنسان، يتجه إلى اهتمامات أخرى، رغبات أو تمحور حول الذات أو أي من ذلك. ولذلك يحتاج الإخلاص لله إلى حماية، إلى محافظة، إلى استمرارية، أن يبقى دائما في كل المراحل أهمك هو مرضاة الله تعالى، أن يرضى عنك، أن يتقبل منك عملك. ما تريده تريده منه، تريد الخير تريده منه، تريد العزة تريدها منه هو سبحانه وتعالى، والذي يعطي العزة بيده الخير كله. فلا تتوجه آمالك ورغباتك إلى الناس من خلال ما تعمل، هذا له تأثيره السيء جدا. الحفاظ على الإخلاص لله والذوبان في طاعته، والحذر من تغير الوجهة، تبقى وجهتك نحو الله، ربنا الله، اتجاهي إليه. إذا تغيرت الوجهة أصبحت منصبا، مطمعا، مكانة، رغبات معينة، مواقع معينة، بأي عنوان، فهذه حالة خطيرة قد تنحرف بك. من أهم ما يفيد هو السعي للارتقاء الإيماني وتزكية النفس ومحاسبتها وتقييم النفس والعمل، هي مسألة مهمة جدا، أن يسعى الإنسان بشكل مستمر للارتقاء، لأن يزداد إيمانا، أن يزداد وعيا، أن يزداد ذكاء، لا يجمد عند مستوى معين. الجمود عند مستوى معين ترى فيه أنك لم تعد بحاجة إلى المزيد من الوعي ولا إلى المزيد من الهدى، أصبحت في نظرك واعيا بما فيه الكفاية، وإذا أراد الآخرون أن يذكروك فهذا بالنسبة لك أمر لا حاجة له، وإنما هو مزيد من الإزعاج، تعتبر هذا إزعاجا لك لأنك لست بحاجة إلى ذلك. لا تتفاعل، لا تبادر، لا تحرص أنت على أن تسمع المزيد من هدى الله، من الذكرى، أن تستفيد أكثر، أن تتجه إلى واقعك العملي والسلوكي لتصلحه أكثر. فالإنسان إذا لم يتجه نحو الارتقاء وجمد عند مستوى معين، تبدأ حالة الجمود هذه بالتأثير السلبي عليه، ثم يزداد التأثير السيء عليه شيئا فشيئا حتى يتغير، لأنه ينحدر، يتجه نحو الأسفل بدلا من الصعود نحو الهبوط، في مستوى وعيه، في مستوى إيمانه، في مستوى التزامه، في مستوى تفاعله، في غير ذلك، وهي حالة خطيرة جدا. أيضا العناية بمحاسبة النفس، هذه مسألة مهمة، أن الإنسان ينظر إلى واقع نفسه، يقيم عمله، يحاول أن يكتشف جوانب القصور لديه، ويحاول أن يقيم ما يعمل بروح نصوحة روحية متجهة بكل رغبة إلى أن يكتشف كل جوانب القصور لديه ليعالجها، هذه مسألة مهمة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا هو مستقبلك، عملك يترتب عليه مصيرك، ترتب عليه علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تكن حريصا على ذلك أنت. من أهم ما ينبغي في العوامل المساعدة على الاستقامة، من أهم ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، هو الحذر من خطوات الشيطان، يكون الإنسان حذرا من الشيطان ومن خطوات الشيطان، لأن التكتيك والأسلوب الذي يعتمد عليه الشيطان هو الخطوات التي يستدرجك نحوها شيئا فشيئا، حتى يوقعك في العظائم، في الكبائر، في المزالك الخطرة جدا. الإنسان إذا عرف أن ذلك من أساليب الشيطان فلا يسهل لنفسه، لا يستهتر ويتهاون شيئا فشيئا، فهذه مسألة خطيرة جدا. والشيطان إبليس نفسه هو أول مثال للانحراف عن خط الاستقامة، أول من انحرف عن خط الاستقامة. كان في صفوف الملائكة وكان يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان يحمل غشا في نفسه، يحتفظ بغش في نفسه، كانت تتعاظم عنده نفسه مع كل ما يعمل، كلما عمل أكثر عظمت نفسه في نفسه، ولم يعظم الله في نفسه، لم ير التوفيق لله في ذلك. تعاظمه في نفسه جعله متكبرا، وحين أتاه الاختبار سقط في الاختبار سقوطا رهيبا جدا وخطيرا جدا. فالشيطان يستخدم أسلوب الاستدراج للإنسان من خلال خطوات. أيضا من المسائل المهمة أن يفهم الإنسان مسألة الاختبار والفتنة، أنك في هذه الحياة وفي ميدان العمل في ميدان اختبار، تختبر في مدى انتمائك، مصداقيتك، ثباتك. فالمسألة مسألة مهمة، أنت ستختبر مثلا تجاه كل الأمور، كيف أنت في حال الرضا، كيف أنت في حال السخط، كيف أنت تجاه الرغبات، كيف أنت تجاه الأهواء، تأتي اختبارات. الإنسان إذا كان ملتجئا إلى الله ومتنبها ومستعينا بالله يجتاز تلك الاختبارات بنجاح وبتوفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. من أهم الأمور التي يحتاج إليها الإنسان ومن أساسياتها الصبر. الصبر شيء أساسي جدا للاستقامة، لمواصلة المشوار، لمواصلة الطريق، للالتزام المستمر. يحتاج الإنسان إلى الصبر في كل الحالات، الصبر في حالات الغضب، الصبر في حالات الرضا، في حالات أمام الشهوات والرغبات والإغراءات، والصبر أيضا في أمام المخاوف والتحديات والأخطار وضغوطها. في كل الأحوال يحتاج الإنسان إلى الصبر، لهذا يأتي في القرآن الحث المتكرر على الصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر شيء أساسي لا بد منه، استعين الإنسان بالله في ذلك، واصبر وما صبرك إلا بالله، ربنا أفرغ علينا صبرا. من أهم الأمور التي يجب أن يستشعرها الإنسان بشكل مستمر هي قصوره وتقصيره، أن يستشعر على الدوام أنه مهما عمل مهما قدم لا يزال مقصرا بجانب حق الله عليه وبجانب الواقع نفسه، مستوى أداء المسؤولية. لا يزال الإنسان قاصرا مهما بلغ مهما أدى مهما عمل، وأن الفضل لله عليه في ذلك، وبالتالي إذا وفق تعتبر الفضل لله سبحانه وتعالى فيما وفقه إليه، فيعتبر نفسه مقصرا يرجو من الله أن يغفر له تجاه تقصيره. هنا درس عظيم جدا، درس كبير فيما وجه الله به نبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. رسول الله محمد أمره الله بالاستغفار كثيرا، وتكرر ذلك في القرآن الكريم، ومن ضمن ذلك قوله له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في ذروة الإنجاز، في قمة الإنجاز، النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، قال له: سبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمده، لا تسبح بحمد نفسك. إنسان عند أن ينجز عملا معينا أو يحقق نتائج معينة، أكثر الناس في مثل تلك الحالة يسبحون بحمد أنفسهم على مستوى الاستغراق في التفكير، يجلس يفكر عن نفسه أنه إنسان ناجح، أنه إنسان عظيم، أنه إنسان مهم، أنه معجب بنفسه، هواجسه تفكيره حول ذلك، مشاعره حول ذلك، ويفكر كيف الآخرون، هل سيثنون عليه الثناءات الكبيرة، هل سيطبلون له ويمجدونه ويعظمونه على ذلك، أم أنهم مقصرون في ذلك أو غير مهتمين بذلك، فهذا يعود إلى حسدهم أو حقدهم أو غير ذلك. الإنسان عند كل إنجاز ليحذر من الاستغراق، وعند كل نجاح وعند كل موقف عظيم يقف من الاستغراق في التسبيح بحمد نفسه، بل يتجه إلى الله يعتبر الفضل لله عليه، المنة لله عليه، أن صاحب التوفيق الحقيقي هو الله، هو الذي وفقه. لولا توفيقه لكان لا شيء، لما نجح بشيء، لما أنجز شيئا، وبالتالي يتوجه نحو الله، يستغرق على مستوى التفكير في ذلك، وعلى مستوى الذكر يسبح الله ويحمده ويطلب من الله المغفرة على ما لا يزال لديه من جوانب القصور والتقصير. هذه المشاعر الإيمانية الراقية العظيمة تحمي الإنسان من الغرور، تحميه من العجب، تحميه من الكبر، تحميه من التمحور حول الذات، وهي من أهم الأمور، من أهم الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، ومسألة مهمة يغفل عنها الكثير من الناس. هذا فيما يتعلق بالإنسان على المستوى الشخصي. على المستوى الجماعي، أمة معينة تنطلق على أساس الاستقامة في العبودية لله ووفق هديه وأمره كما أمر، لابد أن يسود فيما بينها التواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه مسألة مهمة جدا مما يساعد على الاستقامة. وأن يتعود الناس فيما بينهم على التواصي بالحق وعلى عدم الغضب منه. للأسف الشديد الكثير من الناس يغضبه أن يوصى بالحق، أن ينصح بالحق، حتى مع التزام الأدب، حتى مع التزام الكلام الطبيعي، حتى بدون استفزاز، بمجرد أن ينصح أو يوصى بالحق، وبالذات من هم في مواقع مسؤولية، من أصبحوا تطلق عليهم ألقاب وأسماء في مواقع مسؤولية معينة، يصبحون هم الأكثر غضبا، انفعالا، استياءا، عقدا ممن يوصيهم بالحق أو ينصحهم بالحق، مهما كان أدبه، مهما كان احترامه، مهما كانت عباراته عبارات فيها التذكير بالله سبحانه وتعالى، ليست جارحة لكنها ناصحة، الكثير يغضبون من ذلك. يجب لو نقولها 100 مرة لكان قليلا، أن يتخلص الإنسان من مثل هذه العقدة، عقدة الغضب، الانفعال، الاستياء ممن يوصيه بالحق، ممن ينصحه بالحق، ممن ينبهه على جوانب معينة من القصور. ومن هم في مواقع المسؤولية مهما بلغت مراتبهم، مسمياتهم، مواقعهم، فهم أكثر حاجة إلى أن يوصوا بالحق، وأن يقبلوا التواصي بالحق، وأن يبتعدوا عن الأنفة والكبر تجاه ذلك. هي حالة سيئة جدا، استياء الإنسان وغضبه الشديد عندما يوصى بالحق، نفسية سيئة جدا، لا يجوز أن تبقى لدى الإنسان نهائيا. تناصح كذلك مسألة مهمة جدا، تناصح وفق آدابه، بالتذكير الأخوي، بتجنب الكلام الجارح والكلام المسيء والأسلوب الاستفزازي، لأن الأسلوب الاستفزازي يفهم منه التوبيخ، الإهانة، أكثر مما يفهم منه النصيحة، أكثر مما يفهم من التواصي بالحق. أيضا من أهم الأمور التعاون على البر والتقوى على المستوى الجماعي، مما يفيد ويساعد الناس على التزام الاستقامة في طريق الحق وفق هدي الله سبحانه وتعالى ووفق أمره، هو أن يتعاونوا على البر، على ما فيه بر وهو بر، وعلى ما هو تقوى، هذا يساعدهم، تعاون فيه بركة ثمرته عظيمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آفاق FM.
1: مساحة حرة وإعلام هادئ.
2: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
4: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيء لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

الذي أنزل

Thank you.

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء

حسنة ولدار الآخرة خير ولدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة

ولقد أخذنا آل

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحد أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك.

شهيدا وحيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

رفع سمكها فسوى.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 20 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 41 بعد 100 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف المنافقين، لأن السياق لا يزال في سياق أوصاف المنافقين، لأن الله ذكر من أوصافهم في الآية السابقة، في الحلقة السابقة الذي تحدثنا عنها: الذين يتربصون بكم، يتربصون بالمؤمنين. وهنا من أوصاف المنافقين على جهة التأكيد، إن المنافقين، هذا وصف مؤكد من المنافقين، أنهم يزعمون أن بأفعالهم أنهم يخادعون الله وهو خادعهم. هذه المسألة التي يزعمها المنافقون أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنون بحلفهم الأيمان الكاذبة، حينما يقولون إذا جاءك، كما قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ولكن الله يعلم بسريرتهم وضمائرهم أنهم كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولما كانوا مخادعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بلغ دين الله ودعا إلى الله، كان خداعهم له مكرا بدين الله، فاعتبر من هذا الوجه خداعا لله. إذن الخداع لله اعتبر من هذا الوجه، يخادعون الله بهذه، من هذا الوجه، من هذه الطريقة، وهو خادعهم هنا، وهو غالبهم في الخداع، لأنه لا يمكن أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النقص في دينه، فإن الله على سبيل، هنا على سبيل المشاكلة، وخادعهم أي غالبهم في الخداع، لأن الله ينعم عليهم بالأموال والأولاد، كأنه لا يعاقبهم على نفاقهم ولا يعاجلهم على شيء من معاصيهم، ومع ذلك يمهلهم ويملي لهم ويمد لهم في الأعمار، وهم له في نهاية الأمر، وهم إليه صائرون، وصائرون إلى الدرك الأسفل من النار. فأشبه هذا فعل المخادع الغالب تصوير، فقط عبارة عن تصوير عن باب المشاكلة، وهو أسلوب معروف في لغة العرب، وهو خادعهم بهذه الطريقة، حينما يمد لهم ويمهلهم وينعم عليهم، لأن الله أراد أن تكون هذه الحياة حياة اختبار وتكليف. من أوصاف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أهل النفاق هم يصلون، يصلون وأحيانا يظهرون التنسك والخشوع في الصلاة، ولكنهم في الواقع وفي قرارة نفسهم إذا قاموا إلى الصلاة وتوجهوا إلى الصلاة قاموا إليها كسالى، لأنه لا دافع لهم إليها إلا الخوف من الناس ومصانعة الناس والتمظهر بالدين والتدين أمام الناس. أما في واقعهم وقرارة أنفسهم فهم كما قال الله يخادعون الله بهذه الأعمال، كأنهم يخادعون الله بهذه الأعمال، لأنهم لا يخافون العقاب من الله، ولا يرجون ثوابا من الله، ولا يحبون عبادة الله ولا ذكره، ولا يرغبون في التقرب إليه رغبة حقيقية. إذن طلبهم للصلاة يراؤون، يقومون إليها كسالى.

0: المنافقين هنا في هذه الآية تمعت صفات للمنافقين، الأولى منها أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كما تقدم في الآيات التي قبل هذه الآية، والثانية يتربصون بالمؤمنين دوائر حينما قال الله الذين يتربصون بكم، والثالثة أنهم يخادعون الله، والرابعة أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والصفة الخامسة أنهم يراؤون الناس، والسادسة أو السابعة لا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه صفات أهل النفاق جمع الله منها شيئا في هذه والآيات التي سبقتها. ومن الأوصاف الملازمة لأهل النفاق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من صفاتهم التذبذب، التردد، الاضطراب في مواقفهم، في أعمالهم، في كلامهم، مذبذبين يعني مضطربين. هنا التذبذب التردد بين أهل الإسلام مرة وإلى أهل الكفر والموالاة لهم مرة. فالحقيقة المذبذب هو الذي يذب عن كلا الجانبين كما ذكر العلامة الزمخشري في تفسيره الكشاف. فالحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يذاد ويدافع، فلا يقر في جانب واحد، فلا يقر في جانب واحد كما قال فلان يرمي به الرحوان. إذن هنا تذبذب هو تردد بين الجانبين، وكل يدفعه عن أهل الإسلام لا يقرون لهم بأنهم فعلا مسلمون على الحقيقة، وأهل الكفر أنهم يرونهم مرة يخدمونهم ومرة يوالونهم وأخرى ينقلبون عليهم إذا رأوا الدائرة عليهم، وهكذا مع المسلمين المؤمنين. إذن فالمنافق على هذا مدفوع، ليس له قبول لا عند المؤمنين ولا عند الكافرين، لأنه ذليل خائف لا يعتز به الكفار فيرغبوا فيه، ولا أهل الإيمان يصدقونه في دعواه، يصدقون المنافق في دعواه. والمؤمنون يعرفون أهل النفاق بعلاماتهم التي فضحهم الله بها في آية القرآن الكريم، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهنا ينبغي أن نقف وقفة عند ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هنا المقصود بها ومن يخذله، من يخذله الله ويسلبه التوفيق لكثرة معاصيه واستمراره على الإصرار في المعاصي وعناده بعد أن يتبين له الحق. هنا الضلال في اللغة هو التسبيب للضلال، هو التسبب للضلال. قد ترد هذه اللفظة كثيرا في مواضع مختلفة من آية القرآن الكريم، ومن يضلل الله، وهنا من يسلبه الله ويخذله، أو من يحكم عليه بأنه ضال بأعماله ومعاصيه. وليس على معنى أن الضلال شيء يخلقها الله في القلب، تعالى الله وتحاشى عن ذلك أن يخلق في قلب الإنسان ضلالا ثم يدعوه إلى الإيمان، وقد خلق فيه أمر ليس باختياره ولا إرادته وقد أصبح خلقا من الله، هذا ليس على هذه الحال. ولذلك حينما يقول قائل فلان أضل فلان، زين له، وسوس له، خادعه، احتال عليه، وليس على معنى أنه استطاع أن يوجد أن يخلق شيئا في نفسه أو يدفعه من داخل نفسه. فهذا هو المعنى الجامع، المعنى الإجمالي في معاني الضلال، هنا عبارة عما الحكم، ما يقول فلان ضلل فلان أي حكم عليه بالضلال، أو كفر فلان حكم عليه بالكفر. وحينما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون على سبيل الحكم أن الله حكم عليه بأعماله أنه ضال، أو يكون على سبيل سلب التوفيق والهداية الثانية، لأن الله قد منح الهداية الأولى من الرسل والعقول والعبر والعظات والحجج والبينات، بسطها للخلق جميعا لكل من عقل يستطيع من خلالها أن يهتدي إلى الله وإلى طاعة الله وإلى توحيد الله. ولكن إذا لم يهتدي بهذا الهدى الواضح البين، الهدى الأول المتمثل في مجموعة هذه الآيات وهذه الحجج، الله لن يمنحه الهدى الثاني الذي لا يمنحه من التوفيق والتسديد وانشراح الصدر إلا لمن دخل في بوابة الهدى الأول واختار الهدى الذي منحه الله لعباده وسلك سبيل الهدى، فإن الله سيزيده تنويرا وتوفيقا وانشراح صدر للإيمان وأعمال الإسلام، وتصبح لذته في الطاعات وراحته في أعمال الإيمان بسبب التوفيق الثاني أو الهداية الثانية. إذن هذا تأسيس لكل ما يرد كلمة من يضل الله، من أضل الله، وما شاكل هذه الكلمة. إذن فالإضلال هنا إضلال بمعنى الخلق ليس معروفا في لغة العرب، يقولوا فلان أضل فلان أن خلق في قلبه ضلالة. إذن فالزائغون والذين يزعمون أن الله خلق الأعمال في الإنسان سواء كانت طاعة أو معصية، ويزعمون هذا من باب التوحيد لله والتعظيم لله ونفي الشريك عنه، أنه لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيء لا يريده الله. الدار الحياة، الحياة الدنيا والدار الدنيا جعلها الله دار ابتلاء وتكليف. الله قادر على أن يخلق الناس ويجبلهم ويفطرهم على أن يكونوا من أهل الإيمان، لكن الله أراد أن يكونوا مختارين في هذه الحياة. إذن فحتى من كلام العرب الذي نزل القرآن على لغتهم ليس هناك بأن الضلال بمعنى خلقه في قلب الإنسان وليس معروفا أبدا، وإنما المعروف عند العرب الضلال أن الإضلال عن طريق لا يكون في العادة إلا بالتسبيب وليس بمعنى الخلق، ليس بمعنى الخلق أبدا، إنما بمعنى التسبيب، إما تزيين أو مغالطة أو نحوها أو وسوسة. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، من حكم الله عليه بالضلال، من سلبه التوفيق الثاني والهداية لا يمكن أن يصل إلى طريق واضح وهدى إذا لم يعد هو باستخدام عقله والاستعانة بالله ويعود إلى هدى الله، سيمنحه الله من هداه ويقبل توبته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هنا ينادي الله. ودائما كما ذكرنا فيما مضى وذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه، يذكر أنه حينما ينتقل السياق من الكلام والآيات من سياق إلى سياق آخر ينادي الله ويخاطب الله عباده المؤمنين بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ويريد الله من ذلك أن يشد انتباه، حينما يناديهم يشد انتباه عباده المؤمنين، يشدهم إلى أن يستمعوا ويعوا ما يلقى إليهم من التوجيهات الربانية والأوامر والنواهي. لا تتخذوا الكافرين أولياء، هنا نهي واضح، نهي لا لبس فيه. لا تتخذوا الكافرين أولياء، الكافرين على اختلاف كفرهم ومللهم الكفرية، لا تتخذوا الكافرين أولياء. والموالاة كما تتقدم أيها الإخوة والأخوات، الموالاة هو أن تحب للكافر ما تحب لنفسك، هذا حقيقة الموالاة، أن تحب للكافر ما تحب لنفسك من المنافع، وأن تكره للكافر ما تكره لنفسك من المضار. إذا انطوى قلب مسلم، قلب مسلم على هذه المسألة واعتقدها في حق كافر وأصبح قلبه ينطوي عليها في حق كافر كيفما كان كفره، فإن الله سبحانه وتعالى بريء منه، وقد أصبح من أولياء الشيطان، قد خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأصبح منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ينبغي أن يكون ولايتكم مقتصرة على المؤمنين، لا تخرج عن هذا الحد إلى موالاة الكافرين. وهنا يطرح سؤال، أنه قد يحتاج الإنسان المؤمن إلى المصانعة للكافر أو المشاركة معه أو التعاقد معه على مصالح مشتركة ومنافع هي في الواقع منافع للمسلمين. هذه مسألة مختلفة تماما عن مسألة الولاية، الولاية تقتضي أمر، وهذه الاتفاقات والعقود تقتضي الاتفاقات على مصالح مشتركة، هذا من مسألة ثانية ومختلفة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أباح المعاملات بين سائر البشر التي لا تقوم الحياة إلا بها، من تبادل منافع وبيع وشراء وتبادل التجارات وغيرها التي فيها مصالح مشتركة وليست مصلحة حصرية للكافر. إذا كانت هناك عقود، عقود فيها المصلحة العظمى والمصلحة الكبرى والهيمنة للكافر، فهنا فيها من باب الولاية. لكن إذا كان هناك المصلحة العظمى في عقد معين، المصلحة الأكبر لأهل الإسلام، أو أحيانا حتى تكون إلى درجة تساوي، إذا كانت المصلحة الذي المشتركة فيها تساوي بين جانب أهل الإسلام وبجانب أهل الكفر، ولا يمكن أن تتم إلا بالتشارك والاتفاقات في هذا الحدود، فهذا ليست من الولاية أبدا. واليوم في عصرنا الحاضر أصبحت مسائل الولاية خطيرة جدا على المؤمنين في موالاة الكافرين، لأنهم مع تقارب الحياة وتقارب الزمن بسبب وسائل الحياة الحديثة ووسائل التواصل الحديث، يستطيع الكافر أن يصل إلى مأربه وغرضه من المؤمن في لمح البصر في أوقات معدودة. وقد يخرج المسلم وخصوصا من تولى ولاية عامة من ولايات المسلمين، سواء كان ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو صاحب سلطة صاحب قرار في سلطته وولايته، فعليه أن ينتبه في هذه المسألة، ربما باتصال واحد إلى نظيره من دولة كفرية، باتصال واحد يظهر فيه الأسف ويظهر فيه الحزن على ما أصاب الكافر، ويظهر له أنه حريص على منافعه أحيانا على حساب مصالح ومنافع المسلمين. هذه ولاية صريحة وواضحة، ينبغي أن يكون أهل الإسلام أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، ينبغي أن يظهروا القوة ولا تتوقف أمورهم على المصالح، مع أنهم لو اعتزوا بالإسلام لجاءتهم المصالح المسلمين، ولجاء الكافرون يطلبون المصالح ويطلبون مصالحهم عند المسلمين وهم صاغرين، ولأنهم بحاجة إلى الانتفاع بالثروات التي في بلدان المسلمين، ولكن يحيكون المؤامرات ويريدون أن يأخذوا مصالحهم وهم على سبيل الهيمنة، على سبيل التسلط، على سبيل أن لا يكونوا مع المسلمين مصلحة مشتركة مع مصلحتهم، يريدون أن تكون المصلحة الغالبة لهم في نسبتها، يحاولون أن يرفعوا نسبتها إلى أعلى مستوى. تصل أحيانا بعض المصالح التي يريدها الكافرون من المؤمنين أن تكون مصلحتهم 90% أو 95%، والمصلحة التي للجانب المسلمين لا تساوي عن 500 وأحيانا تقل إلى 1% وأحيانا تكون صفرا. لا مصلحة للمسلمين، وإنما هي مصلحة خالصة للكافرين، وخصوصا أنظمة الطغيان والاستبداد في هذا العالم المتمثل في الأنظمة الكفرية الغربية، وعلى رأسها النظام الأمريكي والكيان الصهيوني. هم يحاولون أن يكونوا هم الأسياد على هذا العالم، وبالأخص العالم الإسلامي، وبالأخص العربي، أخص العالم العربي، يريدون أن يهيمنوا على ثرواته، يريدون يهيمنوا على قرارات هذه البلدان، هيمنة هذه هيمنة. فإذا ساق حكام العرب والمسلمين إلى الكفار وأنظمة الكفر في مصالحهم وفي مخططاتهم دون أن يكون هناك مصلحة راجحة، على الأقل متساوية، مصلحة متساوية بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، فإن هذا هو من الموالاة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، عن الموالاة للكافرين، حينما تكون يعني يعمل حكام المسلمين لمصالح أنظمة الكفر وأئمة الكفر، ولا يوجد إلا النزل اليسير من المصالح، وأن أحيانا للمسلمين أحيانا تنعدم المصالح، ويصبح هؤلاء الحكام يخدمون مصالح هذه الأنظمة وهذه الشعوب الكفرية. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إذا خالفتم الله يا أهل الإسلام، إذا خالفتم الله في هذا الحكم واتخذتم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأصبحت العداوات والشحناء بينكم وبين من أنتم شركاء أنتم وإياهم في الدين والإسلام، وأصبح الحلف والتحالفات الآن أصبحت تحالفات بين بعض الأنظمة الإسلامية أو العربية وبين الأنظمة الكفرية على حساب أخوة أهل الإسلام، على حساب الأخوة من يشتركون هم وإياهم في عقيدة واحدة، هذا أمر عظيم عند الله وخطير. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إذا خالفتم الله فقد فتحتم لله عليكم سلطان يعذبكم يذلكم يخزيكم. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، تجعلوا سببا في تعذيبكم؟ إنما فالمراد هنا سلطان الحكمة، فأما سلطان القدرة فهو حاصل، الله قادر على أن يعاقب فور وقوع المعصية من المسلم. وهنا المبين أي بينا واضحا. وقوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، هذا يريد الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام، ممن اعتزوا بانتمائهم إلى الإسلام، وأنهم عباد لله، عباد لجبار السماوات والأرض، عباد لخالقهم. هنا ينبغي أن يعتزوا بعزة الله، وأن تكون العزة لهم، لا أن يسلموا قيادهم وقرارهم، يسلموا شؤون بلدانهم إلى الكافر الذي كفر بالله سبحانه وتعالى، ولم يعد لديه شيء من التوحيد لله وإفراد الوحدانية لله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الإنسان الكرامة، ولقد كرمنا بني آدم، لكن لا كرامة له إلا مع الإيمان، مع الاعتراف بخالقه، مع الاعتراف بخالق هذا الكون. فإذا أخلى بهذا الأمر المهم في الحياة والمطلوب من الإنسان ومن البشر جميعا في هذه الحياة، وأخلوا بهذه الجملة وكفروا بالله فلا قيمة لهم، بل ينبغي على أهل الإيمان والإسلام أن يكونوا أعداء لأهل الكفر، أعداء لأعداء الله، لأنه لا ينبغي أن يوالي المؤمن من هو عدو لله سبحانه وتعالى، كافر بالله، مشرك به، جاحد بنعمه، غير مصدق بأنبيائه ولا آياته، ولا أن هناك يوم أو يوم آخر للجزاء والحساب. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها.

وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجر

حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: الشمس هو الكوكب المشتعل الذي يمد الأرض بالضوء والحرارة، وكلمة الشمس مفردة مؤنثة، وتجمع على شموس، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا، والشين والميم والسين أضل يدل على تلون وقلة واستقرار، وسميت الشمس بذلك لأنها غير مستقرة وهي دائما متحركة. يقال شمست الدابة أي لم تستقر، وهي إحدى نجوم مجرة درب التبانة، ويقدر العلماء أن قطرها أكبر من قطر الأرض 109 مرة، ويبلغ متوسط المسافة بين الشمس والأرض حوالي 93 مليون ميل، ويستغرق ضوء الشمس حوالي 8 دقائق للوصول إلى الأرض. ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم في مواضع عدة، فمن تلك المواضع الدلالة على وحدانية الله وعظمته، ومنها أيضا ذكر التفضل على الخلق بتسخير الشمس لهم، وغيرها من الدلائل والشواهد. قال تعالى:
5: الشمس والقمر بحسبان.
4: فالشمس هذه من الآيات العجيبة تجري في مجاريها أي في بروجها بحسبان، لأنها تقطع كل يوم درجة وكل 13 يوما منزلة، وتتنقل بعد 13 يوما إلى منزلة ثانية، وهكذا حتى تكمل 18 منزلة في السنة. ووردت مفردة الشمس أيضا في سياق جعلها دليلا على تعيين بعض الصلوات. قال تعالى:

0: وقد سمى الله باسم الشمس سورة من سور القرآن الكريم، وفي ذلك دلالة على عظم خلقها، وأنها دليل كوني على قدرة الله الباهرة للعقول وعظمته التي حازت بها الألباب.
1: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. بعض من الناس يقول التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي. هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي. هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل.

في مجال معين، ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا، أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه، فهو أوثق وأضمن الأسباب. عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات، كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، والسبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين، إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه، يقول: أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب، قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته بأحد من الناس لا تؤثر عليه، أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحييتنا لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين واهدنا الصراط وإن وقفنا سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدمنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم من قوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إلى آخر الآية وفي الأرض قطع متجاورات حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فالله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله عظم شأنه فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم لأنه خلق الذكر والأنثى وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى فالأنثى الذكر يلكح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا أذكر أو أنثى لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين بعد أن يتخلق بعد أن بدو شيء تحصل منه ما عاد فارق إلا الجلد التيه بينهم وبين مشاهدة أما في الأساس لا يعلمها منه إلا الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فأي أنثى الله تعالى يعلم ما في بطنها
ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص. وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض، تمام. قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد، وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء ما قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحدث به ولا حرج. كم تلد الحيوانات الأخرى؟ كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد. قال هو الذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا يدي للذكر وهذا يدي للأنثى، وهذا يجمع بين الذكر والأنثى، وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويجير يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدري شلبالي ما أدري شلبالي، تمام. الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما أن غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن. قد يكون مثلا يخرج كامل سوي، وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصره في سمعه في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين وما هو الجنين وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص. هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا، اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا الذي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو نزلوا حنه مشوه. جوابهم المجين قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا، وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أي كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما لين سوها، ولكن بالحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجل الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى مقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا يجاو ينزل، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا. ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد يكون واحد احتاط وانتور. أما وقد الجنين حاصل فلا يجوز منه إنزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو مع دموث مع بعضها وهذه مسائل أخرى لكل حادث ما حادث. لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة، ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله. ونسأل الله الوفق والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وزيادته زيادة ما في الأرحام، إما زيادة الضمف وهو الدم، وجعل من علامات الحمل انقطاع الدم. انقطاع الدم من علامات ما الحمل، عندما ينقطع الدم من المرأة معناه أنها حامل، معناه في الغالب وقد ينقطع لأمر عارض سواء، لكن في الغالب يجعل هذا الدم في قدرة الله الذي كان يذهب ويخرج. ويسألونك عن المحيط، يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. هذا الدم بقدرة الله يتحول إلى طعام وغذاء للجنين وهو في بطن أمه، تواب. كل ما أكلت يتحول إلى رصيد ما يحتاج إليه، سبحان الله القادر. وهي تأكل بهرتها تأكل، تواب عليها أن تأكل. وقالوا لها يقول لها اشربي حليب للمك، قال لأن الجن يحتاج اشربي بايض اشربي كذا سام وعزة. يرجع إلى الجنين الذي داخل بطن أمه، ما إن يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن أمه إلى ثديان. هذا قدرة إلهية.
ما ندري انه قدر انه ياكل خبز ولقمه وكفوع وذمول وكعك وغيرها، ما قبش معها اثنان، ما قبش معي شيء. قالها الله للجهينه في ثدي امه، عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير، لما بعدهم قالوا بقى حصان بقى حصان جمعه. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أين جاء الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. والذي خلقه سواء وجعل نسلهم من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الأرحام جمع رحم، رحم المرأة ما في بطنها يعني، وما تزداد، كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص، هذا داخل في حكم المهد الزيادة، أو يخرج توأم وهذا أيضا من الزيادة، فالله تعالى هو العالم بذلك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار سواء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود، الحيوانات كلها مثلا، أحيانا بعض المزارع بيجو يتولها سموم لجل الحشرات التي ما بتضر، ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها بدأ كل الثمرة ثمرة ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد، كانت الطيور كفيلة بمن بملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحي، حتى الأكسجين، حتى الرياح، حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة، هذا سواء، كل شيء بمقدار سواء، وكل شيء خلقناه بقدر. فيعني ولو كان جزء من ما نقول النواة الصغيرة، هذا كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام، مثلا حيجو الضيف، كم حيجو الضيف؟ قالوا 5 10، والمرأة تعمل حسابها 10، أحيانا ينقص وأحيانا يزداد، ما بعند الإنسان منه دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي، قد يزداد وقد ما، أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكاني، هي حكمة الله، حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل أن لا تمد الأرض، كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير وللم هذا الجبل صغير؟ معنى ما نعرف، لكن حكمة الله أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها، أحيانا بيصير مسمار طويل، أحيانا مسمار قصير، وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة، مع حكمة الذي صنعها بهذا هذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض، كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع، لكن سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله، ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمنفعة البشر وإسعاد البشر، برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال
وكل شيء عنده بمقدار، كل من ألفاظ العموم. وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء، كل ما يمكن أن يخطر ببالك، كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في, في الآجال، هذا عمر 100 سنة، وهذا 80، وهذا 70، وهذا 75، وهذا وساعة، وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ميت من بطن أمه، وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار. ما بحاجة خرجت عن إرادة الله، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن حكمة الله، ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. قال: عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا، كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما، حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامع، هل نشاهد من خارج الجامع؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا، لا, لا, لا, لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا، سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت، نحن في اليمن، وكم يا بلدان وكم يا قارات، كم فيها من بني آدم؟ الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها، بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه، الذي جنبه يبدأ التركيز يتشوش، فضلا عن الذي ما أبعد منه، لا نستطيع، ما يجعل الله رجل من قلبين في جوفه. إذا هو مركز على كلام ما يسمع كلام ثاني، إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب. هذا معنى الغيب، ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن، وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامة على حد سواء، ما مضى وما هو منه، يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن كيف لو كان يكون، يعلم. تعالى مثلا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، مع أنه لم يحصل الإطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الكهف، لكنه قال له: أنا أعلم أنك لو اطلعت عليهم كان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف ما لو كان يكون، يعلم كل شيء جل جلاله وعظمه. ولذلك نعبده لأنه لا أحد سواه على هذا النحو، لا أحد سوى الله على هذا النحو من العلم والكمال والقدرة والحكمة. سنذكر لكم إن شاء الله عالم الغيب والشهادة. الشهادة وأيضا ومن الغيب ما هو مستقبل، أيضا غيب، والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله يعلم. أما أنت من؟ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، رحمه الله عز وجل عندما قال شبه الغيب، هذا شبه العلم بالمفاتيح. وما في الصندوق غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأحجامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر
وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية التي لو بقي الإنسان آلاف، قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله والبحر يمده من بعدهم سبعة أبحر ما نفدت، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة، ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله، هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله لا أعظم وأعلى وأجد شأنه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة، لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المثل لما نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة قال من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو فيما معناه أنه لا يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا مه. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، لأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تشهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري عبادة. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو، الله هو المبتدأ، ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال الحي القيوم، وصف نفسه تعالى بأنه حي، حياتنا مكتسبة منه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية، فله بداية وله نهاية، لأن الحياة ليست بيد، إنما هي بيد من، أما حياة الله فهي لذاته. لذلك كان هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده جل جلاله وعظم شأنه. بالنسبة لكل حي في هذا الوجود فله بداية وله نهاية، لأن حياته بيده وليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الإنسان. ولو كانت حياة الإنسان بيده لبقي الناس ولا ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه، ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج أو ما تشيد وخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد التكاليف، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره، الحي ذلك، والحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفد ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم، القيوم قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا،
نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التايلي اللي بنسميها التايلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي قائم قائم، ما معنى قائم؟ مش مسند دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يهتمش بالمن ولا يتلوه بقية الأشياء، يلا يهتم بمن. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50 زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، يقول الباري وذللنا. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله؟ أم بحاجة إلى من يستعين به؟ قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ قطعا الذي لا يعجزه شيء ولا يؤوده حفظهم هو الله، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكرم. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت تكفيني حبتان، فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبه وخلت حبه للمة، ماذا كل حبة؟ قالت لما كان رزقي على الله لم أكن أخافي أن ينساني، ما خيفي أنساني، لكن لما جعل رزقي عليك خفت منه أن تنساني، تهتم بشي ثاني. فادخرت، احتجت منه، أدخر لحاجتي الحاجة. هذا من باب توضيح المسألة، أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقراها لك واحد بالتعامة بنسمعش، وهذا بالتعامة ما بنسمعش، والذي في المؤخر بالمؤخر، والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى فيه في نفس اللحظة يسمع الله دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضي حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا هو. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو، ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء، بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قائم عليه ما. طبعا إذا معت من المطرات في المحل أو 3 أو 4 من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان، ما يستطيعش وحده يقوم بالماء تغذية المهام هذه كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأس، ويسوي له بعدها إدارات هناك هناك هناك هناك هناك للقيام بهذه المهمة، لأنه يعجز، يعجز عن إدارة مولدين حالهما فضلا عن هذه الآلاف من المولدات. أنا مولد وهذا مولد، وكل واحد منا يعتبر مولد، بحاجة إلى من يقوم على هذا المولد. من يقوم على هذا المولد؟ الله لا إله إلا هو. لذلك قال القيوم أي كثير القيام، ليس ببني آدم فحسب،
بل بالحشرات والهوام والحيتان والحيوانات والملائكة والجن والإنس وكل شيء في هذا الوجود الله قائم عليه يعطيه حاجته، يطلع بعلمه سبحانه وتعالى ما يحتاج، ما ينفع، ما يضر، ما يصرف إلى آخره حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل جلاله وعظم شأنه. لذلك فيا من هو هكذا، كما كان يدعي الأستاذ محمد حسن عامر، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، الله لا إله إلا هو. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. فأن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى 3 ليال، ما تخليه يرقد. وبعدها قال له خذ قارورتين، خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك. فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله لا ينام ولا تأخذه المه، ليس كمثله شيء، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يغشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي ما لو ما يغطى في نومه. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظم شأنه. ولتفصيل أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات والأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا من ضيف الناس نقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرس ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لمنزلتها المه، لا والله ما تي الله أنا ونقدم لها الفراش ونسبر لها المتى ونسبر لها المتى. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجلس ماذا يعملون؟ ريتك فضل المصلحة أنهم يزيدونه اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من المثل الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد المه التعظيم، طبيعة طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله وعظم شأنه. فالذي يستحب التعظيم على جهة الحقيقة ومن يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم طبيعة البشر، فطرة البشر تكفي أنهم يعظمون، كلما زاد حجم الإنسان في نظرهم كلما زاد تعظيمهم له واحترامهم له وتقديرهم له. إذا كنتم تعظمون من أجل المال فالمال كله بيد من؟ كل شيء بيد الله. فعظموا الله وسبحوا الله ونزهوا الله واحمدوا الله واشكروا الله واخشوا ربكم، هذا ما يتطريها الآيات. يقولوا له ما في السماوات وما في الأرض، صوروا ما في السماوات وتصوروا ما في الأرض، عندما يقولون هذا الرجل ملياردير معه 5 مليار دولار بسيطه، وبعضهم في الدنيا مثلا يقولوا هذا الصراف معه 500 مليون دولار، هذا شيء كبير، وهذا معه 40 مليون دولار، وهذا 50، وكل واحد له قدر عندما تسمع تعظم. قالوا هذا مع أموال في الخارج، أرصد في الخارج وأرصد في الداخل، وا وا وا وا أسرة كذا
الناس يعرفون ويضعون الناس منازلهم بحجم ما يملكون، فالمفروض أن نعظم من يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله عظم شأنه. له ما في السماوات، كم في السماوات وكم في الأرض. في الأرض كل ما من المعادن المائعة والجامدة السائلة والجامدة لله، وكل ما فيها من حيوانات لله، وكل تربة فيها لله، وكل ذرة فيها لله، وكل شيء في الوجود لله. فلماذا لا نعظم الله؟ لماذا لا نقدر الله؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا مقطع جديد وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في دنيانا يا إخواني لو احتبس لنا محبوس من أسرتنا يصير نراجع عليه، أحيانا بيقضى حقنا المراجعة وجهاتنا تخرجية، أحيانا ما يقضعش، ما بلا نستعين من شخصية اعتبارية في المجتمع، شيخ القبيلة مثلا، ما شيخ المحل، ويجي يا شيخ ما نجي تحاكى معنا، أحيانا يقضع الشيخ وأحيانا ما يقضع، يجي محكا ما بصبه مكانه في قلب مدير القسم هذا، السرمه شيخ القبيلة، ولا ما قضعش بعدها شيخ المحل كل، لا ما قضعش لبس لنا وجهة كبيرة أكثر من ذلك، أحيانا يصير ما مجلس النواب وحين يصير استاذ. الإنسان يبحث عن من يتشفع من أجل إخراج قريبه من السجن، يحاول أنه يتشفع بأي إنسان له ثقل له وزن له قوة. أحيانا الناس تشفعوا وينفع شفاعتهم، أحيانا بيجوا الناس بعدها للشوارع بمظاهرات ما مظاهرات، ويضطروا بعض الأنظمة إلى النزول تحت رغبة المن الجماهير، ضغط يسمى أوراق ضغط. أحيانا الجو إلى دول صديقة، أحيانا الجو إلى الأمم المتحدة والدول الثقيلة الوزن هذا، وبعدها بيضطروا الناس يقولوا من أجل المصلحة العامة اضطرينا نخرج السجين الفلاني، اضطرينا صفقة تبادل، اضطرينا كذا. في الأخير نحن ننظر إلى المصلحة. أما الله تعالى لو سجن إنسانا أو عذب إنسانا أو أهلك إنسانا، من سيقوم أمام الله سبحانه وتعالى في شفاعة أو وجاهة أو ضغط أو يمارس أي عملية من عمليات الضغط في حق الله؟ هذا كله ما منتفي، لا إله إلا هو، هو صاحب الكمال المطلق والقدرة المطلقة والعظمة المطلقة جل جلاله. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، اسمعوني جيدا، إن رفعتني إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. وقد علمت أنه ليس في حقبك ظلم ولا في ندمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوز وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت عن كل ذلك يا سيدي ومولاي علوا كبيرا. قال إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، لو الله رفع الإنسان قدر الإنسان من الذي يمكن أن يضع الإنسان، وإن وضع الله الإنسان من ذا الذي سيرفعه، سواء. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهان الله عبدا ما له من مكرم، وإن عذبتني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك. ما تسوي بالرجال؟ قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا.

وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لا يستطيع أحد أن يعترض أمر الله في حياة إنسان أو موت إنسان أو مرض إنسان أو عزة إنسان أو ذلة إنسان، لا يمكن، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. لا إله إلا الله، وهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو اجتمع أهل الأرض من أجل أن يتشفعوا لإنسان أو أن يمنعوا ضرا يمكن أن يصل الإنسان بقدرة الله، ما استطاعوا وما أفلحوا. ولا يمكن لأي قوة في الدنيا من الأولين والآخرين أن تعترض مراد الله وحكم الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي؟ فإذا كنا نعظم الإنسان في دنيانا بقدر وجاهته وقوته وشهامته وعظمته وتأثيره في صنع القرار، إذا كنا نعظم الناس من أجل هذا الشيء، فالذي يستحق العظمة على التعظيم على جهة الحقيقة هو من؟ والله جل جلاله وعظم شأنه. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإرادته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إلا بإذنه. ما بعدها؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع من الاتساع، والمراد بالكرسي الملك، ملك الله احتوى ما في السماوات وما في الأرض. وقد يراد بالكرسي ها هنا العلم، أخذ من الكراسة التي توضع على الكرسي، الكراسة معنى علم الله. وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أيضا هنا نقطة، نحن في دنيانا نبتهر وننبهر بقدر ما لدى الإنسان من معلومات ومحفوظات. قالوا هذا يحفظ 5 أجزاء، ما شاء الله بارك الله فيك، هذا يحفظ 10. إذن نظرتنا إلى من يحفظ 10 أجزاء أفضل من نظرتنا من يحفظ 5 أجزاء. فالذي يحفظ نصف القرآن والذي يحفظ القرآن كاملا، نظرتنا إليه تختلف عن نظرتنا لمن يحفظ 5 أجزاء وعن نظرتنا لمن لا يحفظ شيئا. فنعظم من يحفظ، من يعلم من. فإذا كان يضم إلى القرآن الكريم نصوصا كثيرة من مصادر التشريع الإسلام، من مصادر النبوة، أحاديث النبي صلوات الله عليه وسلم، نظرتنا إذا كان يحفظ أكثر من أشعار العرب والمتون والعلوم ويحفظها، نظرتنا إليه تماما تختلف. نظرتنا إليه نظرة تعظيمنا، يقول هذا لا أنت مش انتاري من، وهذا فلان الذي يحفظ كذا ويعلم كذا، فنقدره ونعظمه بقدر ما لديه من معلومات، وهذه المعلومات كلها مكتسبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبنا بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بقدرة ما أراد الله. أما الله فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنتم تعظمون الخلق على أساس ما لديه من محفوظات، فعظموا الله الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يضنيه ولا يشك عليه حفظ السماوات والأرض في وقت واحد، إرادته سبحانه وتعالى. ولأنه على هذا النحو عبدناه، ولأنه على هذا النحو قلنا لا إله إلا الله، ولا عظمة إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا قدرة على الحقيقة إلا لله جل جلاله وعظم شأنه. هذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير يعني لا يصيبه نفسه سبحانه وتعالى، تعالى شأنه وعظم شأنه عن أي نفس، المتعال المستعلي على كل نقيصة وعلى كل خسيسة وعلى كل نقص وعلى كل عيب، والمستعلي فوق كل تخيل أعظم كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ما ذلك. الله أعلم. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا بالدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونضجنا من الدنيا.

عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: تو جهاتك يا سيدي، تو جهاتك، ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب، ننتزع حقوقنا من هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: بقيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك
3: فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
4: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
6: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
7: جاهزين للحرب جاهزين.
8: إحنا جاهزين نتحرك الآن. ما عدا نفوش للبيوت أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى النهر.

0: فإذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نعلو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

0: أسر الجواد الفكر وارجم لا يدي سيفا. القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهيه ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيره عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفله الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسره دي هد غزه هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائره دي دمرتنا الامس نفس الطائره واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرشة المشيد وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم أن كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليمن بدأت تقصف الخصم البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد قلت لها يفتح فتح وانقلت حاصرة حاصرة أم البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد اشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نترياه وحطم صابرة ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره لو يعقدوا في اليوم قمه يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية في سقوطة شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعبها باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد والقيس صنع أقرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا لها واحنا للباسة الشديد واحنا الصقور الجارحة واحنا الوحوشة الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها وهي في خاطره عندي رسالة للعرب لا أقولها يمكن تفيد اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعبة على اليهود النصر للإسلام
1: أي قبيلة في اليمن أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا أن يكون السعودي متحكما به في بضاعة في منزل في مطار في سفر في ميناء في حركته في الحياة أن يفرض السعودي عليه كل شيء يتدخل في شأنه السياسي يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة يتحكم به اقتصاديا هذا لا يمكن القبول به هذا مصادرة للحرية امتهان للكرامة الإنسانية حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير لم تستأذنوا مني لم أسمع أليس هذا تعبير متكبر متغطرس هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد إلى هذا المستوى لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟
2: شكرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وفترة مباشرة من فترات آفاق الصباح التي تأتيكم عبر إذاعة الوعي والبصيرة 98.7 و98.5. مبارك عليكم حلول ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، وهي الذكرى 12، الذكرى التي منعت الوصاية عن أبناء الشعب اليمني، الذكرى التي أعادت سيادة الأراضي اليمنية، الذكرى التي أرعبت الأمريكي والإسرائيلي قبل أن ترعب السعودي، الذكرى التي أعادت الأمن والأمان والحرية لأبناء هذا الشعب العظيم. كل عام وأنتم ثوار على نهج الحسين عليه السلام وعلى نهج زيد عليه السلام، كل عام وأنتم الأوفياء لدماء الشهداء والجرحى، وكل عام وأنتم المخلصون لأسر الأسرى، وكل عام وأنتم الممتنون لجهاد المجاهدين في كل الجبهات، وكل عام ومجاهدين تيجان على رؤوسنا ومنتصرين فاتحين بإذن الله بعد أن تفتح الأراضي اليمنية كاملة، متجهين إلى الأقصى الشريف ومواصلين نحو كل بلدان العالم المستضعف. نجدد التهاني لكم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، وسنتحدث أكثر عن هذا الموضوع ولكن بعد الفقرات المعتادة، كنوز الهداية وصحة وعافية وأبطال المقاومة ومختارات أدبية.

0: على شعبنا اليمني العظيم بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر.
1: كنوز الهداية.
2: من دعاء للإمام السجاد لوالديه عليهما السلام: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف، وأبرهما بر الأم الرؤوف.

واجعل طاعتي لوالدي وبري بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان، وأثلج لصدري من شربة الظمآن، حتى أؤثر على هواي هواهما، وأقدم على رضاي رضاهما، وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن خف. اللهم خفض لهما صوتي، وأطب لهما كلمي، وألل لهما عريكتي، وأعطف عليهما قلبي، وصير برهما وصيرني بهما شفيقا وعليهما رفيقا. اللهم اشكر لهما تربيتي، وأثب لهما تكرمتي، واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص عليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة في ذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل الحسنات بأضعافها من يا مبدل السيئات بأضعافهما من الحسنات. اللهم وما تعديا علي فيه من قول، أو أسرفا علي فيه من فعل، أو ضيعاه لي من حق، أو قصرا بي عنه من واجب، فقد وهبته لهما وجدت به عليهما، ورغبت إليك في وضع تبعاته عنهما، فإني لا أتهمهما عن نفسي، ولا أستبدهما في بري، ولا أكره ما توليا من أمري. يا رب فهم أوجب حقا علي، يا رب فهم أوجب حقا علي، وأقدم إحسانا إلي، وأعظم جنة لدي، من أن أقاصهما بعمل أو أجازيهما على مثل. أين إذن يا إلهي طول شغلهما بتربيتي، وأين شدة تعبهما في حراستي، وأين اقتارهما على أنفسهما للتوسعة علي؟ هيهات ما يستوفيان مني حقهما، ولا أدرك ما يجب علي لهما، ولا أنا بماض وظيفة خدمتهما. فصل على محمد وآله، وأعني يا خير من استعين به، ووفقني يا أهدى من رغب إليه، ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم صل على محمد وآله وذريته، واخصص أبوي بأفضل ما خصصت به من آباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنسني ذكرهما في إدبار صلواتي، ولا في إنا من آناء ليلي، وفي كل ساعة من ساعات نهاري. اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما، وبلغهما بالكرامة، وأطن لهما بالسلامة. اللهم إن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك

0: صحة وعافية.
1: أهلا وسهلا بكم في فقرة جديدة من فقرات صحة وعافية. أول حركة نقوم بها جميعا فور الاستيقاظ من النوم غالبا هي النظر في شاشة الهاتف، أليس كذلك؟ ماذا لو أخبرتك يا عزيزي المستمع أن هناك خطوات بسيطة تستغرق 10 دقائق فقط في الصباح، كفيلة بإعادة ضبط طاقتك وتحسين مزاجك وحتى ضمان نوم عميق في الليل؟ اليوم سنتحدث عن سر ضوء الصباح الطبيعي في شبكية العين. توجد خلايا خاصة لا علاقة لها بالرؤية المباشرة، بل وظيفتها الأساسية استشعار الضوء وإرسال إشارات فورية إلى الساعة البيولوجية في عمق الدماغ بمجرد أن تتعرض لضوء النهار الطبيعي. بدوره يوقف الدماغ إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، في المقابل يعطي الإشارة لإفراز جرعة صحية من هرمون الكورتيزول الطبيعي، وهو الهرمون الذي يمنحنا النشاط واليقظة لبداية اليوم. هذه العادة الصباحية البسيطة تنعكس إيجابياً على مختلف وظائف الجسم. أولاً، تعديل المزاج فورياً. الضوء في الصباح يحفز الدماغ على إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة والنشاط، والاستقرار النفسي. أيضا ضبط موعد النوم والاستيقاظ مبكرا، فبمجرد دخول الضوء الطبيعي إلى عينيك صباحا يبدأ مؤقت داخلي بالعد التنازلي ليفرز جسدك هرمون النوم تلقائيا بعد 14 أو 16 ساعة، وبذلك تنام بسهولة ودون أرق. أيضا من الفوائد تصفية الذهن، حيث ينهي حالة الخمول أو التثاؤب المتكرر التي ترافقنا في الساعات الأولى من اليوم. للحصول على هذه الفوائد الجمة جرب الخطوات التالية: الخروج للخارج، قف في الشرفة أو عند النافذة المفتوحة أو امشي قليلا لمدة 5 إلى 10 دقائق في الصباح، فالزجاج يحجب جزءا كبيرا من طيف الضوء المفيد. بدون نظارة شمسية، دع الضوء يصل لعينيك دون أو بشكل مباشر دون ارتداء نظارة شمسية، وبالطبع دون تحديق مباشر بقرص الشمس. استبدال الشاشات، اجعل رؤية ضوء النهار تسبق تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لتمنح عقلك بداية نقية وهادئة. وأخيرا تذكر دائما أن الطبيعة هي أفضل من يعيد توازننا وصحتنا، فاستقبل شمس الصباح بحب وسعادة.

0: مختارات أدبية.
1: تاريخ وشرح وفصل واختزل تحت عنواني جميع العناوين، وانتقل عبر تاريخ الحروب المزلزل في مراحل تعداها الرجال الميامين. والذي ما عرف عين الحقيقة يسجل في سجلاتك الكبرى حديث الميادين باسم شعب اليمن. يا هاجس الشعر بسبل وانطلق من سما مران، يا ابو جناحين من حروف الهبل والشاعر الفذ دعبل، منضح الشاعر النمري امير الدواوين من معاني شعار الحق، كبر وهلل وافتتح من سناه اليوم صبح اليمانين حيث عاد الامل في جرف سلمان يرسل من شعاع النبي والوار خير الوصيين شعجع الفجر في مران. والعام يكمل 1402 من بعد 20 بعثة المصطفى في الغار. يا دار سجل موعد الثانية في عام 2002 يوم نادى زمان الحق يا الله عجل في ظهور الولي من نسل خير النبيين، انطلق من شموخ الحق في خير موئل وامتضى صاوت امجاد الزمن سيدي حسين في مسيره مضى فيها وصوته مجلجل بالشعار الذي غير جميع الموازين. صرخت الله أكبر يا رجال يتمثل حرب كبرى على نفسية المستبدين، قالها سيدي من بعد طول التأمل في سنة المائدة وانوار طه وياسين من دعاء نوح والطوفان يطلع وينزل في سفينة حمل فيها من الخلق زوجين من تسابيح إبراهيم والكفر يشعل نار كانت من الباري سلاما وتأمين من مناجات موسى والدعاء والتبتل يوم ناداه رب العرش في طور سينين من تباشير عيسى والرجاء والتوسل بالكرامات الانصاره وكل الحوارين بعد ما الارض كانت من لظى الجور تحمل حملها والبشر في درب الاوجاع ماضين عاش الاعراب فيها وضع مخزي ومخجل وانتهت امه الاسلام بين الفريقين بين هذا يضم الكف ولا يسربل والخلافات دي قامت على قول امين من سببها ولا امريكا ولا عد حلل هي اساس الفتن والتفرقه بيننا البين وام الارهاب امريكا لمن كان يعقل واعتبر بالادله كلها والبراهين في شعوب الهنود الحمر قامت تنكل والزنوج اصبحوا مسياد للعنصريين. اسالوا عنها اليابان من عاد رزفل واسالوا عنها فيتنام والفلبين اسالوا عنها بورما وكوبا وكابل واسالوا كوريا والهند والسن والصين واسال افريقيا يا صاحبي ما تحصل غير مشروع شيطاني فتك بالملايين. اسالوا عنها ادولف هتلر ورومل واسالوا عنها ماركس واتباع لينين والذي يقول من باعه وضيع تشرشل والذي عاب في موسكو وضيع ستالين والذي رد غربات شوف يقطع ويفصل وحدة الروس وتربص لبوريس يلسين ضدها قام جيبارا ومن بعد فيدل والإمام الخميني عام 79 ضدها قام جيبارا ومن بعد فيدل والإمام الخميني عام 79 ضدها كل كائن حي في الأرض ينفل من قناها ويلعن والديها الملاعين. بارجت سلمى الزايف بميراث نوبل ودخلت حربها في لجنة المستفيدين وخرجت من برستيج الحداثة وجنتل لقم ناسف وبازوكة ولحية وسكين ما العرب قل وقل ما شئت يا هاجس يقل وانتش اخبارهم من قبل لا حتى ذا الحين من حياة الشرف والعز لا عيش تذل بعد ما والوا امريكا على قلة الدين شللك شل من بحر القضايا وحمل لا تقول ما معال الله قضية فلسطين العراق انقسم ما بينك وبه موصل واكتزت من معازيا عروس الفراتين واصبحت ليبيا بين الفريقين تفزل بعد مجنون داموها مئات المجانين وين حسني مبارك في زمان التحول والذي ما بلغ بعده ولا تم حولين وانت يا عبد السيسي نهارك بليل والفنيلة على زود بلاد الفراعين وانظر التونسي ذي سار وذنه توطل فلة الجاه والسلطان والزين والشين والبشير الذي يرقص وغيره يطبل طاح من غير ما يدري برقص المساجين وين لبنان من عهد الرئيس الجميل ما تسلم لنصر الله ليث العرانين كل ما جعجع القطب الحريري تجعدل بين الاقطاب للفتنة حجار الطواحين والجزائر حماها الله من كل منفل لا تعود على ما كان في عام 90 والأمازيغ من بعد الوجع باتصمل يا موريتانيا في مطلب المستقلين باقي المغربي والأردني يا مسهل لا استقروا ولا كانوا على الملك باقين هاشميين كنا فرع من فرع محول ما ضربوا لها في عصرنا غير الاثنين. هاشميين قلنا فرع من فرع محول ما ضربوا لا في عصرنا غير الاثنين، وانت عنيت في سلمان ما نام قول حكم حاكم ولا نام احتكم للقوانين. سب يا هاجسي واشتم وبوشح وشمعل والعن الراس ذي رفاقرون الشياطين، والامارات عزكم الله والامارات ذي كانت مكان التبول في مرابط خول اجدادنا الحميريين. يوم كانت قطر مغياط لاولاد مقبل كونوا من مجاريها على البحر بحرين، وانت يا حاكم اسطنبول حول وبدل قبل ما يغرقوك الروم في بحر قزوين. روحت يا رجب من بعد جدك اطغرل دولة الترك في ذمة بنات السلاطين، ما مع الجد الاول لا جا الاخر منقل، وانت يا طيب اسال جدك في الحرملين وين ثورة علي محسن وثورة توكل والذي كان جالس.
2: وقفة اعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبق فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبق فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة

مستمعينا الأكارم من جديد بعد الفقرات المعتادة وبعد الوقفة الإعلانية نجدد التهاني والتبريكات مرفوعة لأبناء الشعب اليمني يتقدمهم قائد الثورة يحفظه الله ويجعلنا له الفداء بهذه الذكرى العظيمة والمباركة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر. طبعا الآن اللي بيسمعونا في قلبهم شيء من الإرجاف نحو هذه الثورة المباركة نشتي نشوف يعني ما هي الأسباب التي دعت إلى قيام ثورة 21 من سبتمبر. ثورة 21 من سبتمبر ما كانت ثورة يعني كلام أو يعني أشياء أنه ها والله ذبحوا ولا فكروا يثوروا وثاروا. ثورة 21 من سبتمبر جاءت بعد معاناة طويلة وألم يعني تجرع أبناء الشعب اليمني لعقود من الزمن. يعني لما يقولوا جمهورية وإيش فائدة الجمهورية اللي بلا سيادة؟ يعني رئيس بيحكمها السفير الأمريكي، الرئيس الذي شن حروب يعني ست على أبناء صعدة وكل هذه الأشياء، وكان السفير الأمريكي يقف وراء كل هذه الأعمال وكل هذه التحركات. ناهيك عن هذا الشيء، بعد ما جاء ثورة 11 من فبراير يعني حكم أسوأ من الرئيس الماضي. يعني التفجيرات في كل مكان، العساكر كانوا يذبحوا مثل الدجاج، السلاح فجروه وحيدوه وجعلوه ولا شيء، والرئيس جالس بيتفرج ومرتاح. البترول ارتفع بينما لم نكن في أزمة ولا عدوان ولا حصار ولا حرب ولا شيء. الجرعة ارتفعت. ناهيك عن هذا كله، إن المخرجات في مؤتمر الحوار الوطني يعني كان كل قراراتهم يعني كل مصيرهم مرتبط بالسعودي، والذي بيدي مخرجات ضخمة وبيدي أفكار حالية يغتالوا. والدكتور أحمد شرف الدين والشهيد عبد الكريم الخيواني والشهيد عبد الكريم جدبان خير شاهد على ذلك. يعني كانت الاغتيالات في كل مكان، التفجيرات في كل مكان، قتل العساكر وتحييد السلاح كانوا أشياء قدي عادية عند الشعب. يعني الفظاعة اللي كنا بنعيشها قبل ثورة 21 من سبتمبر والارتهان الفظيع لدول الخارج وأولهم السعودية الذي مرتهن لأمريكا ومع أمريكا، إحنا مرتهنين للمرتهنين. يعني شوفوا على كمية الإذلال اللي كان بيعيش فيها الشعب اليمني. يعني السعودية جزمات أمريكا وإحنا الحديقة الخلفية لهم. هذا الوضع لم يكن ليرضي الشعب الذي قال عنه المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمن والحكمة يمنية، الشعب الذي تحدث عنه الله في القرآن وقال أولو قوة وأولو بأس شديد. يعني هذا الصفات العظيمة التي وصفنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بها ما كانت لترضي وما كانت لتقنع أبناء الشعب اليمني أن يعيشوا في ظل هذا الارتهان الفظيع والمرعب للسعودية. يعني لو كنا بس فكرنا شوية أنه قبل ثورة 21 من سبتمبر، يعني بعيدا عن أنه ذا الحين يسمعونا يقولوا بعد ثورة 21 من سبتمبر جاء عدوان وحصار
وقدو ما بش رواتب. ايوه عيجي عدوان وحصار وحروب وما بش رواتب، وعن امتنع من كل شيء. ليش؟ لانه اسرائيل خافت وقلقت من ثورة 21 من سبتمبر. اسرائيل يعني بتنزل كل يوم تصريحات، الحوثيين لو يسيطروا على اليمن كلها، الحوثيين يعني حتى في ثورة 21 من سبتمبر نزل نتنياهو تصريح أعرب عن قلقه لهذه الثورة، وأن لها مخرجات ومنجزات ترعب إسرائيل. فطبيعي أنهم يحاربون ويقاتلون ويحرمون من يعني لقمة عيشنا، لكن الاستسلام في أبناء شعبنا اليمني غير وارد. وإحنا اليوم قد لنا 12 سنة بنقود أعتى الحروب وبنواجه أعتى الحروب مع كل العالم، وآخرها الحرب الذي وكلت فيها السعودية عملاءها، إنه يعني وبفضل الله انتصرنا على الأغلب ولم يبقى إلا القليل بإذن الله. لكن هذا الانتصارات العظيمة ليست إلا منجز من منجزات ثورة 21 من سبتمبر. يعني هذا الوضع الأمني والعسكري زمان قبل الثورة يعني كان وضع مزري. اليوم العالم كله بيهابنا، بيخاف مننا، يعني العالم كله بيجعلنا قبل كل حساب. يعني رأينا كيف أن ترامب لما تواصل معه بن سلمان في آخر مرة وطلب منه قيادة الحرب ضد أنصار الله، ترامب رفض لأنه يعلم من سيواجه. حاملات الطائرات في البحر أغرقت أكثر من 5 مرات، وكل حاملة كان لها مصير، سواء بالإغراق سواء بالهرب سواء بالتدمير، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طائرات الـMQ-9 والـF-18 كلها كانت مثل ما يعني صيد، كانت اليمن مصيدت هذه الطائرات، وهذا فضل يعني من الله وبفضل ثورة 21 من سبتمبر. والله لو كانوا يعتدوا علينا قبل ثورة 21 من سبتمبر ما كنا نقدر نفعل شيء. ورأينا كيف أن أمريكا قصفت ما يعني القاعدة في العند، وما حد تكلم ولا حد تحاكي. ليش؟ لأنه بتقصف القاعدة قولتهم، وهي الذي أدت القاعدة عشان تبرر قصف اليمن. ولذلك يعني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى لم نعد بحاجة أي تدخل خارجي للقضاء على القاعدة والقضاء على ما يسمونه الإرهاب، وهم الذين أعطوا المسوغات للإرهاب للتوغل بين أبناء الشعوب كلها ومن بينهم أبناء الشعب اليمني. لكن في الدول الأخرى لا يزالون يعتمدون على أمريكا للقضاء على الإرهاب، غير مدركين بأنها هي التي أعطت الإرهاب هذه المسوغات. لكن نحن اليوم بفضل الله نقضي عليهم ونحاربهم بكل قوة وبسالة، وهذا كله لأن ثورة 21 من سبتمبر جاءت لتخرجنا من الارتهان الخارجي ولتعزنا بعد أن كنا أذلاء. واليوم بفضل الله نحن الأشداء على الكفار الرحماء بيننا.

إضافة إلى الوضع السياسي والعسكري الذي كان في أوج ضعفه وفي شدة تفككه، يعني كان أيضا هناك الوضع الاقتصادي، يعني كيف أن الشعب اليمني هو كان من أوائل المصدرين للبن وللعنب وكل هذه الأشياء، لكن في هذه يعني في فترة ما قبل 21 من سبتمبر بدأت الزراعات تتراجع وبشكل كبير وملحوظ، يعني لا عاد كنا نصدر، كل أشياءنا كانت مستوردة من عند أمريكا ومن المنتجات من منتجات الدول الأخرى، يعني حتى البن الذي إحنا أفضل مكان لزراعة البن قد كنا خلاص، يعني بعدوا البن في كل المزارع وزرعوا بدل الكاتو يلا وعشتروا من بن برازيلي، يعني هذه الأشياء الذي هي ارتهانية بشكل فظيع، يعني هم الآن لما حاصرونا لأنهم كانوا يعتقدون أن أبناء الشعب اليمني عندهم كل مقومات حياتهم وكل مقومات عيشهم، يعني على مستوى موضوع الأكل والرز، حتى الرز والقمح وكل شيء مستورد، فلو تحاصرنا ما نفعل كيف نعيش، فكانوا يعني يعولون على الحصار، انه هناك لو تحاصر ابناء الشعب اليمني فالاستسلام سيكون وشيكا، لان كل مقومات العيش بيد الدول الاخرى، لكن بفضل الله وبفضل ثورة 21 من سبتمبر وبفضل القيادة الحكيمة متمثلة بالسيد عبد الملك يحفظه الله، اليوم اليمن تزرع، يعني تتوسع في مجالات الزراعة، في مجالات التصنيع، كان زمان ملخاخ ويستوردوه من الصين ملخاخ، واليوم المنظفات بأنواعها، الحقائب، كل هذه الأشياء كانت ولا تزال هي يعني الدافع الأول للأسر المنتجة للتصنيع وللإنتاج، عشان نتخلص من الارتهان الخارجي بكل أشكاله وبكل أنواعه. شيء آخر من الموضوع الاقتصادي، أن يعني في 2012 بعد تولي الحكومة من قبل هادي وجماعته، قال إنه البنك المركزي صفر ريال، صفر، وعاد كانوا لا حرب ولا حصار ولا شيء، يعني ما على أي أساس جاء يحكم بلد وفيه صفر يعني ريال في البنك المركزي، وبعد أن تولت اللجان الثورية الحكم بعده، وكانت أيام حرب وعدوان، مع ذلك كانت الرواتب مستمرة لمدة 9 أشهر، ولا أحد ينكر هذا الكلام، كانت الرواتب موجودة ومستمرة لمدة 9 أشهر إلى أن نقل السعودي البنك المركزي إلى عدن، ومن بعدها انتهت فترة تسليم الرواتب، يعني كان الكل يستلم، ما كانش الرئيس اللجنة الثورية العليا يقول هذا داعشي وهذا مع الشرعية وهذا في مواطن الجنوب وهذا في مواطن الشمال، كان الكل يستلم حتى وزراء الشرعية، وبعد أن نقل السعودي البنك المركزي إلى عدن رأينا النتائج بأعيننا، والرواتب لم تسلم من 9 سنوات إلى
أو من 11 سنة إلى الآن. يعني هذا الحياة المزرية الذي كان يعيشها أبناء الشعب اليمني قبل ثورة 21 من سبتمبر ما كانت لتكن لولا ارتهان الحكومات السابقة للخارج، وما كان الشعب اليمني ليرضى على نفسه هذه الحياة الارتهانية. كيف كل مكان كان فيه مظلوميات وقهر وسلب وثارات، حتى الثارات كان يعني الحياة متعبة. يعني التخلف كان موجود في كل مكان، يعني على مستوى القبائل كانت متناحرة، وكل قبيلة كانت تحمل ثار لقبيلة أخرى، والقتلى في كل مكان. لكن اليوم بفضل الله أدركت القبائل أن توجهها واحد، وأن حياتها مرهونة بالدين الإسلامي، وضروري أنها تتمسك بالمبادئ والقضية الواحدة الموحدة. طبعا من الأشياء التي يجب الالتفات إليها أيضا في موضوع ثورة 21 من سبتمبر، أن اليمن لولا ثورة 21 من سبتمبر كانت ستكون أولى الدول المطبعة. ورأينا كيف أن يعني طلع عفاش وقال تعالوا يا إسرائيل نطبع إحنا وأنتوا، إيش فيها يا أخي؟ لا إحنا قد إحنا يعني عنأمن ونفتن، تعالوا يا إسرائيل نطبع عادي. وكيف أن يعني حتى بعد الثورة أن حكومات الشرعية هي أول المطبعين كانت، فلو يعني استمرت تلك الحكومات بحكمنا كنا سنكون من أولى الدول المطبعة التي كان سيكون نتنياهو هو حاكمها المباشر، وكان سيزور كل موطن وكل محافظة ويلوي ويفتهن ويرتاح براحته. لكن يعني بعد ثورة 21 من سبتمبر اليوم اليمن هي أولى الدول المواجهة لإسرائيل، وعلى قائمة الإرهاب في قائمة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو يعني تشريف وتكريم الله سبحانه وتعالى لنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب لأمريكا وإسرائيل هو خير ما نتمناه، ونتمنى من الله وندعو الله في كل يوم أن نكون نحن في أولى قائمة إرهاب أمريكا.

0: جديد، وطبعا سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على رقم التواصل 7288-0888، ونستقبل أيضا رسائلكم وتهنياتكم بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر، وما هي رسائلكم في الذكرى 12 في هذه الثورة، خصوصا أننا نعيش المواجهة مع أمريكا ومع عملاء أمريكا من يسمون أنفسهم الشرعية. معنا أولى الاتصالات. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا أسماء، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أنتم كيف حالكم؟
0: الحمد لله، تفضلي يا أسماء.
1: ونحن نعيش هذه الأيام المباركة، أيام مملوءة بالانتصارات العظيمة التي من بها الله على أبناء هذا الشعب العظيم، وما هذا الإنجاز والنصر إلا ثمرة من ثمار هذه الثورة المباركة. وها نحن في هذا اليوم المبارك والانتصار التاريخي والإنجاز العظيم للشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، في 21 من سبتمبر نرفع أسماء التهاني والتبريكات لقائد الثورة المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى الرئيس النشاط، وإلى قواتنا المسلحة والعميد يحيى سريع، وإلى أبطالنا المرابطين في جميع جبهات الشرف والكرامة. وهي موصولة أيضا لكل أبناء الشعب اليمني العزيز بمناسبة الذكرى المباركة، وأقول كانت وما تزال وستبقى ثورة 21 سبتمبر ثورتنا المجيدة الخالدة، والشجرة التي أثمرت ثمرة النصر والعزة والكرامة والصمود والإباء والثبات والحرية والاستقلال لهذا الشعب العظيم. وإننا سنظل نستذكر هذه الثورة المباركة على مر السنين وعبر التاريخ لتبقى راسخة في أبناء هذا الشعب العظيم، ويبقى الزمان يتناقلها إلى كل الأجيال. وأن الشعب اليمني حقق بهذه الثورة العظيمة استقلاليته وحريته التي هي من أكبر النعم ومن أكبر الإنجازات، أن شعبنا اليوم بفضل الله شعب حر ويعيش هذه الحرية بكل ما تعنيها الكلمة، لسنا في حالة خضوع لأحد، فنحن نتخذ قراراتنا ونحدد مواقفنا على أساس هويتنا وانتماؤنا الإيماني الأصيل وبشكل حكيم وفق الهوية وفق المصلحة الحقيقية للوطن.
0: بإذن الله يا أسماء، وكل عام وأنت وكل أبناء الحديدة من الثوار الأحرار المجاهدين في سبيل الله.
1: وأنتم كذلك.
0: شكرا كثيرا يا أسماء.
1: وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقدم التحية لكم والسيد القائد الحكيم والشجاع والقوات المسلحة ولكل مجاهدين الأبطال وأبناء شعبنا اليمني العظيم.
0: والتحية موصولة لك منا جميعا.
1: ولكن
0: تشتي زامل يا أسماء؟
1: ديلي زامل على زوجك
0: إن شاء الله. شكرا، ديلها زامل يا سوسن. شكرا، في أمان الله. إذن 7288-0888 هو رقم التواصل معنا للإدلاء بمشاركاتكم وبآرائكم حول موضوع الثورة 21 من سبتمبر.

0: معنا اتصال آخر. ألو. أهلا وسهلا، من معانا؟
1: معكم المجاهد عمكم عبد العاطف.
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: يعني نحكي عن ثورة 21 سبتمبر.
0: أيوة.
1: ثورة 21 سبتمبر أخرجتنا من الوصاية الخارجية والهيمنة. وجاءت لنا المفسدين والفاسدين والمتنفذين والمتسلطين اللي كانوا هملا مع الخارج. وإن شاء الله ما عاد يجي تسطي لنا حول بطل المتنفذين اللي عاد من بقى السابقين تنظف عمدهم وتضع ثورة نظيفة نقية. وحررتنا من الوصايا الخارجية والهيمنة علينا
0: بإذن الله. شكرا كثيرا.
1: ويكون قرارنا مستقل من داخل ماش نستقل من الخارج
0: بإذن الله. شكرا كثيرا.
1: سبحانه وتعالى. وهو إن شاء الله الخارجين الداخلين أو الفاسدين ما تكون يعني الثورة هذه لهم وحماية لهم على ذلك نظف عمدهم يكون من كان. والله يحفظكم ويحفظ السيد القائد يا ربي الله. ونقول الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. الناصر الإسلام يحفظكم الله من النجاحات. عندكم عبد العاطف.
0: يلا شكرا، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: في أمان الله. طبعا بالحديث عن المشاركة التي تحدث عنها عبد العاطف، أنه الإمام الخميني قدس سره تكلم عن موضوع أن الحفاظ على مبادئ الثورة أهم من الثورة نفسها، من انتصار الثورة نفسها. يعني إحنا ثرنا عشان العدل والمساواة، فيجب علينا المحافظة على العدل والمساواة. ثرنا عشان موضوع الفساد الحاصل والقائم في مؤسسات الدولة، يجب على المتوليين لمؤسسات الدولة أن يبتعدوا الابتعاد التام عن الفساد، ولا ينظروا إلى الدنيا وإلى مغريات الدنيا، ويجب عليهم أن يكونوا خير ممثل لهذه الثورة.

الأول. السلام عليكم يا أروع مذيعة، وأهنئ الشعب اليمني بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر. بسام غالب الشيباني من ريما الحبيبة، كل التحايا لك ولأبناء ريما، وكل عام وأنتم وكل أبناء الشعب اليمني من الانتصار إلى الانتصار بإذن الله. نذكر برقم التواصل 7288-2088.

اهلا بكم من جديد مستمعينا الاكارم والاتصال يوطي صوت الراديو لو سمحتوا. ايوه اتفضلوا. طيب انقطع الاتصال. طبعا به رسائل بتقول ان البث منقطع في حجه كحلان الشرف والمفتاح. ان شاء الله الهندسه في البث تشوف الموضوع. معانا اتصال اخر. الو السلام عليكم. الو طيب انقطع الاتصال. نذكر برقم التواصل 7228 2088.

0: معانا اتصال. الو، طيب انقطع الاتصال. نستقبل اتصال اخر. الو الو عشان تكونوا تسمعونا وطوا صوت الراديو، ليش بتفتحوه؟ ايوه احنا بنسمعكم واضح، بنسمع صوتنا واضح. الو طبعا للمتصلين عشان نسمعكم بصوت واضح وطوا صوت الراديو واسمعونا من التلفون، وأيضا شوفوا مكان فيه تغطية عشان الصوت يكون واضح، توصل رسائلكم بشكل أوضح. طبعا يعني مثلما تحدثنا أن في هذه الذكرى 12 يجب علينا أن نرسخ هذه المبادئ في أنفسنا وفي أرواحنا. يعني الموضوع الذي ثرنا من أجله لا يجب علينا أن نكرره مع أبناء شعبنا. وطوا صوت الراديو. أيوة السلام عليكم. الحمد لله، وطي صوت الراديو. من معانا؟
1: عمار طامش.
0: كيف حالك يا عمار؟
1: الحمد لله.
0: صف كم قدنت؟
1: خامس.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: قدر تسلم عليك.
0: الله يحفظها ويحفظك. تفضل يا عمار.
1: معي شعر.
0: يلا سمعنا الشعر.
1: وجدنا كبار القوم خانوا شعوبهم وثورتهم صارت تباع وتسرى، صرخنا وألغينا الهتافات كلها، آفقنا وصحعنا الربيع المزورة، لكل بلاد فصلوا جبه ثورة وأمركة الأحداث نجدية العرى، وقلنا لها يا نار كوني قيامة، وكنا على كل الطواغيت محشرا.

0: ناصر الجلاء. سلامي وتحياتي لسيد القائد عبد الملك بن نصر الدين وزي حفظه الله، وإلى المجاهدين وأبي وأخي وعمومي وكل المجاهدين في جبهات القتال، الله ينصرهم ويثبت أقدامهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والتحية مننا لك يا عمار، وهذا أحلى تحية من سوسن، وكل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير.
1: شكرا كثيرا يا بطل، في أمان الله.

0: معنا اتصال آخر. ألو.
1: أيوة.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم فرح الرغمي.
0: أهلا يا فرح، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: تفضلي يا فرح.
1: نهنى الشعب اليمني على هذه الانتصارات العظيمة وعلى هذا الفضل العظيم، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل المجاهدين، فضل المسير هذه القرآنية التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور الذي هي في 21 سبتمبر. يعني نحمد الله على هذا المسير القرآني وعلى هذا يعني الفوز العظيم.
0: فضل من الله، وبإذن الله الانتصار سابقنا ما دمنا على هذا الخطى وعلى هذا النهج. يا فرح ما عاد في نفسك. ألو. طيب شكرا كثيرا يا فرح على المشاركة. نذكر بأرقام التواصل 7282 88 088 للاتصال أو للرسائل. والمشند من صباها القرآن بجاسوس والعين تبطي ما غلبها النعاس. معنا اتصال. ألو.
2: أيوة. ألو.
0: أيوة، من معنا؟
2: معكم حرية.
0: حرية، أهلا وسهلا.
2: بداية أهني وأبارك لسيدي ومولاي السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه بمناسبة هذه السيرة المباركة والمجيدة، وأهني الرئيس مهدي المشرف وكل المجاهدين، وكما أهني كافة شعبنا اليمني العزيز الثابت القامت بمناسبة ثورة 21 سبتمبر المجيدة. إن ثورة 21 سبتمبر المجيدة قامت على قوة ظلم والاستكبار وحققت الكثير من الإنجازات والأهداف، ومنها أنها قامت بطرد السفارة الأمريكية من العاصمة صنعاء، وأصبحنا نتخذ قرارنا بأنفسنا، وأخرجتنا من الذلة والمهانة إلى العزة والكرامة. ولولا هذه الثورة المباركة لما أصبحنا نصنع صواريخ طرد صوتية متعددة الرؤوس الإنشطية، وتصل صواريخنا بفضل الله إلى عبر دار الكيان الصهيوني الغاصب، لما أصبح اسم اليمن في كل مكان، ولما تمنى الكثير أن تكون جنسية من اليمن، لما ساندنا أهلنا في غزة، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليها اليوم من عزة وكرامة، وهي مواقف إنجازات عظيمة ومشرفة في الدنيا والآخرة. وأقول لكل الشعوب أن يتحركوا وأن يثوروا على أنفسهم الظالمة والظالمة، أن يعتذروا من الطغرة اليمنية. تحياتي لكل باب إذاعة أفاق، وعلى رأسهم أنت أستاذتي المجاهدة والمتعة أختي تميزك بسول والمخرجة المجاهدة صوتا، وإلى كافة المشاركين ومشاركات جميعا بدون استثناء، وأحييهم على مشاركاتهم وأصواتهم الجهادية المليئة بالوعي والبصيرة. وكذلك المستمعين الأكارم، التحية مقدمة مني أنا حرية من عمراء.
0: كل التحية لك يا حرية ولكل أهل عمران، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: وأنتم كذلك.
0: شكرا كثيرا.
2: شكرا لكم.
0: في أمان الله. معنا وقفة إعلانية سوسن. طيب نطلع بالوقفة الإعلانية ومن بعدها نعود إليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: حياكم الله. بس الصوت نوعا ما واطي شوية.
1: واضح الآن؟
0: خلاص الآن واضح، تفضل.
1: نعم، مبارك دائما وأبدا سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله على هذه الثورة المجيدة، ثورة الأحرار، ثورة العزة، ثورة الكرامة، ثورة الإنسانية، ثورة الحق. رفعنا بها بفضل الله عز وجل راية الحرية، وقطعنا بها أيادي الوصايات وأيادي المرتزقة وأيادي الخونة وأيادي الدول الإمبريالية. يجب أن يعلم هذا الشعب تماما بأن هذه الثورة التي ضحوا بها الشرفاء دماؤهم ما ذهبت عدر، ذهبت لتحديد ثورة حقيقية يمنية. فهذه الثورة تعتبر من أول الثورات في حقها اليمني، بدون وصاية، بدون تعاون خليجي، بدون تعاون أوروبي، تعاون يمني 100%، ولا عليها أي وصاية. فهي هذه الثورة قطعت يد الوصاية. يجب أن يعلم الشعب الكريم اليمني بأن هذه الثورة التي خرجته من الظلمات إلى النور، من الباطل إلى الحق، بسبب عفاش وغيره من المرتزقة الذين باعوا اليمن للأمريكان، باعوا اليمن للسعودية، تحكمت بهم وعطتهم رواتب في جدة في فندق سوفيتيرة حمراء. إذا كان يسمعني بالأحمر هذا الخائن أو طارق الذي هرر للصومال، ما أدري شو يسوي بالصومال، وراح وترك عياله في السعودية وقبضت عليه السعودية، بعتموها من أجل إرضاء جيوبكم وضحكتم على هذا الشعب الكريم، رخصتوا له غاز، رخصتوا له بنزين، وأخذتم حقوقه وأمواله. لا يقولون سابقا كنا مرتاحين، سابقا كنا مهانين يا شعب الكريم، كنا مهانين. احنا دخلنا صنعاء من التسعينات ونرى في صنعاء رخص لكن في ذل، في إهانة. فلا لا بارك الله في هذه الرخص الذي يبحث به المواطن على بطنه في غاز أو بترول أو ديزل أو رواتب. نموت بدون رواتب لكن نعيش بكرامة، نعيش بحرية. فتحيا صعدة وتحيا عمران وتحيا كل المحافظات اليمنية الأبية التي ساهمت في تحقيق هذه الثورة على رأسها سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. وملهمين بالله عز وجل، ما نجحنا في ثورة أو في أي حرب الآن في ضرب ابن سلمان وهو متخبى تحت الأرض إلا بفضل الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فليعلم هذا الشعب الكريم. أما هؤلاء المرتدين، ينظروا طارق عفاش ماذا فعل في المخا. كل مقدرات 10 مليار دولار ابتنيت بها المخا، وأخذوها أخوان القوات المسلحة أنصار الله في ساعات قليلة بفضل الله عز وجل. ولا نلد على أحد ولا نحن مغترون. هذا بلد وطن. إن خنت وطنك يا أخي الكريم فأنت تخون شرفك، تخون أختك، تخون زوجتك، تخون عرضك. هذا هو الوطن، الوطن الأم. يجب الكل أن يحتفل. نحن نحتفل أبناء المعرة وحضرموت وفي عدن نحتفل. اليوم عندنا عزائم ورحبوا تراحيب المطر لكل مواطن حر يأتي إلى بيت علي سالم الحريزي، يأتي لبيوتنا في شحوت وعتاب وقشن وحصوين والعاصمة الغيظة. نحتفل بهذا الثورة المجيدة 21 سبتمبر الذي رفعت رأسنا إلى السماء.
0: سلام الله عليكم وعقبال تحريركم من دنس هذا المحتل البغيض. وبإذن الله يعني نحن نتمنى أن أبناء الشمال الذي عاد في قلبهم شوية إرجاف ولا كلام ولا ثرنا ولا يستمعوا إلى الأستاذ أبو خالد المهري يكلمكم من الجنوب ويقول لكم أنهم يحتفلون بهذه الثورة لأنها قطعت أيدي الوصاية.
1: أنا لا أسيل، لكن هذه الثورة ثورة يمنية إسلامية وطنية خرجت بها للأحرار، ارتفعت بها راية الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وارتفعت بها راية الحق، وارتفعت بها راية الحرية لهذا الشعب الكريم. فنحن نحتفل نحتفل ونقولها على الهواء مباشرة، والسلاح موجود والأبريجي على جنب والدنيا كلها موجودة، نحتفل، ومن أراد أن يكسر احتفالنا سوف نرده مقبورا بإذن الله. والله معتزلون في هذه الثورة في المهرة وفي حضرموت وفي عدن وفي منطقة الشحر، وعزائم بعد الساعة 12 ونصف الظهر تقوم في وليمة غداء، ونحتفل بهذه الثورة المجيدة، لأن هذه الثورة هي شرف وكرامة كل مواطن يمني حر.
0: حفظكم الله ونصركم يا رب.
1: نعم الله يعطيكم العافية. وكلمتي الأخيرة، قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أرادوا الآخرة فأقاموا لنا ثورة الأحرار، ومن يريد الدنيا خاب وخسر. وهذا ابن سلمان يكذب علينا بالإعلام دائما وأبدا، ينزلون مظلات إلى صنعاء، تعال صنعاء تحميها الله، صنعاء تحميها الله، ثم رجالها وسمعت السيد موجود على رأسها. لا تكذب يا ابن سلمان، خلك رجل ولو لمرة واحدة، أنت والكلب حقك ترامب والإبستيمي الذي أعطيته ستارة الكعبة، وتقول والله الحوثي ما يضرب الكعب، الحوثي أحفظ عليك في هذه المقدرات الإسلامية، فنحن مسيرتنا قرآنية وأنت ابن سلمان مسيرتك شيطانية، والنصر قريب عاجلا غير آجل. تحياتنا بس لقواتنا المسلحة والمرابطين في الجبهات، اصبروا وصابروا، نحن الآن وصلنا إلى 400,000 مقاتل، سوف ننضم هذه، نعطيها بشارة لكل يمني حر، والله وصلنا لأكثر من 400,000 مقاتل تابعين لأنصار الله أنصار الحق، وسوف نتحد على الصف قريبا لنحارب صفا صفا ضد هذا الغازية، فلتحيا اليمن دائما وأبدا، ولن ترى على الأرض هذه في هذا النشيد الوطني، لن ترى الدنيا على أرض وصية، لن ترى الدنيا على أرض وصية، فليفهم ما يفهم، ولا خاين يرفع راسه ولا مرتزق، فالنصر من الله ومنتصرون، سوف يرجع اليمني عزيزا كريما إلى بلده والبلد هذه السعيدة قادما إن شاء الله بها النصر، وسوف ترجع اليمن السعيد غصبا على كل أنف، وسوف نتوحد جنوبا وشمالا، وأستحي لكم وألف مبروك على هذه الثورة العظيمة المجيدة.
0: كل التحايا لكم ولكل أبناء الجنوب الأحرار الذين يعرفون عدوهم ويقفون ضده، كل التحايا لكم. شكرا، شكرا كثيرا، في أمان الله، في أمان الله.

0: خير. ألو السلام عليكم، من معانا؟ من؟ بثينة العبسي. أهلا وسهلا يا بثينة.
1: كل عام وأنتم بخير، وكل الشعب وكل عام وشعبنا الطائر الصامد المضحي بخير، وكل عام وقائدنا قائد الثورة السودانية بخير، كل عام وقوتنا المسلحة بخير، كل عام وجيشنا اليمني بخير، كل عام وأحرار اليمن. ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة الشعب، خرج على ضاله الذي ينهب حقوقه. لولا ثورة 21 لما ملكنا قرارنا بأيدينا، كانت تريد السورية تزعم من اليمن كحديقة خلفيانها. لولا ثورة 21 لما صنعنا الصواريخ وما امتلكناها، لولا الثورة لما ناصرنا مظلومة الشعب الفلسطيني وأثرناها على أنفسنا. لولا الثورة لما تحدينا أمريكا ومشروعه الصهيوني في المنطقة، لولا الثورة لكنا سابقين الصهاينة كما بقية الأنظمة العربية. لولا الثورة انطلقت من طلق القرآن لكنا كما أخواننا في الجنوب، لا فرق لتلقي الأوامر من أنظمة من النظام السعودي الأمريكي الصهيوني. لا، لولا وعي الشعب وتحمله المسؤولية في أصعب الظروف والإمكانيات من بعد الثورة لكنا لا شيء. عن فضل بعد الله للشعب الصامد المضحي المجاهد، وكذلك عن فضل قيادتنا الحكيمة. نحمد الله وهذا عن فضل الله سبحانه وتعالى، ولا ترد الدنيا على أرض وسطنا. تحياتي لكم ولسيد القائد حفظه الله تعالى ونصره ولكل المجاهدين دمتم ودامت ثورة 21 من سبتمبر باقية في سجل التاريخ وضمير الأحرار، وبإذن الله ستربي شبابيها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل. تحياتي لكم ولكل المستمعات والمشاركات كل أمريكية تدخل والإحرار الجنوب. تحييكم أختكم بنت عز زينة العبد، وشكرا.
0: كل التحايا ليش ولا أهل تعز الأحرار الشرفاء. شكرا كثيرا، في أمان الله.

0: الله مستمعينا الأكارم من جديد، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الغني الزبيدي. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله يا مصطفى. أهلا وسهلا.
0: حياكم الله وكل عام وأنتم وكل أبناء الشعب اليمني في نصر وعزة.
1: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، شعبنا اليمني العظيم بخير وسلام وانتصار إن شاء الله
0: يا رب. في البداية، كيف تقرؤون الأسباب التي أدت إلى ثورة 21 من سبتمبر؟
1: بالتأكيد كانت هناك نظام فساد ربما استمر لعقود يعني، ومع أيضا ثورة 11 من سبتمبر، ثورة الشباب، إلا أنها أيضا خرجت عن مسارها، وأصبح الذين خرجوا في تلك المرحلة أيضا مفسدون ويبحثون عن يعني ما يحصلون عليه من إمكانيات وقدرات، وفيما يتعلق أيضا بالاستحواذ على الوظيفة العامة والأموال العامة، وبالتالي كان لابد أيضا أن يكون هناك ثورة، ومع تدخلات أيضا السفراء الأجانب ومنهم السفير الأمريكي والسفير السعودي، كان لابد أن يكون هناك ثورة تخرج باليمن إلى الحرية والاستقلال، وتخرج من الوصاية ومن نظام الوصاية الذي ظل مفروضا على اليمن لعدة عقود. لذلك كانت هناك أسباب ومبررات، وأعتقد أن الشعب اليمني قام بتلك الثورة يعني كإنجاز عظيم لتلك المرحلة، وفي نفس الوقت أيضا للخروج باليمن بما هو عليه اليوم من مكانة وقوة عسكرية وسياسية، وإن شاء الله قريبا سيكون اقتصادية طالما وهناك جهود وهناك رؤية لأن تكون هذه الدولة هي دولة نواة لمؤسسات وللوضع الاقتصادي ولتحسين الوضع الاقتصادي بعد خروج الوصاية السعودية إن شاء الله ورفع الحصار. ذلك هذا ما نتمناه، وهي طبعا رسالة لكل الأحرار الذين وقفوا مع ثورة 21 سبتمبر أن يكون اليوم إلى جوار القيادة لأولا لتحقيق الانتصار فيما يتعلق بالمواجهة مع العدو السعودي، ومن ثم أيضا ليكونوا رجال في الميدان على كل في مجاله وبالذات في المجال الاقتصادي.
0: طيب، يعني في ثورة 21 من سبتمبر كان هناك يعني حراكات أخرى غير يعني يعني أنصار الله، يعني مثلا من مكونات المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا يتبعون الرئيس السابق، وأيضا يعني من مكونات أخرى، لكن يعني كان هناك التفافات حول هذه الثورة. كيف استطاعت برأيكم هذه الثورة مواجهة تلك الالتفافات المدعومة من الخارج والتي كانت تابعة لمكونات أخرى؟
1: شوفي، أولا الثورة هي فرضت نفسها لأنها نابعة لإرادة الشعب، وأيضا لأن هناك قيادة ناضجة يعني تعرف كيف تدير مسألة التحرر والاستقلال، لأنه نظام الوصاية كان نظام عصيب جدا، وكان له أدوات كبيرة جدا، وكان له لوبيات موجودة في الداخل اليمني، وبالتالي هذا النظام سرعان ما تفاقم نظام الوصاية ونظام أيضا لوبيات الفساد، وبالتالي هذا التطور الذي حدث جعل هؤلاء الأعداء يعودون من خلال هذه الأدوات التي اندمجت مع الثورة، وكانت يعني تحاول أن تندمج مع الثورة وأن تقدم نفسها باعتبارها أيضا جزء من نظام رفض الوصاية ورفض أيضا التدخلات الخارجية، لكن اتضح أن هذه الأوعد كانت تحاول أن تنخر بهذه الثورة وألا تجعلها تنجح، وكان بعضا وصلوا إلى مرحلة من السخرية ومحاولة الانقضاض على هذه الثورة وعلى مكاتبها، ولذلك كان الشعب لهم بالمرصاد، وأعتقد أن هذا ما حصل، فأصبحت الثورة اليوم نقية وخالصة وحققت إنجازات كبيرة جدا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي والاقتصادي، وفي نفس الوقت أيضا الديمومة الآن العالم كله ينظر بانبهار إلى اليمن وإلى موقعها، ولذلك أنا أعتقد أنه أيضا واحدة من أنبل وأفضل الثورات في تاريخ اليمن يعني بثوراته المتعددة، أن هذه الثورة جاءت أيضا لتحيي مبادئ وقيم 26 سبتمبر، لأنها ليست الثورة هي امتداد للثورات الحرة والاستقلال، وبالتالي بدأت تعز هذه المكانة داخل الشعب اليمني وفي مكانتها الدولي والإقليمية، ولذلك إن شاء الله أنها إلى نجاح طالما ونحن نشاهد ما أنجزته خلال فترة وجيزة رغم الزمن رغم الحرب والحصار، لكنها أيضا حققت مكاسب للشعب اليمني، ربما اليوم نحن نشاهد ما حدث في كل المجالات.
0: نعم فعلا، يعني بالحديث عن الانتصارات والإنجازات التي حققتها هذه الثورة المجيدة. برأيكم ما هي أبرز هذه الثمار وهذه الانتصارات؟
1: شوفي أولا أنه أكبر شيء أنها أولا لاحظي يعني أنها ثورة نظيفة.
0: نعم.
1: لم تسفك دما واحدا، يعني كان يفترض لو كانوا قدموا هذه، طبعا بالنسبة لنا يعني كنا نقول والله لو قدموا هؤلاء اللصوص الذين نهبوا اليمن والذين أيضا كانوا قد يعني مكنوا الوصايا منه، ربما لو كانوا حاكموهم وأودعوهم السجون لما كانت هذه الحرب، لأن هؤلاء أنفسهم هم ذهبوا ليستجلبوا العالم للعدوان على اليمن، يعني نتيجة لأيضا الغيرة الأمريكية والسعودية بأنه اليمن اليوم بات حرا ومستقلا، وأنهم بالنسبة لهم سيرون أن هذا موضوع لا يمكن أن يقبلوا به. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ما حدث أيضا في مواجهة العدوان، يعني أولا لقدرة اليمن على المواجهة والصمود والصبر رغم صحة الإمكانيات في بداية المعركة، وبالتالي أيضا اليوم اليمن بعد هذا التطور الكبير في مجالات الجانب العسكري على الأقل، خلينا نقول لأنه زمن المرحلة الآن هو الجانب العسكري في تطور وقدرات عسكرية وتصنيع عسكري غير مسبوق في تاريخ الأمة العربية كلها، وبالتالي أنا أعتقد أن ما أنجزته اليمن في هذا المجال هو ربما نموذج كبير جدا وعظيم، يعني فيما يتعلق بالقدرة على المواجهة، بالقدرة على التصنيع، وبالقدرة أيضا على تقديم نموذج للمقاتل اليمني وللقائد اليمني في مواجهة العدوان، يعني العدوانات كلها دعينا نقول إذا جاز لنا التعبير، لأنه هناك عدوان أمريكي دخل على اليمن، وكان هناك عدوان طبعا أمريكي ولو من خلف الستار على الأقل، لكن هذه المرة أيضا هو دخل في المواجهة المباشرة وحققت اليمن انتصار فيما يتعلق بالموقف الاستراتيجي، وأستطيع أن أقول أننا على الأقل هزمنا أمريكا هزيمة استراتيجية، خلينا نقول هزيمة استراتيجية بمعنى منعناها من السيطرة على اليمن، من السيطرة على مضيق باب المندب، من السيطرة أيضا حتى على البحر الأحمر، ولذلك قادرت القوات الأمريكية وحاملات الطائرات. الأمر الثاني أيضا في مسألة إسناد غزة، وهي ربما أيضا واحدة تحسب لي إنجازات اليمن في المجال العسكري، لأنه لم يكن اليمن أو غير اليمن إلا كانوا مجرد شعارات، لكن اليمن شاركت بفعل مباشر يعني، وهذا أيضا يحسب لليمن لأنه هناك قرار وشجاعة في اتخاذ هذا القرار، وهناك أيضا إمكانيات وتطوير لهذه القدرات وتصنيع هذه الأسلحة التي أدت يعني دورها فيما يتعلق بإسناد قوتنا في غزة.
0: نعم فعلا. يعني بعد الحديث عن الأسباب وأيضا كيفية المواجهة وعن الثمار اليانعة التي جنيناها من ثورة 21 من سبتمبر، علينا أن نتحدث عن يعني أخيرا يعني علينا أن نتحدث عن مستقبل هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر. كيف ترون مستقبل هذه الثورة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي والعالمي؟
1: شوفي إحنا بعد الثورة، بعد هذه الثورة حدثت يعني ربما اختبار تجربة ربما غير مسبوقة في تاريخ الثورات، يعني هناك انزعاج حدث من هذه الثورة، وهناك مؤامرة، وهناك محاولة تدخل، وهناك محاولة يعني وصلت إلى الحرب والحصار يعني، وبالتالي أنا أعتقد بما أننا قد تجاوزنا هذا يعني الملف الأكبر والأضخم باستطاعتنا أن نواجه التحديات، لأن هذه الثورة أيضا ستواجه تحديات في مجالات أخرى يعني، وليست بالضرورة في الجانب العسكري. الجانب العسكري سيتوقف العدو وسيخرج مهزوما مذلولا كما خرج خلال 10 سنوات، يعني اليوم العدو هو اليوم في مأزق كبير جدا فيما يتعلق بموقفه العسكري، وبالتالي فأنا أعتقد أن هذا إنجاز كبير حدث وواجه هذه التحديات والصعوبات الأكبر والأضخم ربما في تاريخ الثورات كلها، يعني لأن هناك مؤامرة مباشرة، يعني لم يعطوا للثورة حتى فرصة يعني لشرح يعني لماذا قامت هذه الثورة وما هي هذه الثورة، ولكن لأنه نظام الوصاية الذي كان متعمقا في كل ذخيرة وكبيرة داخل الشعب اليمني خرجنا بهذه الثورة، وخرج الشعب اليمني ودعم أيضا هؤلاء الأنصار الذين أيضا وقفوا مع شعبهم بكل صدق وإخلاص وقدموا التضحيات، يعني تقدموا التضحيات، وهي ربما لأول مرة في تاريخ الثورات أن يكون هؤلاء قد قدموا أرواحهم وأبنائهم وأيضا حياتهم في سبيل رفعة وعزة الشعب اليمني، وبالتالي فإن هذا أكبر إنجاز. الإنجاز الثاني أن هناك خطوات فيما يتعلق بالجانب الزراعي، وهي أيضا ربما خطوة غير مسبوقة في هذا المجال، يعني لم يكن هناك رؤية على مدى على الأقل 50 سنة يعني في موضوع الصناعة الزراعة، وبالتالي أيضا هناك خطوات فيما يتعلق بتحديد احتياجات الشعب اليمني في كافة مناحي الحياة على مستوى الأدوية وعلى مستوى أيضا التصنيع في المجالات المتعددة في حاجيات اليمن، وأيضا موضوع المواجهة في يعني حصر محتاجات الشعب اليمني والتي تزرع في اليمن. أعتقد أن هذا ثورة أيضا إلى جانب الثورة الذي حدثت
0: فعلا. إذا في الأخير أستاذ عبد الغني الزبيدي، كل التحايا موصولة لكم، ويعني على إعطائنا بعض من وقتكم، وبإذن الله الثورة إلى خير وإلى نصر وإلى عزة ما دمنا محافظون على هذه المبادئ العظمى. شكرا كثيرا لكم. كم بقي لنا يا سوسن من الوقت؟ طيب، بذلك نكون قد وصلنا وإياكم إلى منتهى حلقتنا لليوم. تقبلوا كل التحايا من طاقم الفترة سوسن مجاهد والبتول خالد. بإذن الله لنا لقاءات أخرى في مواضيع أخرى، وبإذن الله هذه الذكرى العظيمة تمر علينا بنسمات الانتصار وبنسمات الخير والعزة والكرامة لجميع أبناء الشعب اليمني. كل التحايا لكل من شارك معنا سواء باتصال أم برسالة، والمستمعين الأكارم بصمت، كل التحايا للجميع. إلى الملتقى في الأسبوع القادم، دمتم بخير، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت قواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان، ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارقا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب.

وعلى العرب وعلى العرب وعلى المسلمين وعلى تعبنا والله تعبنا. كيف اللي بيصير فينا؟

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلد

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصراً،

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
6: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، نحن باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سقورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحجي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتكم، بألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم لكرامتكم لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
1: ماشي جينا الأخذة والأدوى، فك الحصار بصنعنا المطراوي.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم. قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان.

الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: سبافون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
5: مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى ثمرات.
3: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
5: أيها الأعزاء، إن القرآن الكريم هو مأدبة الله الفكرية والروحية، وهو الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، فمن جعله إمامه أفضى به إلى مرضات الله، ومن تدبر آياته انفتحت له مغاليق النفس ومعالم الوجود. فلنجعل آياته حكما على أفعالنا ومنطلقا لبناء شخصيتنا المتزنة التي تجمع بين عمارة الأرض وسلامة الروح. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام مقررا حقيقة كبرى في التوحيد والعدل: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إننا هنا أمام إعلان صريح لمبدأ المسؤولية الفردية المطلقة، وهو أصل أصيل في بناء الضمير الإنساني. فالله سبحانه يقرر أن كل إنسان هو رهين كسبه، وأن العدل الإلهي يقتضي ألا يحاسب أحد بجريرة غيره. إنها دعوة للتحرر من الاتكالية على الآخرين وتحطيم لأوهام النجاة دون عمل، لتؤكد الآية أن الفلاح معلق بمدى استقامة الفرد ونزاهته الشخصية. والسبب الحقيقي وراء كثير من الانحرافات الأخلاقية والاجتماعية يكمن في تغييب هذا الاستشعار بالمسؤولية، فحين يظن الإنسان أنه قد ينجو بفضل مكانة غيره، أو يعتقد أن ذنبه مغفور لمجرد انتماء أو نسب، فإنه يفتح على نفسه أبواب التجرؤ على الجرائم والمعاصي والقبائح. ومن هنا نوقن أن كل انحراف فكري يبدأ من خلل في فهم العدل الرباني، وأن الإيمان بالآخرة ومحكمتها العادلة هو الرادع الحقيقي الذي يحجز الإنسان عن الظلم. إن القرآن يعلمنا أن التغيير الحقيقي يبدأ من محاسبة الذات أولا، وأن الارتقاء الروحي لا يتحقق إلا حين يوقن المرء أن كل لفظ وفعل مرصود في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا نفهم أنه كلما اقترب الإنسان من ربه بوعي وفهم للصفات عدله انعكس ذلك في سلوكه رصانة وعفة وتواضعا، فالغفلة عن ذكر الله وعن المسؤولية الشخصية هي الدافع الأصيل لكل قبح وخرافة. أما استحضار الوقوف بين يدي العزيز الحكيم فهو عامل قدرة وقوة يحفز الإنسان على محاربة الجهل في نفسه وفي مجتمعه، ويجعله يسعى ليكون فردا صالحا مصلحا لا يضره اختلاف الناس من حوله، مدام متمسكا بجادة الحق والعدل، مستبصرا بأن المرجع والمنتهى إلى الله وحده.
3: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
5: أيها الأحبة، يظل الهدي النبوي هو المشكاة التي تبدد ظلمات الحيرة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله هو المنهج الذي يستنقذ النفوس من حيرة التردد وضعف الهمة ليرتقي بها إلى مدارج اليقين والثبات. وفي هذه الثمرة سنقف مع شيء من فيض هديه الكريم الذي يبني فينا الوعي والتوكل الصادق. يقول رسولنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في حديث يرسخ فينا مبدأ الرقابة الذاتية والوعي بالحقوق: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الكلام النبوي العظيم يحول الإيمان من مجرد معتقد قلبي إلى نظام مسؤولية شاملة، حيث يجعل من كل فرد في المجتمع مهما كان موقعه حارسا للقيم ومسؤولا عن الأمانة التي وكلت إليه. إن النبي صلى الله عليه وآله يريد بناء مجتمع لا يتنصل فيه أحد من واجبه بأن يدرك أن صلاحه الشخصي مرتبط بصلاح الدائرة.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف، أهداف ثورة 21 سبتمبر. وكنا قد تحدثنا

الأوضاع ما قبل اندلاع هذه الثورة، الأوضاع المختلفة. قلنا أيضا أن السلطة ورطت، سواء تورطت هي تلقى نفسها أو ورطت من قبل الأمريكان، وهذا هو الراجح، في حروبها في صعدة، وكسر جناحها، كسرت هيبة السلطة حقيقة، كسرت الهيبة هناك، وصارت هذه السلطة كفقاعة منتفخة بأكثر من حجمها، حتى إذا ما جاءت رياح ما يسمى بالربيع العربي انقشع وهم هيبة هذه السلطة، وبدأ بشكل واضح جدا أنها سلطة ضعيفة، بل انقسمت هذه السلطة في 11 فبراير 2011 على نفسها. ولما تبين لها ولسادتها في الخليج والغرب خطورة هذا الانقسام، بل وخطورة التحرك الثوري الذي كان يمثله في ذلك الحين يقوده حقيقة الشعب اليمني، لكن بقيادة أنصار الله، باعتبار أنه إنما أذكى حاجة تراود الشعب وتفتح له بصيص أمل في جدار المستقبل بعد أن فقد كل شيء، حاول الأوصياء السعوديون ومن خلفهم الأمريكان إعادة لحمة السلطة الحاكمة وإعادة الوئام بين جناحي السلطة، مثلا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم من الإخوان المسلمين، حاولوا إعادة لحمة السلطة الحاكمة من خلال المبادرة الخليجية، أرادوا إنتاج إعادة إنتاج النظام مرة أخرى، لكن الأسباب الموضوعية للثورة كانت أكبر من هذا التلفيق، كانت أكبر وكبير أكبر من هذا التلفيق، وهذا أفقد الشعب أي أمل في إصلاح هذه السلطة. ثم جاءت حكومة المبادرة، مبادرة الخليجية، لتجعل من نفسها مجرد أصابع مطيعة للوصاية الأمريكية السعودية، وهو ما أصاب الشباب الثائر والصادق بخيبة الأمل، صارت بهذه الأوضاع بهذه الحكومة، حكومة المبادرة، إلا أنها أقرت أشياء بعيدة، يعني أن تقر مثلا يوم السبت عطلة رسمية، لم يحصل إلى هذا المستوى. كل هذا في الوقت الذي نسي الناس فيه منذ وقت مبكر، ومنذ وقت مبكر، أن أهداف ثورة 26 سبتمبر وهي أهداف رائعة جدا، عندما نقرأها أهداف رائعة والناس كلهم يجب أن يسعوا إليها، لكن هي كانت قد أصبحت أشبه شيء بتراث موغل في القدم، في القدم. ولولا أن هذا الشعور هو ما كان يراود اليمنيين لما فكروا بالقيام بالثورة في 11 فبراير ثم في 21 سبتمبر، لأنها تلك الأهداف أسدل عليها الدهر أطلالا من غباره وترابه، ولم يتذكر الناس عهدا محمودا من العهود الجمهورية المتعاقبة حقيقة إلا أيام الرئيس المغدور به الشهيد إبراهيم الحمدي. فعلى كل حال، في هذه الأثناء عندما نتحدث عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، إعطاء لمحة تاريخية عن حركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحرك التحرك الجهادي. نحن يجب أن نعترف أولاً أن المسيرة القرآنية وأبنائها هم طليعة ثورة 21 سبتمبر والدينامو المحرك لها. والسؤال الذي يجب أن نبحثه، هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من جانب، وأهداف ثورة 21 من سبتمبر من جانب آخر؟ هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة وبين أهداف الثورة، أم هناك خلاف ثم حصل اتفاق؟ كيف أثرت الحروب الست على صعدة وعلى تطوراتها وعلى تطورات الثورة ومساراتها؟ كيف حفزت الجانب الثوري في المجتمع اليمني؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع الفصل بين أهداف ثورة 21 سبتمبر وأهداف المشروع القرآني نفسه، فقد انطلق المشروع القرآني بشكل واضح وبين منذ 2002 ميلادية على يد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عند إطلاقه محاضراته التوعوية التصحيحية النهضوية التي استوحاها من خلال القرآن الكريم. نحن نعرف حين ذاك أن أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر التي اتخذتها ذريعة لفتل عضلاتها أمام العالم، ولا سيما ضد العالم الإسلامي والعربي، ومضت أمريكا حينها تشن الحروب المدمرة في العالم بشكل مفج ومدمر وبشكل عدائي، وانطوت معظم الأنظمة العربية والإسلامية تحت الرغبة الأمريكية طوعا وكرها، واستولت الذلة على قلوب حكام المسلمين بشكل غير مسبوق أمام هؤلاء المستكبرين. حينها نظر الشهيد القائد إلى أوضاع الأمة نظرة فاحص متأمل بعين القرآن الكريم، نظر إلى الأحداث بعين القرآن الكريم وإلى الواقع الأليم الذي كنا نعيشه، فأدرك أن ما تعيشه الأمة من ذلة وسخط ومن تسلط اليهود والنصارى ما هو إلا نتيجة عدد من العوامل، منها أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني تحدث عن المسلمين لم يعرفوا الله حق معرفته من خلال كتابه الكريم، لأن هناك أيضا ثقافات مغلوطة متراكمة على

0: إذا أرادت الأمة أن تنهض من سباتها، إذا أرادت أن تستعيد مكانتها وقوتها أمام هؤلاء المعتدين، أن تقف على أقدامها، فلا بد لها من العودة إلى القرآن الكريم من خلال منهجية ثقلين. واحد. اثنين، دعا إلى محورية النص القرآني ومركزيته وهيمنته على كل النصوص الأخرى. ثلاثة، دعا إلى تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى. أربعة، دعا إلى وحدة الأمة من خلال الاعتصام بحبل الله. خمسة، دعا إلى إحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة. ستة، دعا إلى إحياء الروحية الجهادية. سبعة، دعا إلى إحياء المفاهيم الإيمانية الواعية. ثمانية، دعا إلى تصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة. تسعة، دعا إلى رفع الشعار الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. دعا إلى رفع هذا الشعار باعتبار أنه أقرب سلاح وأسهل سلاح يمكن لكل الناس أن يرفعوه بدون أن يكلفهم شيئا، وفيه فوائد عظيمة جدا وكبيرة تلحق بأولئك المعتدين الباغين الذين يعتدون على أمتنا وشعوبنا. دعا أيضا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا أمر أيضا سهل وبسيط، وغير ذلك من الأهداف والغايات التي تتمحور حول استنهاض الأمة إلى سبيل عزتها وكرامتها. ودعا إلى التحرك ثقافيا حول هذه الموضوعات. بطبيعة الحال هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا المشروع التحرري الشجاع الذي انطلق من جبال مران في صعدة في ظل وضع جبان، وضع سيء يخيم الخوف والجبن والهلع على قلوب الناس وعلى قلوب الزعماء والحكومات في العالم العربي والإسلامي، فيظهر صوت قوي بهذا المستوى يصرخ في وجه أمريكا. هذا أمر استثار السلطة العميلة في صنعاء ولم تتحمل هتاف شباب المسيرة في المساجد بلعن أمريكا وإسرائيل، ورأت في ذلك خطرا يتهدد كراسي حكامها، لأنهم قالوا هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا لا يريدون إغضاب أمريكا، نحن نبحث، يقولون هكذا، نحن نبحث عن ما نرضي بأمريكا، وإذا بهؤلاء يريدون أن يستثيروا غضب أمريكا علينا، وهم الذين يبحثون دائما عما يسعدها ويرضيها. وبدفع أمريكي صهيوني وتمييل سعودي، وهذا ما كشفته الوثائق لاحقا، شنت تحت مبرر ما يسمى بمحاربة الإرهاب والتطرف الحروب الست ضد محافظة صعدة وبعض المحافظات الشمالية كحجة والجوف وغيرها، ووجهت هذه الحروب توجيها طائفيا ومذهبيا. كانوا ينزلون قوافل الوهابيين الدعاة المطاوعة خريجي جامعة الإيمان أو طلاب جامعة الإيمان، ينزلونهم إلى المناطق الشمالية والمعروفة بتاريخيتها الزيدية، ويذهبون هناك للسباب والشتائم وإطلاق كثير من السباب والشتائم، لأن بحق المسيرة القرآنية، بحق الزيدية، بحق علمائهم، بحق فكرهم، بحق ثقافتهم. بل وتجاوزت الحرب الظالمة، تجاوزت الحرب الظالمة دائرتها المفترضة لتستهدف جميع أتباع المذهب الزيدي وجميع الهاشميين والقبائل والأسر المنتمية للمذهب الزيدي. الأمر الذي أشعر بالغبن والظلم والحيث واستفز تاريخا عميقا في اليمن ينيف على الألف سنة، يزيد على الألف سنة، لكن نتيجة تلك الحروب كانت الهزيمة الساحقة للسلطة العميلة. بعد ست جولات هزمت السلطة، كسرت هيبتها وأذلت في الحضيض، وتوسعت حركة المسيرة القرآنية جغرافيا، بشريا، اجتماعيا، وعلى الرغم من حملات التشويه الساخنة والممولة، إلا أنه سرعان ما كشفت الحقيقة عن لثامها، وتبين الصلح الذي عينين، وتبين للكثير من أبناء المحافظات الشمالية أولا أن تلك الحملات الإعلامية والدعائية لم تكن دقيقة، بل وتناقل المجتمع المحيط بأنصار الله أخبار شجاعتهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ووفائهم وكرمهم ووعيهم القرآني ومظلوميتهم الواسعة، فقوبلت بالانبهار والجاذبية نحوهم. لقد خرجت السلطة من الحروب الست مهانة الهيبة، مكسورة الجناح، مهيضة الجانب، وانحسرت هيبتها في التصور الذهني العام. بات واضحا أن السلطة لم تعد تستطيع أن تحكم اليمن في ذلك الحين، وباتت واضحا أن موازين القوة باتت تميل لصالح هذه الحركة الفتية التي بدأ أن لديها فائض قوة بالموازين العسكرية والموازين السياسية والفكرية. هذا الفائض يزداد يوما إثر آخر وبشكل متسارع. جدير بالذكر أن للعمق التاريخي الفكري الثوري، لا سيما في التاريخ الزيدي، كان له أثره الكبير والمؤثر والفاعل في هذه الحركة، وكان أحد المحفزات القوية للتحرك الثوري القوي والفاعل والمؤثر الذي لا يجعل حسابا للتضحيات كيفما كانت. في وقت كانت هناك الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت في عام 1979 ميلادية، والتي طبق فيها الإيرانيون نموذج الثورة على الظالم، فاستثار ما هو موجود في الوعي اليمني الثوري التاريخي، وقد رأوه ماثلا للذهن، ورأوه أيضا يحقق معادلات جديدة ويصنع معادلات جديدة على مستوى العالم، بل وقد غير مسار العالمين العربي والإسلامي في ظل ظروف مشابهة. هذه العوامل حركت ووسعت الجانب الثوري الجهادي في واقع هذه المسيرة الفتية. نجحت أيضا أدبيات الحركة في تثبيت وأهمية القيادة القرآنية الموحدة. ملازم الشهيد القائد التي انطلق فيها من خلال القرآن الكريم، والتي تدعو إلى واحدية القيادة، وأن القائد واحد ولا يجوز تعدد القيادة، لا يجوز تعدد المتناقض، لا يجوز الاختلاف والتفرق، والقرآن الكريم من أول إلى آخره لا يسمح بالتفرق والاختلاف أبدا، بل عاب التفرق والاختلاف. وأيضا أدبيات الحركة في إزالة عوامل الفرقة والاختلاف الفكري والثقافي التي علقت بالزيدية لا سيما في قرونها المتأخرة، وأنتجت وضعا مأساويا ومأزوما من الاختلاف والفرقة الداخلية. بل وهذه الأدبيات في المسيرة القرآنية ثبتت أيضا أهمية التحرك بالقرآن الكريم كخطاب جامع للأمة يتجاوز الحدود والقيود والمذاهب والاعتبارات المختلفة بعيدا عن جميع أنواع العصبيات التي نهى عنها القرآن الكريم. التحرك القرآني استطاع أن يقتحم الحدود وألا يقف في وجهه حد ولا قيد ولا أي كوابح ولا أي قيود. وهكذا أطلع عام 2011 ميلادية عندما هبت رياح الثورات ما يسمى بالربيع العربي، وهناك موجود على أرض الواقع وليس في بطون الكتب ولا في بطون الملازم، هناك واقع ثوري جهادي متوثب، حركة ثورية جهادية متوثبة خرجت منتصرة من 6 دوامات عنف، وبيدها مشروع جهادي ثوري نهضوي يعد نفسه لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس فقط لمواجهة عملاء لهم يتحكمون في الشأن المحلي. فجاءت ثورة 11 فبراير عندما هبت رياح ثورات ما يسمى بالربيع العربي على اليمن، وعلى الرغم من دخول قوى النظام الحاكم على خط الثوار في ساحة التغيير مثل الأخوان المسلمين وغيرهم، اللقاء المشترك الذين كان لديهم حكم كانوا يحكمون يعني جيهم جزء من السلطة الحاكمة، وإن كانوا يتمظهرون في بعض الحالات بمظهر المعارضة، ولكنهم يسيطرون على الإعلام، على يسيطرون أيضا على لم إلى حد ما، لكن يسيطرون على التربية، على الأوقاف، على عندهم جمعيات على العمل الإنساني والعمل الاجتماعي بشكل كبير جدا، الجامعات أيضا، هناك جامعة الإيمان وجامعة أخرى لهم دور كبير جدا، وعندهم هيكلة تكاد أن تكون مضارعة لهيكلة الدولة نفسها، إلا أن لكن ودخلوا في الثورة وأطلقوا أنهم ثوار وبدأوا يتحركون في الثورة، لكن قرارا اتخذ من قيادة أنصار الله بالانخراط الواسع والقوي والفاعل في نشاطات ثورة فبراير من أول يوم، فشارك شباب أنصار الله وحلفائهم فيها مشاركة فاعلة، وباتوا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في تلك الساعة الثورية من قبل اللجنة الثورية التي سيطر عليها الشباب وقيادة حزب الإصلاح وفرقة علي محسن الأحمر، الذي أعلن هو أيضا الآخر علي محسن الأحمر أعلن الانضمام إلى الثورة السلمية كما أعلن ذلك. ولم يحمل شباب الإصلاح وبعض القوى السياسية هم التغيير إلى نهاية المطاف مهما كلف من ثمن، ولهذا لما أرادت السعودية إعادة اللحمة للنظام المنقسم على نفسه من خلال المبادرة الخليجية في ديسمبر 2011 ميلادية، أراد أولئك الثوار الحزبيون رفع المخيمات الثورية، قالوا خلاص انتهت الثورة، ما عاد مش ثورة، يلا نروح. لكن أنصار الله ثبتوا في الساحة الثورية وخرجوا يقودون المظاهرات المستمرة، كانوا يقودون مظاهرات أسبوعية، وتحملوا أذى وتسلط قوات علي محسن الأحمر التي وصلت إلى حتى القتل في ساحة التغيير نفسها، قتلوا شبابا من شباب الثورة وتعمدوا قتل الثوار داخل ساحة التغيير. استمرار الحالة الثورية من جانب أنصار الله وتسييرهم للمظاهرات الأسبوعية وفي المناسبات وضع اليمن في متن الثورة ولم يهمش الثورة عن واقع اليمنيين، حتى ولو ذهب أولئك الحزبيون وحاولوا رفع أنقاضهم وخيامهم، لكن اليمن ظلت مستمرة في متن الثورة وفي الطريق إلى الثورة الحقيقية، بل وتخلصت الثورة عن أعباء كانت يمكن أن تكبلها. وفي طريق استكمالها أثبت عندئذ أنصار الله بعنادهم وبإصرارهم على البقاء في ساحة الثورة أنهم مرشحون لأن يكونوا الحامل الحقيقي لمشروع التغيير الذي أجهض في المبادرة الخليجية وفي حكومة بازندوة المنبثقة عنها. وتبين عندئذ للشعب اليمني أن معظم الثوار الحزبيين الذين خرجوا في 11 فبراير عملوا على دفن غايات وأهداف الثورة المعلنة تحت الرغبات الخليجية والسعودية والأمريكية، وأن هدفهم هو الوصول إلى السلطة، وأن لهم سقفا ثوريا لكن لا يتعدى ولا يتجاوز ما تريده دول الخليج وعلى رأسها السعودية. حينها نشط كوادر أنصار الله أثناء ثورة فبراير في أوساط الثوار وفي أوساط المجتمع واليمني، فتحركوا في جميع المدن والحواضر والمراكز اليمنية وبشروا بمشروع التغيير القادم، وحذروا من الانسياب للقوى السياسية التي باعت الثورة وخارت أهدافها ومبادئها، واستقطبوا كثيرا من الشباب والكوادر إلى دورات ثقافية فكرية وثقافية كان لها نجاحات مبهرة ومذهلة. وحينها أفسحت هذه التحركات وهذه النشاطات لأنصار الله المجال الواسع، وتعرف الشعب عليهم عن كثب في وقت كان الجميع يريد أن يسمع ما لديهم من وجهة نظر، لا سيما وقد سبقت دعايات مغرضة وأكاذيب سطرت من مطابخ التوجيه المعنوي في أيام نظام عفاش، وكذلك من خلال زعماء وقادة وكوادر ودعاة ومطاوعة حزب الإصلاح والإخوان المسلمين وبعض السلفيين. فالناس كانوا يريدون أن يسمعوا وأن يتفهموا ما الذي فعلا، ما هو الصحيح من هذه الأقوال ومن هذه الدعايات. ولست مبالغا إن قلت إن الأجواء التي هيأت ثورة فبراير وانتكاسة آمال الشعب بمسارعة القوى السياسية إلى المبادرة الخليجية ومخرجاتها، ثم الأداء السياسي والإداري الفاشل لحكومة المبادرة، وانصياع هذه الحكومة للإملاءات الأمريكية بأكثر وأفضع مما كان عليه الحال سابقا، أن هذه العوامل كلها صنعت أجواء واسعة لتحرك شباب وكوادر أنصار الله الثقافي والاجتماعي، وقربت كثيرا من كوادر وقيادات أنصار الله وجها لوجه مع قيادات المجتمع اليمني في ذلك الحين في معظم أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي شكل متغيرا جديدا في الحالة المجتمعية اليمنية فكريا وسياسيا وثقافيا وتطوراتها اللاحقة. وهنا هذا التحرك الثوري هذا التحرك في أوساط الشعب كان له دور كبير جدا، كان له دور كبير في التحام الحركة الثورية الجهادية بالشعب، وتلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية التي انطلقت في صعدة بالإرادة الشعبية التي تحفزت منذ ثورة 21 فبراير، ورأت أن أنصار الله أصبحوا هم الحامل الوحيد ربما لقيام ثورة أصيلة وعظيمة وإطلاق ما يكنه الثوار ويطلبه الثوار والمجتمع والشعب اليمني من خلال ثورته، التي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث وسنستكملها في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل لاستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله.
2: وأن قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم. والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: كلا لما يقض ما أمره.
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: صبرنا عليهم.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: كان سالم يتجول في سوق الكوفة حاملا سلة التمر على كتفه، وهو يمني نفسه ببيع تمره، وعبر بالقرب من العمال والبنائين. كانوا منهمكين ببناء سور عال لدار الإمارة. أكثر العاملين كانوا من ذوي البشرة السوداء. كان سالم يعرف البنائين الفارسيين منهم. كانت مجموعة من العمال يدقون الطين بأرجلهم، وهناك آخرون يحملون لبنات الطين الثقيلة على أكتافهم، والعرق يتصبب من جباههم وهم ينقلونها إلى بناء ضخم الجثة. كان البناء يقف على سقالة من الخشب ويصيح بهم حتى لا يتكاسلوا، ويتابع عملهم من دون تلفت أو لهو. مسح سالم العرق عن جبينه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، لكن في الأيام الأخيرة التي شاع فيها أن رجلا فارسيا يدعى هرمز قتل الخليفة، لم يكن أحد من العرب ليشتري منه التمر، كما أنهم صاروا ينظرون إليه بكراهية ويشتمونه إذا نادى على تمره، وهذا ما كان يقلقه بشدة. فأخذ يفكر ويحدث نفسه:

0: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب مهما يكن، فأنا ابن بائع تمر وأعلم جيدا ماذا علي أن أفعل.
1: أسرع سالمون الخطى، وفي آخر الميدان تجمع عدد من الأولاد، ما إن تخطاهم حتى تبعوه، وعندما أحس بهم أبطأ خطاه ثم توقف والتفت إليهم. تقدم الأولاد نحوه، عبس بوجوههم ودق الأرض برجله، ما جعلهم يهربون إلا أن عددا منهم ظلوا يحدقون به. قال لهم:
2: ماذا تريدون؟
1: أطلت بنت صغيرة برأسها من وراء صبي منهم وقالت: هلا أعطيتنا بعض التمر يا عم؟ ضحك سالم من كلامها وسر بندائها يا عم، فقال لهم:
2: لفت نظركم بريق تمري؟ لكن ماذا ستعطونني به؟ ومن منكم ناداني بكلمة عم؟
1: لمعت أسنان صبي منهم أسود البشرة، لكنه لم ينطق بكلمة، وبقي الجميع صامتين. لكن فتاة مجعدة الشعر تراجعت قليلا إلى الوراء واختبأت خلف ذلك الصبي الأسود البشرة، فوضع سالم السلة على الأرض وقال لها:
2: هذه أنت إذن. حسنا، أين الشبه بيني وبين العام؟
1: ظهر الخوف على عيني تلك الفتاة العسليتين وحاولت أن تخفي نفسها أكثر. تقدم سالم منها فبدأت شفتاها ترتجفان، أما الأولاد فتسمروا في أماكنهم من شدة الخوف. استدار سالم والتفت إلى الأولاد الذين كانوا يطلون برؤوسهم من الزقاق، ثم عاد ونظر إلى الفتاة نظرة توحي بالجدية وحمل بيده بعض التمر.
2: التمر حلو، أليس كذلك؟ لعلك أنت أيتها الفتاة المختبئة، تقدمي إلى الأمام لكي أراك. افتحي فمك لأرى هل لديك أسنان حتى تناديني يا عم. لا أعتقد أن لديك لسانا أيضا.
1: فتحت الفتاة فمها وهي خائفة، ثم وضعت تمرة في فمها. بعد ذلك تقدم من الأولاد وطلب إليهم أن يمدوا أيديهم، وراح يضع في يد كل واحد منهم حبتين من التمر. لم يكن أحد ليشتري تمره. عندما شاهد الأولاد الذين كانوا يختبئون خلف منعطف الزقاق كرم بائع التمر المتجول، تدفقت الجرأة في قلوبهم، فلم تمض لحظات حتى تجمع حوله عدد كبير منهم وهم يصيحون ويطلبون التمر مجانا. عندها وضع سالم سلة التمر فوق رأسه وأراد أن يتركهم ويذهب، لكن الأولاد لم يكفوا أيديهم عن السلة، فكان بعضهم يقفز في الهواء محاولا التمسك بالسلة، فيما تمكن آخرون من الإمساك بها وراحوا يأخذون التمر منها. أحدهم يقول: أنا ما أخذت تمرة، وآخر يستحلفه بالله. عندها صاح بهم سالم:
2: اتركوني أيها الأولاد.
1: لم يكن واردا في ذهن سالم أن يقع في هذه الورطة، فنصف سلته أصبح خاليا، بينما هو عالق لا يستطيع أن يفلت من بين أيديهم فيخلص نفسه منهم. كان عدد الأولاد يزداد كل لحظة حتى سمع صوتا يقول:
3: ماذا تفعلون بهذا المسكين؟ اذهبوا إلى بيوتكم هيا.
1: ما إن سمع الأولاد صوت ذلك الرجل الذي خرج من داره وهو يرتدي ثوبا أبيض حتى سكن صراخهم. ابتعد الأولاد قليلاً

0: قال لهم ابن مسعود:
1: اليوم أقام لكم فارسي حفلا عظيما، وأنا أيضا أريد أن أشارككم في فرحتكم، لكني أحب أن أعمل كما كان يعمل رسول الله. بداية فليقف في الأمام من لم يأكل التمر.
0: طلب العجوز من خادمه الذي تبعه أن يأخذ السلة من سالم، ثم توجه الرجل العجوز إلى سالم وسأله:
1: ما اسمك أيها الشاب؟
2: سالم سيدي.
1: مولى من أنت؟
2: أنا عبد لماجدة زوجتي.
1: أنت العبد الذي اشترتك زوجة وائل؟ أنا أعرفها، ولكن يا بني، ألا تعتقد أنك تتلف تمر هذه المسكينة؟
2: لم يشتري أحد التمر، فأردت أن أحلي أفواه هؤلاء.
1: أن تفرحهم؟ بارك الله بك، ليس هناك مشكلة، أنا سوف أشتري تمرك وأشتري التمر الذي أكلوه أيضا.
0: التفت ابن مسعود إلى خادمه وطلب منه أن يدخل الدار ويأتيه ببعض الدنانير من قوة في الجدار، ثم تابع حديثه وهو يضع التمر في أيدي الأولاد.
1: اسمع، سأشتري التمر بضعف ثمنه، وشرطي أن أبقى برفقتك ما لم ينتهي التمر من السلة، اتفقنا؟
0: نظر سالم إلى الرجل وهو مندهش، لم يستطع سالم أن يقول شيئا من شدة الفرح. رجع الخادم يحمل كيسا مليئا بالدنانير وهو ينظر إلى سيده بدهشة. أما ابن مسعود فكان يمسح حبات التمر ويعطيها للأولاد ويطلب إليهم أن يدعوا له وللشاب بائع التمر. كان صف الأولاد طويلا ومنحنيا حتى امتد إلى منعطف الزقاق. قال لهم ابن مسعود:
1: اهدأوا اهدأوا، لا تفتعلوا جلبا، سيصل التمر إليكم جميعا بإذن الله.
0: انتهى الصف وأخذ الجميع نصيبا من التمر، وبقي في السلة شيء قليل، فقال ابن مسعود لسالم:
1: أما الآن فقد وصلت النوبة إليك حتى تحلي فمك يا بني.
0: ثم التفت ابن مسعود إلى جمع من الرجال كانوا قد احتشدوا حوله ينظرون إلى فعله، قدم إليهم التمر وقال:
1: لا يظنن أحدكم أن هذه الدنانير من بيت المال، بما أنني أتولاه في الكوفة، هذه الدنانير ملكي، لذلك عمدت إلى هذه التجارة مع هذا الشاب، وأرجو أن يرضى بهذه التجارة.
0: تناول سالم كيس الدنانير وتلألأت عيناه فرحا، وبقي على حاله لا ينطق بكلمة، كان ينظر فقط إلى الرجل المسن صاحب بيت مال الكوفة الذي توجه إلى سالم وقال له:
1: أعتقد أنك يجب أن تذهب، أبلغ سلامي إلى أم الفضل.
0: ثم استدار ابن مسعود ومشى، لم يتقدم خطوات عدة حتى رجع وقال لسالم:
1: يا بني، الظهر قريب، يمكنك أن تصلي في المسجد إن شئت.
0: تلألأت عينا سالم فرحا، ثم تناول كيس الدنانير ولحق بصاحب بيت مال الكوفة ما أبعد ما حصل عن ظنه، فالوقت ما زال متأخرا حتى الغروب، أما التمر فقد بيع بأسرع من كل مرة، وسالم الآن يمكنه أن يشعر برائحة السمك المشوي، فطبخ مائدة لذيذ جدا.
3: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي. طفلين رضا وبتول صقر. نصف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجرنا بفرق الصوت
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعدو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

حي ابداع الموت، حي ابداع الموت كل المشرقي والمغربي. احنا جنود الله بعنا بيع ما حد يشفعه، النفس له والروح له والدم له انقضبي، والعز لي والفخر لي يوم اللقاء في مجمعه. لو السماء تنهار، لو السماء تنهار والمشرق يجي فالمغربي، والارض تشعل نار من كل الجهات الاربعه، لو بايجي الياجوج والماجوج فوقي يحرقي، والجو طيارات والدنيا طقوم مدرعه، ما بنفرق في كتاب الله، ما بنفرق في كتاب الله. والآل اغربي اغربي يا هذه الدنيا طلقتي بالثلاث مودة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا، وجربوا، فتورطوا، وجربوا.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: mobilize allies and partners to take collective action.
1: عقود من الزمن واليمن يدفع فاتورة حرب سرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية مع أدواتها من أجل الاستسلام والتبعية. الهيمنة على اليمن ونهب ثرواته ومقدراته والاستبداد به وبأجياله. التحكم بالموانئ والسواحل اليمنية للسيطرة على طرق إمدادات النفط وطرق التجارة العالمية. تلك هي حقيقة المؤامرة الأمريكية على اليمن، وهذا هو تاريخهم الأسود يفضحهم ويكشف عداءهم الدائم للإسلام وحقدهم على العروبة واليمن.

0: تذكر وثيقة أمريكية تعود إلى شهر يناير من عام 1964 التفاهم الأمريكي البريطاني حول التزام جلالتها بحماية دويلات الخليج والكويت هو الدافع لتمسكها بعدن، فإذا زال النفوذ السياسي العسكري البريطاني من عدن ستليه الفوضى التي تفتح الباب للتغلغل السوفيتي.
1: طبعا المخطط الأمريكي كان يتجه إلى تفكيك دول بلقان، جرى إبعاد الاتحاد السوفيتي وجرى تغليب النفوذ الأمريكي الغربي.
2: الولايات المتحدة الأمريكية لها في المنطقة حليفين استراتيجيين وهما إسرائيل ونظام آل سعود.
3: كل الصراعات الماضية على اليمن، الصراعات التاريخية على اليمن، هي صراعات جيو استراتيجية وجيو سياسية على موقع اليمن الاستراتيجي في المنطقة.
4: ومن هنا كانت اليمن في عين العاصفة الاستعمارية التي توجت بعدوان العدو السعودي الإماراتي الأمريكي في 2015.
0: في سجلات التاريخ الأسود تبدأ حكاية الأطماع الأمريكية مع بداية ظهور النفط بكميات كبيرة في المنطقة العربية وإدراك قوى الاستكبار العالمي لأهميته. طلبت أمريكا رسميا من بريطانيا إعطاءها حصة من نفط الخليج مقابل الوقوف بجانبها في الحرب العالمية الثانية، فأعطتها الحصة الأكبر من النفط السعودي.
5: اعتماد الأمريكيين على نفط الخليج الذي تحدثنا ونستمر في الحديث عنه عن حاجتنا إلى أن نكون مستقلين في الطاقة لم يكن حادثا عرضيا، ولم يكن مجموعة من الإدارات الأمريكية غير الواعية، بل كان مخططا له من إدارة روزفلت.
0: بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التقى الرئيس الأمريكي روزفلت بالملك السعودي عبد العزيز على ظهر الطرط الأمريكي في قناة السويس، ومنذ ذلك الوقت انتقلت السعودية من الوصاية البريطانية إلى الوصاية الأمريكية، وبدأت مسيرة العمالة لخدمة القرار الأمريكي ليصبح الامتياز النفطي كاملا بعد ذلك بيد الأمريكان وبدون منازع.
6: من العلاقات السعودية الأمريكية في علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أساسها المغرور عبد العزيز وفخامة الرئيس روزفلت في لقائهم البحري.
0: تسارعت الأحداث وتوسعت دائرة الأطماع الأمريكية وتحولت السعودية إلى لاعب أساسي بجانب الولايات المتحدة خلال سنوات الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، فهي من دعمت الجهاد الأمريكي ضد الروس في أفغانستان بالمال والفتوى الدينية وبالمجاهدين العرب.
2: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيد من حلفائها في المنطقة، فاستفادت للأسف الشديد من الأنظمة، النظام السعودي والنظام المصري بالذات في ذلك الوقت، وكان المخزون البشري الكبير موجود في الجزيرة العربية، في السعودية، في اليمن، الشباب المتحمس الذي يعني يفرح باسم الجهاد وباسم الإسلام وتعاليم الإسلام. فقام النظام السعودي والمؤسسة الدينية السعودية المرتبطة به بمحاولة التغرير على الشباب أن هذا هو الجهاد الإسلامي، وهنا يعني جهاد صافي ولوجه الله، وقوموا وتحركوا لأفغانستان وقاتلوا. وتكونت لجنة في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير سلمان حينذاك، الذي هو اليوم الملك سلمان، كان هو رئيس لجنة دعم الجهاد الأفغاني. وبدأت الحكومة السعودية والسلطات السعودية في دعم من يسافر إلى أفغانستان بالمال وبالسلاح وبالتذكرة، حتى كانوا يخفضون سعر التذكرة لأفغانستان. استغلت السعودية هذا الشيء وسافر للأسف الشديد المئات بل الآلاف من الشباب السعودي وشباب من دول عربية أخرى كثيرة، وكان النظام السعودي والمؤسسة الدينية السعودية تحض الشباب على الذهاب والقتال في أفغانستان، ولذلك تحرك المئات وتحرك الآلاف وكان بأسلوب التغريب للأسف الشديد.
7: That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side.
2: لم يكون الناس يستوعبون اللعبة السياسية، وأن المسألة ليست جهادا ولن ينصر الدين بهذه الطريقة، وإنما هي خدمة لأمريكا لتنتقم من الاتحاد السوفيتي عن طريق دماء هؤلاء الشباب الأبرياء المساكين. وللأسف الشديد هذا ما حصل.
8: Importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest.
0: مطلع تسعينيات القرن الماضي شهد العالم العديد من الأحداث والتحولات. الاتحاد السوفيتي في حالة انهيار. الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع للهيمنة على العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. العراق يدخل الكويت، ودول الخليج تستنجد بالولايات المتحدة الأمريكية لحمايتها من الخطر العراقي، كما روجت له الفتوى الوهابية وآل سعود. في جنوب شبه الجزيرة العربية كان اليمن يحتفل في 22 من مايو عام 1990 بإعادة تحقيق الوحدة بين شطري في كيان واحد، مما جعل الدوائر الغربية وخاصة الأمريكية تعيد تقييم المنطقة بما يخدم مصالحها وأطماعها الاستعمارية.
2: في السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
1: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخلى التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق ليقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
9: A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind.
0: مع حلول القرن الواحد والعشرين كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع بكل شغف إلى تحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير ووضعه تحت المطرقة العسكرية الأمريكية بما في ذلك اليمن.
1: هدف الرئيسي هو تفكيك الشرق الأوسط، تفكيك الجيش العربي السوري، تفكيك سوريا، تفكيك الجيوش والدول الوطنية التي نشأت بالروح حركات التحرر من أجل الاستقلال. هذا اللي تريده أمريكا. أمريكا تريد شرق أوسط جديد بهوية جديدة، تنزع عن هويتها السابقة كبلدان كانت تكافح من أجل السيادة والاستقلال وتحارب الاستعمار.
10: Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force.
0: في العام 2000 وصل جورج بوش الابن إلى رئاسة البيت الأبيض بخطوات متسارعة لتحقيق أهداف السياسة الأمريكية وإحياء مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال ثلاث ركائز أساسية: الأولى السيطرة على مصادر الطاقة، الثانية الهيمنة على البحار والمضايق، والثالثة إنشاء قواعد عسكرية لتأمين خطوط نقل النفط وطرق التجارة العالمية.
4: الاستراتيجية هي استراتيجية واحدة، بمعنى أن من يسيطر على اليمن وشواطئه هو يضمن أن يخنق مصر وأن يؤمن الكيان الصهيوني وأن يجعل السعودية أيضا وشاطئ السوداني والسعودي بحيرة صهيونية أمريكية.
0: في أكتوبر من العام 2000 زعمت الولايات المتحدة الأمريكية التعرض المدمرة يو اي اس كول قبالة ميناء عدن لهجوم انتحاري بقارب مفخخ راح ضحيته 17 ملاحا أمريكيا وإصابة 39 آخرين بجروح. استغلت الولايات المتحدة الأمريكية الحادثة لتبرير تواجدها العسكري ولتنفيذ أطماعها في اليمن وموقعه الاستراتيجي.
1: عندما تم تدمير المدمر الكور أنا حين كنت بالقاهرة وبالصدفة كنت أمام أتعشى أنا ونائب وزير الداخلية المصري فسألنا قال سمعت اليوم حادثة المدمر الكور قلت له قال إيش تحليل كذا قلت له هذه بتكون منعطف بيؤشر إلى بداية جديدة يا لمحاربة الإرهاب يا للانبطاح أمام الإرهاب.
3: تعتبر حادثة المدمر الكور واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب، وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، وبدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
2: فكانت هذه العمليات تجبر القيادة السياسية للرضوخ والإذعان تحت التهديد أن شوف أنتم مش قادرين تضبطوا أموركم واستهدفت سفينتنا استهدفت مصالحنا وأنتم ما تقدروا تعملوا شيء. فيعني محاولة الضغط والإجبار حتى تقدم القيادات السياسية تنازل. للأسف الشديد فعلا قدمت القيادة السياسية في ذلك الوقت تنازلات كبيرة جدا واستطاع الأمريكيون أن يتغلغلوا يحاولوا التغلغل في الأجهزة الأمنية اليمنية في الأجهزة الاستخباراتية اليمنية وبدأوا يدخلون بأنفسهم بشكل يعني سري ويراقبون بعض الأسلحة وبعض كذا وكان كلها محاولة دراسة الواقع اليمني والقوة اليمنية من أجل تدميرها في وقت معين إذا احتاجوا.
0: استغلت واشنطن قضية المدمرة كول بضغطها على النظام للتوقيع على اتفاق تعاون مشترك في نوفمبر من العام 2000. بموجب ذلك الاتفاق وصل 100 جندي أمريكي إلى مدينة عدن للمشاركة في عمليات التحقيقات مع القوات اليمنية، وتم إعادة فتح السفارة الأمريكية في صنعاء.
1: كان الصوت الأعلى هو للأمريكان، الصوت الأعلى للأجندة الأمريكية، للمصالح الأمريكية، للرؤية الأمريكية التي تريد محاربة الإرهاب بمعنى تحجيمه وعدم السماح له بأن يتجاوز حدود المصالح الأمريكية.
2: ولذلك للأسف الشديد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة عن طريق ابتزاز النظام السياسي اليمني بالعمليات المدبرة التي قامت بها.
0: في 11 من سبتمبر عام 2001 رتبت الولايات المتحدة الأمريكية لما عرف بهجمات سبتمبر والتي أدت إلى تدمير برجي التجارة العالمي. كشفت الأحداث فيما بعد وقوف العديد من الجهات الاستخباراتية الأمريكية والصهيونية خلف العملية.
11: من المهم جدا أن يعرف الناس أننا فعلنا ذلك بأنفسنا وليس نحن فقط بل بمساهمة إسرائيل. كان ذلك مخططا مشتركا مع الموساد وكان الموساد دون أدنى شك موغلا حتى العمق في العملية.
0: شكلت الحادثة فرصة للولايات المتحدة لفرض أطماعها على الساحة الدولية بذريعة محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف، ولم تستثني اليمن من ذلك.
10: I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them.
0: إعلان الحرب على الإرهاب لم يكن سوى مقدمة لوضع مشروع الشرق الأوسط الكبير موضع التنفيذ وضم دول العالم إلى المشروع الأمريكي في محاربة الإرهاب ووضعها تحت الهيمنة الأمريكية.
4: لأن الأمريكي قرر أن يستثمر هذه الأحداث التي صنعت لكي تؤدي هذا الغرض، أعني تفجير البرجين وما تلاهما، هذه الأحداث كان الأمريكي يقصد من وراها هي مد النفوذ إلى كل المناطق التي لم تكن بعد قيد السيطرة المباشرة، وأصبحت من بعد 11 من سبتمبر وبعد حملة التضليل والتضييج الإعلامية الكبيرة جدا بتحميل العرب والمسلمين المسؤولية، أصبح بالتالي على كل مسلم أن يدفع الثمن حتى ولو كان بريئا.
1: يريدون الإرهاب مدقن وينفذ مخطط السياسة الأمريكية، وبالتالي دخلوا في اتفاق مع النظام السابق عنوانه محاربة الإرهاب، لكن هو حقيقته تدقين الإرهاب وتحجيمه.
4: بمعنى أن أحداث 11 من سبتمبر جاءت لكي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني، ولكي تصب في مصلحة جورج بوش والمتطرفون داخل البيت الأبيض، ولكي أيضا تعزز قبضة الأنظمة الجمعية التابعة لأمريكا على بلدانها، فيصبح بالتالي كل من يعارض السياسة الأمريكية داخل الخط الإسلامي متهما بالإرهاب.
12: عندنا مع كل الأسرة الدولية، وذلك لمكافحة الإرهاب واستئصاله وتجفيف منابع أينما وجدها في العالم.
0: انضمام اليمن للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب فتح الباب على مصراعيه أمام واشنطن للهيمنة المباشرة، ووضع اليمن تحت المطرقة العسكرية الأمريكية، كما منح طائراتها حرية التحليق في الأجواء اليمنية وتنفيذ ضرباتها الجوية متى شاءت وأينما تشاء.
3: كانت أمريكا تتحرك بحرية في داخل اليمن، تضرب، تقصف، ترتكب مجازر بكل بساطة.
0: في 3 نوفمبر من العام 2002 نفذت القوات الأمريكية أول عملياتها العسكرية فوق الأراضي اليمنية عبر ضربة جوية بطائرة بلا طيار في محافظة مأرب، أدت إلى مقتل أبو علي الحارثي المتهم أمريكيا بأنه أحد المخططين الرئيسيين للهجوم على المدمرة USS كول. أثارت الضربة الجوية الأمريكية غضب الشارع اليمني، واتهم النظام آنذاك بالتفريط في السيادة اليمنية وبخضوعه التام للسياسة الأمريكية وخدمة مصالحها بدون أي استحقاق.
13: يرعبوا الجحال ويرعبوا العوائل، وش من إرهاب قال يصنعوا لنا إرهاب وصنعوا لنا قاعدة في اليمن وصنعوا لنا خرطي، هذا كله كلام فارغ.
14: وعندنا شكوك أنها لعبة سياسية، إن لم تكن صافية فهي نسبية بين الذي يضرب وبين المضروب.
0: تعالت الأصوات المنددة بالجرائم الأمريكية ومشاريع الهيمنة، وكان من أبرز الأصوات صوت السيد حسين بدر الدين الحوثي.
15: والعرب يعلنون وقوفهم مع أمريكا في قيادتها للتحالف ضد الإرهاب كما يسمون. إذا ما تمكن الأمريكيون ستنتشر الأعمال الإرهابية في اليمن، تفجيرات هنا وهناك على أيديهم هم. هم من فجروا البرج في نيويورك سيفجرون أمثاله هنا في اليمن، ويفجرون في كل مكان بحجة أنهم اليمنيون، وهم من سيفسدون أخلاقنا ويفسدون بنينا وبناتنا، فتنطلق الجريمة في كل

0: بيت في كل قرية في كل مجتمع، سيكون هناك نهب، يكون هناك جرائم لا أخلاقية، يكون هناك قتل، يكون هناك كل جريمة تتصورها.
1: دعا السيد حسين بدر الدين الحوثي إلى مواجهة الخطر الأمريكي رافعا شعار الموت لأمريكا، كما كشف عن الأهداف الحقيقية للمخططات الأمريكية وخطر تواجدها بذريعة محاربة الإرهاب لاحتلال الشعوب.
2: السيد حسين في إطار مشروعه بدأ بتصحيح المفاهيم المغلوطة وثورة فكرية وثقافية ضد الثقافات المغلوطة التي دجنت الأمة والتي جعلتها خاضعة للمستكبرين وخاضعة للطغاة وخاضعة لكل من يحاول يعني أن يجعل الشعوب والأمة العربية والإسلامية مدجنة له كيفما أراد. لذلك كانت ثورته فكرية، فعمد على تبيين الحقائق، على كشف حقائق الأعداء، على كشف مكرهم خداعهم، تبيين حقيقة المؤامرة على هذه الأمة، حيث ظهرت جلية وواضحة خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر.
3: كان السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه رائيا ومستشرفا وعلى بينة مما جرى ويجري وسوف يجري. بالتالي كان يرى في أحداث 11 من سبتمبر 2001 كان يرى فيها نذير شوب ونذير خطر داهم على الأمة.
4: أدرك أن هناك لعبة ومخطط أمريكي على اليمن بالذات خصوصا. هذا الرجل استطاع أن يقرأ ويستشرف هذا المخطط باكرا،
2: فلم يكن هنالك صوت يقف في مواجهة هذا المشروع الأمريكي، المشروع الاستكباري، المشروع الصهيوني، إلا صوت السيد حسين بدر الدين، والذي أطلق مشروع الصرخة في وجه المستكبرين لتكون مشروع عمل ومشروع تحرك ثقافي وإيماني وجهادي في مواجهة هذا الطغيان.
0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: أثار المشروع الإسلامي للسيد حسين بدر الدين الحوثي قلق الولايات المتحدة الأمريكية، إذ قرأت فيه مراكز صنع القرار الأمريكي بداية صحوة إسلامية لن تتوقف عند الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية، فأمرت باستدعاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى واشنطن.
2: استدعي علي عبد الله صالح في قمة دول الثمان الصناعية ويوم 11 شهر 6 2004، وتم الضغط عليه بأن يشن حربا عدوانية على السيد حسين بدر الدين، وأطلق أوامره وهو لا زال في القمة، وقبل أن يعود إلى صنعاء بثلاثة أيام أطلق التوجيهات وتحرك الجيش قبل أن يعود علي عبد الله صالح إلى اليمن. فبدأت الحرب الأولى بمخطط أمريكي، بتوجه أمريكي، برؤية أمريكية.
5: إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعطة أو أينما وجد.
1: مثلت الحرب الشرارة الأولى لسلسلة من الحروب الظالمة التي خاضها النظام اليمني بالوكالة ضد كل المشاريع الوطنية المعادية للسياسة الأمريكية.
2: كانت الحرب الرابعة بمثابة حرب شرسة، كأعنف حرب يعني بتقنيات، بإمكانيات، بأدوات كبيرة جدا لمحاولة القضاء على أنصار الله هنالك. لكن انقلب السحر على الساحر، بدلا من أن كان يراد لها أن تقتل داخل جرف سلمان أصبحت دولية، وأصبح العالم يتدخل في قضية إيقافها. وبالفعل تم إيقاف الحرب بشكل مفاجئ نتيجة للاستجابة التي أطلقها الأمريكيون على السلطة اليمنية بأن يتم إيقاف الحرب، وذلك خوفا من أن تتكشف كثير من الحقائق والتي تكشفت فيما بعد للعالم.
1: عززت الولايات المتحدة الأمريكية من خطواتها الهادفة إلى تطويق اليمن والهيمنة عليه عبر شبكة من الاتفاقات والمعاهدات الأمنية والعسكرية، والتي مكنتها من الإشراف المباشر على تدريب وتسليح الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية.
6: أولا كل العمليات التي كانت تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى أن هناك اتفاق بينها وبين الحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب لم تعرض على مجلس النواب، وكانوا يفاجئوا بهذه العمليات. هذا جانب. جانب آخر، لم يكن الهدف من العمليات التي تقوم بها الطائرات الدرون الأمريكية هو محاربة الإرهاب، ولكن تمكين الإرهاب من الحصول.

0: التفكير والشرائع والتنظيمات المحلية والوطنية.
1: إنشاء جهاز الأمن القومي شكل الخلفية الجديدة للاستخبارات الأمريكية للتجسس والتنصت على وسائل الاتصال والتصدي لمناوئي النظام والسياسة الأمريكية آنذاك.
0: جهاز الأمن القومي تم إنشاؤه بمشورة أمريكية وباستخبارات وبمساعدة استخبارية أمريكية، وظل هذا الجهاز يقدم خدمات لا نقول جليلة ولكن حقيرة للأمريكي.
1: تم إنشاء قوات خفر السواحل اليمنية بدعم وإشراف مباشر من الولايات المتحدة بحجة محاربة القرصنة البحرية، وبهذا ضمنت القوات الأمريكية تواجدها الفعلي على السواحل اليمنية بكل حرية. لم يقتصر التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وصنعاء على إنشاء جهاز الأمن القومي وقوات خفر السواحل وحسب، بل توسعت دائرة ذلك التعاون وتم إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب من قوات الأمن المركزي، حيث خضعت هذه الوحدة للإشراف الأمريكي المباشر.
2: أرادت أمريكا أن تدخل في القرار اليمني أو أن تسيطر على القرار اليمني، ولذلك حرصت على أن تمرر لعبة لكي تقنع الشارع أو تسكت الشارع لكي تضمن أن لا يكون هناك ردة فعل. فلذلك قامت بتمرير اللعبة عبر عدة أجهزة بنتها واتفاقيات أبرمتها مع النظام تحت شعار كلها تحت شعار محاربة الإرهاب ومكافحة الإرهاب.
0: إنشاء الجهاز الأمن القومي، إنشاء وحدات مكافحة الإرهاب، إنشاء الوحدات الخاصة التابعة لمكافحة الإرهاب وإيكالها إلى العائلة، هذا يدل لك دلالة واضحة على التوجه الذي كان يستثمر في الإرهاب مساعدات وتسليح وتدريب وبناء قوات خاصة بمعزل عن المصلحة الوطنية، بمعزل عن الدستور والقانون، بمعزل عن مصلحة اليمن ككل من هذا العمل.
1: استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية التغلغل بقوة في أعماق المؤسستين الأمنية والعسكرية والهيمنة عليهما بشكل شبه كلي في فترة زمنية وجيزة، وبهذا أصبحت السواحل اليمنية تحت السيطرة الأمريكية، كما أصبحت الأجواء اليمنية مسرحا لطائراتها بدون طيار،
3: لأنها عمليات أولا غير أخلاقية غير قانونية، وبالتالي لا يمكن أن نتنبأ بنتائجها إلا إذا كانت في صالح الإرهاب مش ضد الإرهاب، الذي حصل انتشروا الإرهابيين بعدين بشكل فظيع وأقاموا إمارات بعد هذه الأعمال، مما يدل على أنه ما كان يسمى تعاون بين الحكومة اليمنية السابقة والولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة الإرهاب كان كذبة كبرى.
1: أواخر العام 2008 انتخب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فتطلع العالم بأن يكون رئيسا للسلام كما وعد خلال حملاته الانتخابية. بعد دخول البيت الأبيض تناسى أوباما كل تلك الوعود وتبنى الخطوط العريضة لمشروع الشرق الأوسط الكبير. على الساحة اليمنية توسعت العمليات العسكرية الأمريكية وتواصلت الضربات الجوية على معظم المناطق اليمنية بحجة محاربة الإرهاب. أسوأ تلك الضربات كانت على منطقة المعجلة في محافظة أبيان نهاية العام 2009. مع بزوغ شمس 17 من ديسمبر 2009 شنت الطائرات الأمريكية غارات عدة على منطقة المعجلة، كما قامت القوات البحرية الأمريكية المتواجدة على سواحل خليج عدن بإطلاق صاروخ كروز على المنطقة نفسها وكان محملا بقنابل انشطارية. راح ضحية تلك الضربات أكثر من 50 مدنيا بينهم 14 امرأة وواحد وعشرون طفلة.
4: فنت عليهم غارة في هذا اليوم، أول غارة وثاني غارة، ما بذنب هؤلاء الأطفال.
1: في محاولة منها لتضليل الرأي العام وامتصاص غضب الشارع اليمني، صرحت الحكومة اليمنية بأنها من قامت بتلك العملية دون تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أيام من الهجوم أكدت وسائل الإعلام الأمريكي أن القوات الأمريكية هي من قامت بالعملية، وأن القوات اليمنية غير قادرة على استخدام مثل تلك الصواريخ.
2: كانت جريمة مروعة بالفعل ارتكبتها أمريكا وارتكبها الطيران الأمريكي، وكان ولا يزال الشهود يعني موجودون، لا يزال المواطنون موجودون في شبوة، في أبين، في الضالع، كل الناس يعرفون ويفهمون هناك أن مجزرة المعجلة كانت أبشع مجزرة ارتكبها الطيران الأمريكي.
5: الذي يتحمل المسؤولية هو النظام الأمريكي بشكل واضح ومباشر، لأنه كان النظام الوحيد الذي يضرب الأهداف للإرهابيين في اليمن كما يقول، وكثير منها خاطئة، وكذلك لنظام اليمن الذي سمح له.
0: هذا ما كان عليه النظام في ذلك الحين، وبالتالي فجريمة المعجلة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الأمريكي كانت وستظل وصمة عار في جبين ذلك النظام. يتحمل مسؤوليتها القانونية هو في الدرجة الأولى، ثم يتحمل مسؤوليتها الأمريكي وكل المسؤولين الذين تواطؤوا على البلد ووقعوا اتفاقيات سرية أمنية وغير ذلك مع أجهزة المخابرات الأمريكية ومع الدول التي لا تريد اليمن خيرا ولا الأمة خيرا. وهم يرون مثلا الموقف الأمريكي المنحاز للكيان الصهيوني، هم يرون الموقف الأمريكي المنحاز ضد قضايا الأمة.
1: تماهى صالح ونظامه مع الأمريكان بشكل كامل، وترك لهم الباب مفتوحا على مصراعي، هربا من تحمل المسؤولية وخوفا من أمريكا. وقد ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية بأن صالح قال لجون بيرينيان نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي: منحتكم بابا مفتوحا لمحاربة الإرهاب، ومن ثم لست مسؤولا.
0: هو مخالف للدستور والقانون وانتهاك لأول بند من بنود الدستور الذي كان يقسم عليها علي عبد الله صالح في ترشحه في كل مرة يؤدي فيها اليمن الدستورية. كل الحقوق التي كانت موجودة في الدستور اليمني كان يتم انتهاكها والدوس عليها وضربها عرض الحائط. يعني معنى آخر أن النظام قد قدم الأمريكان كل ما يريدون، وبالتالي هو أيضا كان ينتزع من الأمريكيين محاولة الاستمرار والبقاء والتوريث.
6: أنا أشعر بسعادة كبيرة للدعم الكبير اللامحدود من قبل الرئيس بوش وعلى وجه الخصوص في مكافحة الإرهاب.
1: ترك صالح مسؤولية محاربة الجماعات الإرهابية لأمريكا لتمارسا معا أبشع الجرائم والمجازر ضد أبناء الشعب اليمني، بينما تولى هو مع الجماعات التكفيرية مسؤولية الحرب ضد أبناء محافظة صعدة خدمة للمشروع الأمريكي.
7: فدخلت معركة سميت بالأرض المحروقة، أعلن عنها علي عبد الله صالح حينها، وسميت عملية الأرض المحروقة، وتدخلت كل فصائل الجيش يعني التابع للسلطة آنذاك، فسعى بكل إمكانياته وبكل وسائله إلى محاولة القضاء على أنصار الله.
8: نحن بدأنا الحرب من 3 أيام، لا مصالحة ولا مداهنة ولا وقف للحرب، لن توقف على الإطلاق مهما كلفتنا من مال ومهما كلفتنا من شهداء.
1: في أغسطس من العام 2009 أعلن صالح انطلاق عملية الأرض المحروقة استكمالا لسلسلة الحروب التي خاضها خلال سنوات مضت ضد أبناء محافظة صعدة،
7: ولكنهم لم يحققوا أي إنجاز ولم يحققوا أي نتيجة. فتدخلت السعودية بشكل مباشر، وحينها أعلن علي عبد الله صالح من على منصة 70 بأن الحرب بدأت قبل يومين، ولنا في الحرب 3 أشهر. يعني بمعنى أن الحرب الحقيقية قال بدأت قبل يومين، يعني عندما تدخل الطيران السعودي وتدخلت السعودية بشكل مباشر في شن عدوانها بصورة واضحة في الحرب 6.
1: حشد النظام اليمني والنظام السعودي قواتهم وأدواتهم التكفيرية وكل قواهم في مواجهة عسكرية أرادوا من خلالها القضاء على من أسموهم بالمتمردين الحوثيين وحسم المعركة في صعدة، ولكن
7: لكنهم منيوا بالفشل ومنيوا بالخسارة، وجهوا بمواجهة كبيرة، واستطاع المجاهدون أن يصلوا إلى كثير من المناطق داخل الأراضي الواقعة تحت السيطرة السعودية. أذكر تلك الأيام بأن كثير من المجاهدين كانوا يبكون يريدون المواصلة، وكان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يقول لا، نحن نريد فقط تأديبهم ليعرفوا بأننا قادرين على عمل شيء، وإلا لو فتح المجال أساسا في الحرب السادسة للمجاهدين أن يتوقلوا لتوقلوا ربما إلى داخل المدن وداخل العواصم السعودية، لأنه كان الوضع مربوك لديهم بشكل كبير جدا ولم يكونوا يتوقعوا ذلك. لكن كان السيد يقول نحن نريد فقط أن نؤدبهم وأن يعرفوا بأن اليمن ليست لقمة سائغة لهم كما يريدون.
1: ستة حروب خاضها النظام اليمني ضد أبناء محافظة صعدة بالوكالة عن القوى العالمية الكبرى وعلى
9: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
11: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
12: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: هنا الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
10: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة، وجعل آياته نورا للقلوب وبصيرة للعقول وسكينة للنفوس. الحمد لله الذي أكرمنا بكتاب إذا أقبلنا عليه أقبلت علينا الطمأنينة، وإذا تدبرنا آياته انفتحت لنا أبواب الحكمة، وإذا عملنا به استقامت لنا الحياة. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور الصدور، وجعل للأحزان وجلاء للأحزان ودليل السائرين إليه. الحمد لله الذي ما من آية تتلى بصدق إلا وكان فيها للروح حياة وللنفوس هداية وللإنسان طريقا أقوم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المستمعون الكرام، هنا حيث لا نقرأ القرآن بألسنتنا بل نحاول أن نصغي إليه بقلوبنا، هنا حيث الآية ليست كلمة تتلى بل رسالة تفهم، ونورا يهتدي به، ومنهجا تبنى به الحياة. من رحاب كتاب القرآن وكتاب الله، ومن بين آياته التي تهدي للتي هي أقوم، نلتقي بكم في مدرسة القرآن، مدرسة نتعلم فيها من القرآن ونتقرب فيها من معانيه، ونفتح فيها نوافذ القلوب على هداية الله. فأهلا بكم في مجلس تتلى فيه الآيات وتستعاد فيه المعاني وتسمو فيه الأرواح. أهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نبدأ من الآية لنصل إلى الهداية.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، ونحن وإياكم في هذا اليوم المبارك سنقرأ من الصفحة 31. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ما علينا إلا أن نستمع وأن ننصت وأن نتابع لكي نستفيد أكثر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج

جدل في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق مولانا الحق وهو العليم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في هذه الآيات يبين الله سبحانه جانبا من رحمته وتيسيره على عباده في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين في ليالي الصيام مباشرة نسائهم، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي هذا تعبير تصوير عظيم لهذه الآية العظيمة. تبين هذه الآية جانبا من رحمة الله وتيسيره في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين أحل لكم ليلة الصيام. وبين التفسير أن الرفث يكون في الكلام الذي يستحي من ذكره. ثم يبين سبحانه وتعالى أن وقت الصيام والشراب والمباشرة يمتد في الليل إلى أن يتبين الفجر، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو بياض الفجر، والخيط الأسود هو سواد الليل، فإذا ظهر الفجر بدأ الصيام. ثم يقول سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل. ففي الآية تحديدا لبداية الصيام ونهايته، وفيها تعليم للمؤمنين أن العبادة ليست بحسب الهوى وإنما بحسب المطلوب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا دخل الإنسان في الاعتكاف التزم بأحكامه، ومن ذلك ترك المباشرة. ثم يختم الله الآية بقوله العظيم تلك حدود الله فلا تقربوها. وهنا ينتقل بنا القرآن من مجرد معرفة الحكم إلى معنى أعمق، احترام حدود الله وعقاب الاقتراب من مخالفتها. ثم يقول سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فغاية البيان هي التقوى، وأن يعرف الإنسان أمر الله ثم يلتزم به في حياته. ثم يقول سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد أن تحدث الآية السابقة عن حدود الله في العبادة، تأتي هذه الآية لتبين حدود الله في حقوق الناس وأموالهم. ينهى الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل، أي أخذها بغير حق بأي وسيلة من وسائل الظلم والخداع، كما يحذر من استخدام المال للوصول إلى الحكم أو أصحاب السلطة من أجل الحصول على حكم يعلمه صاحبه أو ليس له، فيأخذ بذلك شيئا من أموال الناس وهو يعلم أنه إثم. وهذه الآية تعلمنا أن المال لا يصبح حلالا لمجرد أن صاحبه استطاع الحصول عليه بحكم أو حيلة، فالحق حق والباطل باطل، والله يعلم حقيقة ما في النفوس. ولهذا قال وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا العلم بالحق وسيلة للتحايل عليه. ثم يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسأل الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأهلة، لماذا يظهر الهلال صغيرا ثم يزداد حتى يكتمل ثم يعود فينقص؟ فيجيب القرآن بأن حكمتها أنها مواقيت للناس والحج، يعرف الناس بها أوقات عبادتهم ومعاملاتهم ومواعيدهم. ثم يصحح القرآن مفهوما آخرا من مفاهيم البر، فيقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فالبر ليس من العادات والتصرفات التي لا دليل عليها، إنما البر الحقيقي هو طاعة الله وتقواه. ولذلك ولكن البر من اتقى. ثم جاء التعبير البليغ وآتوا البيوت من أبوابها، وفيها هداية للناس، أي أن يسألك الأمور من طرقها الصحيحة، وأن يأتي الأشياء من أبوابها لا بالتحايل ولا بالطريقة الملتوية. ثم يختم واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالتقوى هي الطريق إلى الفلاح. ثم يقول سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهنا تضع الآية مبدأ واضحا في القتال: الذين يقاتلونكم. ثم تأتي القاعدة التي تمنع تجاوز هذا الإطار: ولا تعتدوا. فحتى في حال القتال لا يبيح الإسلام الاعتداء والتجاوز، وإنما يلتزم المؤمن بحدود الله. إذن نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: فتمسكوا بهدى واعتصموا. أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين الأكارم أينما كنتم، مرحبا بكم في فقرتنا القرآنية المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم. كونوا معنا. أعزائي المستمعين، ذكرنا في فقرة سابقة ما حصل من نقباء بني إسرائيل 70 المختارين عندما أكثروا الإلحاح في طلب رؤية الله العلي العظيم، أنزل الله تعالى بهم عذابه، وقد سمى الله تعالى العذاب بالرجفة، وسماه في آية أخرى بالصاعقة التي أخذت نقباء بني إسرائيل فماتوا جميعا، عقوبة لهم على طلبهم لرؤية الله، والذي يعد من أكبر الكبائر، وهنا ابتلاء كبير لموسى عليه السلام، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم؟ وماذا سيواجه من قومه؟ لا شك أنهم سيقولون أنه قد قتلهم جميعا، وقد علموا قوة بطشه وشدة بأسه، إنه موقف عظيم لا يحسد نبي الله عليه. وهنا لم يكن أمام نبي الله موسى عليه السلام إلا أن عاد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه إحياءهم ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عن نبيه موسى عليه السلام أمام قومه. فقال عليه السلام مخاطبا ربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنه عندما رأى العذاب تمنى أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس وفي غير حضرة العلي العظيم وفي حال القرب منه وسماع كلامه. كان موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان، كأن نبي الله موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس وفي حال سماع كلام الله وفي حال القرب منه جل وعلا، وتمنى أن يرحمهم الله كعادته فيما مضى، أو تمنى نبي الله موسى عليه السلام من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إلى قومه وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. ثم قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إنك يا رب عدل حكيم، لا تهلكنا جميعا بما فعل السفهاء منا. أصدقائي، كما سمعنا كان سفهاء بني إسرائيل قد ألجأوا نبيهم إلى ذلك وألحوا عليه، لأنه عليه السلام كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وأنه ليس من جنس المرئيات، وأنه ليس كمثله شيء، وإنما أراد بسؤاله أن يقتنعوا من عند الله سبحانه وتعالى بعدم صحة رؤيته، لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك، فأجابهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصائقة أنزلها بهم، ليعرفوا أن ما سألوه معصية كبيرة، لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر، ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم شعيب وصالح وغيرهم بالصاعقة. ثم ختم نبي الله موسى كلامه لربه قائلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ندم نبي الله موسى على سؤاله لربه ما طلبه قومه وطلب منه التوبة والمغفرة، فأجابه الله سبحانه قائلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سبحانه لا يعذب إلا من استحق العذاب، ورحمة الله التي وسعت كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى دون أولئك. مستمعين الكرام، بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام ورد الله 70 نقيبا من قومه إلى الحياة، وشاهدوا نزول التوراة على نبيهم، وهذا ما سنتعرف عليه في فقرة الأسبوع القادم بإذن الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا خالص تحيتنا.
2: طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا إليكم من جديد وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-088 لكي نستمع لمشاركاتكم ولقراءتكم. إذن للتواصل معنا عبر الرقم 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ من؟
2: صحيح رحسان محمد صالح النعمي.
1: عيدوا أول اسم.
2: رحيق رحسان محمد صالح النعمي.
1: رحيق.
2: أيوة
1: رحيق حسين النعمي، تفضلوا.

0: الميم يا رائد يعلم.
1: اسمها
0: سكن والميم يعلم والله.
1: يعلم والله.
0: لا لا مش يعلم يعلم.
1: يعلم.
0: أيوة.
1: يعلمه الله.

0: احسنتي يا استاذه رحيم، بارك الله فيك. اهم شيء تركزي على السكون حق الذال. فاذكروا.
1: اذا شكرا لكم يا اخت رحيق. معنا اتصال اخر. الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: ريهان عبد المهدي فرحة.
1: تفضلوا بسم الله.
2: عليكم.
0: ما فإذا قضيتم مناسككم
2: من الآية كم؟
0: يعني من نصف الصفحة. 95 195.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.

0: انت يا استاذه بارك الله فيك.
1: ذكرونا باسمكم.
2: فيها
1: من
2: عبد مهدي فرحك.
1: شكرا لكم. عندك يا استاذ هلال. طيب معنا اتصال اخر. الو مرحبا.
3: الو
1: حياكم الله.
3: صباحكم عافيه.
1: صباح النور.
3: واسمعكم من التلفاز.
1: يا خلف توم بتقعدوا من الراديو لجني
3: تلفاز. ايوه اسمعك من التلفون. اي نور قلوبكم بالقران. كيف انت ابني هلال؟
0: الله يرضى عليكم يا خاله. كيف انتم؟
3: انا بدالك والله اني بين والله اني بين معاكم بين اتابع واطرح واشر وهذا كل ما تجوا.
0: الله يبارك فيكم. الله يطول
3: عمرك بين ادعي اليوم يا رب فضل هذه الايام الفضيله تقم بها الخط.
1: الحمد لله
0: لكم الخط اليوم وان شاء الله سلسلة خارجكم.
3: انا بدالكم كلكم متابع الدعوه حتى المخرج الله يدي لها العافيه.
0: ايوه ادعوا لها ان شاء الله ندخل.
3: دحين اقرا من عند ايات
0: 202 من صفحه 32
3: الثانيه.
0: ايوه سوسنه خارجيش اليوم.
3: ها
0: ان شاء الله سوسنه خارجيش اليوم.
3: انا افتح
0: لك الى خيرات
3: تبالي 6 سنين وانا معاكم.
0: تقي الله يا استاذه سوسنه. تقي الله.
3: افتح من على الصفحه.
0: ها
3: من على الصفحه.
0: ايوه من اول الصفحه.
3: ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يوم فلا اثم عليه ومن تاخر فلا
0: في يومين اثنين.
3: ايوه صح. ايوه يومين في يومين فلا رفث فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام.
0: يا خلف الطوم
3: أبي بس أنا تعب.
0: ما شاء الله على إنه ما شاء الله عاد أنتي ما شاء الله أحسن من سوسن.
3: أنا أبدا ما أقول لك ما سوسن المبدع وأنتو
0: مبدع سوسن صح.
3: بس أنا متعب.
0: يلا حفظكم الله ورعاكم.
1: شكرا
3: لكم.
1: شكرا لكم. شكرا.
3: أنا أبدا لك يا محمد. محمد ولا محمد؟
1: أنا عبد الله.
3: أنا أبدا لك يا عبد الله. أقول لكم والله ما أنتو في عيني ورأسي كلكم.
1: الله أحفظكم
3: تسمع البلد الغالي والرجال الغالي.
1: شكرا لكم.
3: الله معكم.
1: يا معنا.
0: ما شاء الله حلقينا الثنتين من داخل.
1: إذن يا أستاذ هلال التعليق لك.
0: اللهم صلي على رسول الله على آله. معنا يا سيدي الذي هو بيقع في صعوبة الذال مثلا لما يذكر واحد يقرأ قول الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله يعني يلمس الإنسان بأسنانه رأس اللسان يخرج اللسان قليلا ما يضغطش بشكل كبير ولا يخلي يعني بعيد زيادة بحيث أنه بتقلقل هكذا. فاذكروا وهكذا نعم. وأما المعاني فالله سبحانه وتعالى يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بمعنى أن الإنسان يسعى وراء هذه الدنيا ليلا ونهارا ولكن لا يعمل لآخرته شيء. يعني بمعنى يطلب كل ما يحتاجه في الدنيا ويحرص على الحرص الشديد على أن يجمع وأن يوفر وأن يعمل وأن يذهب وأن يأتي لكن لا يصلي لا يصوم لا يتصدق لا يساعد لا يجاهد لا يتحرك فهذا ما له في الآخرة من خلق. ومن الناس من يجمع بين الحسنين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في بعض التفاسير قيل أنها المرأة الصالحة ولكن كل عمل حسن هو الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، بمعنى أن العمل هو الذي يرتبط بك في آخرتك، هو أنت مرتبط بالعمل.
1: إذن يا أستاذ هلال معنا فاصل ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم.

0: والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم انتصار عندروس عبد الرزاق اليريمي.
0: انتصار عبد الرزاق اليريمي.
2: انتصار عندروس.
1: عندروس عبد الرزاق اليريمي.
0: عندروس تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق.
2: فلا رفث، فلا رفث.
1: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
2: يعلمه الله.
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: فإن خير الزاد التقوى.
1: واتقوا الله يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت أختي الكريمة، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
2: في أمان الله.
0: نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: الطالب مراد سنان محمد الشنغنة.
0: من مراد من؟
3: سنان محمد
0: اللقب
3: رنم.
0: تفضل
2: يا مراد. قرأنا من الصفحة 32
3: من 30.
2: أيوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
0: شارك باسم والدي أحمد سيف علي قاسم.
1: طيب
2: فضل. يلا بنت أحمد اقرأي لنا من الآية 205
0: من أول الصفحة.
2: 205
0: من عنده إذا تولى.
2: نعم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
2: المضمون حسبه جهنم.
0: فحسبه جهنم ولبئس
2: المهاد.
0: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

0: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. ركزوا على كلمتي: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم.
0: شكرا لكم،
1: الله معكم. كذلك معنا في كلمة: ادخلوا في السلم كافة. لابد من تبيين التشديد. كذلك معنا في كلمة: هل ينظرون، الإخفاء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم، معنا اتصال.
2: نعم،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أمت العليم قاسم يحيى الكبسي.
2: تفضلك.
3: من بداية الآية كم؟
1: من بداية الصفحة 31.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلم
1: من خير
3: يعلمه الله.
1: يعلم لنا مجزومة، فالميم ساكن.
3: يعلمه الله.
1: وتزودوا
3: فإن خير الزاد التقوى.
1: الزادي مضاف يا كبسية.
3: فإن خير الزاد التقوى.

0: فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
1: عند المشعري المشعري
0: عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين.
1: الضالين
0: الضالين.
1: يا أمة الله ركزي على تلك الكلمة بارك الله فيك. ركزي، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربي بكم. الباء مكسور. تمام. عند المشعري. تمام. ركزي على ذولية وإن شاء الله تستفيد.
0: إن شاء الله نستفيد.
1: حفظكم الله. مع الله. نعم، معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: ملاحظاتكم أستاذ هلال.
1: ليس عليكم جناح، معنا في كلمة وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا هو فعل مضارع لكنه جواب الشرط مجزوم. يعلم، يعلمه الله، يعني بسكون الميم.
2: نعم. استقبل اتصال.
1: تفضلوا.
2: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: إذا توافق.
4: تفضلوا.
1: مرحبا، من معنا؟
3: ليلى فيصل.
2: ليلى فيصل. من؟
3: صالح سعد.
2: تفضلي.
3: شارك.
2: تفضلي.
1: ليلى فيصل صالح سعد، حياكم الله. من عمران صح؟
3: ايوه.
1: ان جاء اخوك
3: خارج.
1: دائما كان يشارك معنا في هذا البرنامج ولكن انقطع علينا وانا حريص عليه. بارك الله فيك اختي الكريمة. تفضلي.
3: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق السماوات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يا أستاذة بارك الله فيك، اقرأي بهدوء دلا من سب تستوعبي أكثر. تبارك الذي بيده الملك. أيوة اقرأي دلا. تبارك الذي بيده الملك.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: ما شاء الله يا ليلى. ما شاء الله. إن شاء الله المرة الثانية تشاركي وقول أنت أحسن، يعني بهدوء بقراءة أكثر يعني تمعنا. بارك الله فيك. لا ما شاء الله. ما شاء الله. مع الله.
2: ملاحظاتكم يا أستاذ هلال.
1: الملاحظة، إحنا كنا نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. معنى هنا ألف مرقق. ثرض معنى ألف مرقق والراء مفخم والضاد أيضا مفخم، فعلينا أن نلاحظ أو أن نركز على هذه اللفظ. فرض، فرض فيهن الحج فلا را فث را فث، يعني هنا الراء مفخم البقية مرققة، فعلينا أن نقولها كذا. رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجيم يعني لما نقلقل لأنه مشدد. الحج، الحج لأنه بعض الناس يعني بيقول لك الحج على قدو بيخرج زيادة على اللزوم. لكن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقونية. والتقونية يعني ما في معنى يا هنا، بحيث نحن نقول والتقوني يا أولي ما في إلا عن قراءة أبي عمرو، يعني القراءة الثالثة بيقول والتقوني بيثبت الياء. أما بقية مثلا حفص الذين قرأوها الآن بدون ياء. تفضل.
2: نستقبل اتصال. الو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم سليم صبر.
2: من؟
4: سليم صبر.
2: سليم صبر، تفضل يا سليم.
4: أقدر أن أرى الحج أشهر المعلومات؟
1: نعم تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: ما شاء الله يا أستاذ سليم، قراءة سليمة كما يسلمك. معك في الآية الأولى، وما تفعلوا، ضروري تضغط على الفاء شوية من أجل ما تقلقل شيء، تقول هكذا وما تفعلوا من خيرين، معنى إدغام عند الياء، من خيرية. ثاني شيء أن تبتغوا فضلا ضاد أفضتم، أيضا ضاد أفضتم، ولا نقول هذا ضاء، لكن لابد من الضاد أفض ثم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إذا وقفنا على كلمة الحرام نقول الحرام. كذلك الإخفاء من قبله، ما شاء الله، والباقي ممتاز، قراءتك ممتازة ما شاء الله عليك.
2: في أمان الله.
1: معنا اتصال
2: حاليا؟ لا
1: حاليا لا، هذا حاليا لا. الله وصلنا.
2: يا أستاذ طفي المايك واسمعنا من التلفون. يا سفيان طفي المايك، طفي الراديو واسمعنا من التلفون.
5: هنا من التلفون.
2: أيوة ضخم ضخم. من معنا سفيان؟ من؟
5: سفيان عبد الكريم المشاني.
1: ما شاء الله يا سفيان، لكن أول ما سمعتك قلت أنك عادي دي اسمك بالإنجليزي. نعم. بسم الله. يلا سفيان.
5: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل جكا فأودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير الأولى وللآخرة لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك من فعوى إلى المغمى، ثم اليتيم فلا تقهر، وما تنع وما ابن متى تبقى حدث.
1: ما شاء الله يا سفيان، صف كم أنت؟
5: صف أول.
1: ما شاء الله، ما صف أول ما شاء الله. وقدك حافظ الله عن سورة الضحى. يلا ما شاء الله عليك يا سفيان. ما شاء الله، يعني الجزء كله؟
5: لا نصف الجزء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله تطلع صف ثاني وقلك حافظ جزئين
5: ان شاء الله.
1: يلا حفظك الله، باي باي.
2: نستقبل اتصال. استاذ هلال ملاحظة معكم ولا ما فيش؟
1: انا قلت لي استقبل اتصال وانا مريع لك. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. معنا القراءة، احنا بنقول الكل يلتزم بالمقطع المقرر لكي نستوعب نحن وهم المقطع المعين، لأنه عندما يشتت الذهن من هنا ومن هنا ما عندنا أي إشكال، لكن احنا بنحاول نربط الناس بالمقطع على أساس يكونوا متابعين للبرنامج وللفوائد، لأنه عندما بيجي يشارك لك من أي مكان ما بيوصل إلا يتصل طوالي، لا سمع برنامج ولا سمع قراءة ولا سمع شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. الذي نلاحظ عليه في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تفضل.
2: نعم، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
6: فاطمة محمد نعمون.
2: نعمون؟
6: أي محمد يعقوب مأمون.
2: مأمون، تفضلي.
1: يلا فاطمة، من الصفحة الثانية والثلاثين، يعني 202.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ما شاء الله، بسم الله.
6: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله
1: يعجبك
6: ويشهد الله
1: يا فاطمة
6: ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.

0: أفندي يا فاطمة، ما شاء الله عليك تقرأين المصحف كله.
1: كيف؟
0: حافظ المصحف؟
1: لا، العشرين.
0: ما شاء الله 20 جزء. إن شاء الله تكملي المصحف، بارك الله فيك. أنت متقنة على أرقى مستوى، فمعك كلمة واحدة: ومن الناس من يعجبك. يعجبك،
1: الله يحفظكم ولا يهمك.
0: والباقي ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك في الأداء وفي اللفظ وفي كل شيء. شكرا لك،
1: الله يحفظكم.
0: مع الله.
2: شكرا لك أستاذ هلال، باقي شيء تنوه علي؟
0: ما شاء الله القراءة ممتازة والأداء سليم.
2: أوكي، إذا نستقبل آخر اتصال معنا. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أفراح محمد الخولاني.
2: تفضلي.
4: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

الجنة، ونسألك رزقا طيبا واسعا لنا ولعولنا ولمن ورد علينا، وارزقنا وأهلنا حب الضيف والمؤمنين، واصرف عنا الحرام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
2: وها هو وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
3: ذهب الله يا
4: نقول لا لسلو ولا نقول لمن ولاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وأولو باس شديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي، والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. بالروح بالتم نبكيك يا يمنية.

0: نقول للأمريكي والإسرائيلي ونقول للسعودية والإمارات،
1: والله لو تحولنا إلى ذرات تبعثر في الهواء
2: لن نكون عبيد لأي جهة في العالم
3: أبدا أبدا، ما حينا ولو تقطعنا على إربا إربا.
4: احنا معبود لله الواحد القهار،
5: لن نخضع إلا لله
6: ولن نرضى أن نكون عبيدا إلا لله الواحد القهار،
2: وسنواجه كل طغاة الأرض.
3: قالتنا إلى آل سلول
7: الأمريكي والإماراتي والإسرائيلي وأي طاغية،
8: إذا أردتم أن تعملون بهذا الشعب اليمني أي مكروه فإنا لكم بالمرصاد.
9: نحن جاهزون ومتعهبون ومشتاقون للقائكم
10: لنقتل أكبادكم من صدوركم أيها المجرمين أيها الطغاة أيها المتذمرين،
11: على أتم الاستعداد
12: وسنحاصرهم كما حاصرونا ونذيقهم من نفس الكأس الذي أذاقونا.
13: سترون أيام سوداء والعاقبة المستقيم،
14: وسنضحي بأرواحنا ودماءنا فداء لهذا الشعب، ولن نخضع ولن نركع إلا لله.
15: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد، نحن قوم منطق النور وطلقة النار، شاء من شاء وأبى من أبى.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها. النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصايا، هذه نعمة كبيرة تحققت لشعبنا العزيز، ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، للشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت الأمور واضحة في أن شعبنا بحاجة ماسة إلى هذه الثورة وإلى ذلك التحرك العظيم وتلك النهضة المباركة التي قام بها. لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني، ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي. وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم. فالمسألة خطيرة جدا، لأنه مع تلك الوصايا المعلنة رسميا، تلك الوصايا التي هي وصاية أعداء ليسوا ناصحين لهذا الشعب ولا حريصين على مصالحه ولا ذوي رأفة به، همهم مصالحهم، وهم كيانات إجرامية طاغوتية مستكبرة ظالمة ناهبة جشعة لا ترحم أحدا، تتجه لتحقيق أطماعها ومصالحها دون أي اكتراث، أي اكتراث إطلاقا، ولا مبالاة نهائيا ولا بأي مستوى لمصالح وحقوق الشعوب الأخرى. طالما والظروف مهيئة لهم فهم يعملون على استثمارها واغتنامها إلى أقصى حد فيما يضر بالشعوب الأخرى. والشيء العجيب أن البعض من المكونات والقوى التي سلمت لهم في البلد آنذاك بالوصايا وقبلت بذلك وخضعت لذلك كانت تتعامل معهم بحسن نية وكأنهم جهات محترمة وطيبة وجمعيات خيرية وجهات تمتاز بأن تحمل المشاعر الإنسانية النبيلة فتمكنهم أكثر وتفتح لهم المجال أكثر وأكثر. هذا من الغباء من جهة ومن العمالة من جهة للكثير من تلك المكونات. على كل، ماذا ترافق مع تلك الوصايا؟ سلموهم أمر البلد، سلموهم القرار في البلد، أصبحت السلطة في صنعاء شكلية وتقوم في مهمتها الرئيسية بتنفيذ إملاءاتهم، إملاءات أولئك الذين جعلوهم أوصياء على شعبنا في كل المجالات. أصبح كل البرنامج الرسمي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفق ما يريده الأمريكي والبريطاني ومن معه من أعوانه آنذاك. فكانت النتيجة هي ماذا؟ هي الاتجاه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. الوضع السياسي كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة وغير ذلك. وكذلك كانوا يتجهون في التصميم للوضع السياسي والرسمي في البلد بالشكل الذي يجعل من بلدنا بلدا ضعيفا مفرقا مشتتا متباينا، ويمكن أعداءه من التدخل في كل شؤونه بدون أن يكون هناك أي عائق إطلاقا. على المستوى العسكري اتجهوا لتفكيك الجيش، مع أنه كان في تلك المراحل يخضع للتوجه السلطوي والتوجه الجهات التي على رأس السلطة، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لإضعافه وتفكيكه، واتجهوا لاستهداف كل ما يمكن أن يفيد في المؤسسة العسكرية للتصدي لأي عدوان خارجي مثل تدمير قوة الدفاع الجوي، الإمكانات التي يستفاد منها في الدفاع الجوي، السلاح الجو، طائرات وغير ذلك، والقوة البحرية التي كانت متواضعة منذ البداية، ومع ذلك أرادوا لها أن لا تكون إلا حالة شكلية وغير ذلك. الحالة الأمنية اتجهت نحو الانهيار الكامل، الاغتيالات، الفوضى، الانتشار للعصابات التكفيرية الإجرامية إلى صنعاء ومختلف المحافظات وغير ذلك. الاغتيالات في صنعاء بشكل مستمر لا يتوقف، حتى للعناصر المنتمية للأجهزة الأمنية، للقتل للجيش، القتل للمواطنين، القتل للنخبة الأكاديمية، وهكذا جرائم رهيبة جدا، الاقتحام لبعض المستشفيات وهكذا جرائم رهيبة جدا، الانهيار الاقتصادي، انهيار اقتصادي رهيب جدا وجراء من دون مبرر. يعني المقدرات موجودة، ثروة النفط والغاز موجودة، ليس هناك حصار خارجي، الدول تعلن عن هبات وعن قروض وعن مساعدات وإلى آخره، ليس هناك حرب رسمية قائمة مع الأطراف الخارجية، ومع ذلك انهيار اقتصادي بدون مبرر، ثروة النفط متوفرة، الغاز متوفر، المقدرات والمنافذ للبلاد وما يدخل منها متوفر، ليس هناك قيود على الوارد إلى البلاد، ومع ذلك انهيار، انهيار في كل شيء، لأنه انهيار تدفع إليه سياسات مبرمج، انهيار مبرمج منظم بسياسات معينة، تفكيك للمجتمع تحت عناوين سياسية وطائفية ومناطقية، وعمل قائم على قدم وساق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء الذين يعاونونه في ما يسمى بالدول العشر والأوصياء الذين نصبوهم على البلد يتدخلون، لا سيما الأمريكي والبريطاني ومعه المعاون السعودي، يتدخلون في كل المجالات، كل مجالات العمل في الدولة، الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية وكل التفاصيل، بما يخدمهم ويضر ببلدنا، واتجهوا لاستغلال تلك الحالة التي سلمت فيها المكونات والقوى السلطوية آنذاك المجال لهم، وفتحت لهم كل الأبواب وأعطتهم المجال ليعملوا ما يشاءون ويريدون، فاتجههم لاغتنام تلك الفرصة، اعتبروها فرصة ذهبية لترسيخ السيطرة الخارجية بكل أشكالها على البلد. كان السفير الأمريكي أشبه بحاكم في صنعاء، رئيس للرئيس وآمر يأمر الآخرين ومعه أعوانه، أصبح القرار لهم، الأمر والنهي، التوجيهات، الأوامر، التحرك للساحة الشعبية بهدف إفسادها وتفكيكها، اتجهوا لإنشاء قواعد عسكرية حتى في صنعاء وغير ذلك. فالوضعية وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة آنذاك على شعبنا العزيز، الثمن الذي يدفعه ويفرط فيه نتيجة لتلك الوصايا هو الحرية التي هي أغلى من كل شيء، الحرية التي هي القيمة الإنسانية الكبرى لبني الإنسان. تجه الأعداء لتغذية النزاعات تحت كل العناوين. لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية. ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية، أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة، بأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق. هذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة، لأنها تمتاز بهذه المميزات الكبرى والمهمة، ولذلك اتجهوا للعمل ضد شعبنا العزيز، اتخذوا موقفا عدائيا منه ومن ثورته التحررية، بالرغم من أن شعبنا العزيز كان واضحا في أنه يتمسك بحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا للشعوب في كل العالم، أن يكون شعبا حرا مستقلا، وفي نفس الوقت هو شعب يمتاز بمواصفات وقيم ومبادئ راقية جدا انطلاقا من هويته الإيمانية، ليس شعبا عدوانيا يخاف منه الآخرون أن يعتدي عليهم بغير حق، أن يطمع في ثرواتهم ممتلكاتهم، أن يتجه بالنزعة العدوانية والاستعمارية إليهم أو الفوضوية أو غير ذلك. شعب كان واضحا سواء في موقفه تجاه القضايا الخارجية والسياسة الخارجية أو محيطه العربي والإسلامي، في أنه يريد أن تكون له علاقة إيجابية مع كل محيطه العربي والإسلامي، قائمة على أساس الاحترام المتبادل، القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، مع الاحترام لاستقلاله. هذه القضية الأساسية، نظرته العامة، علاقاته مع مختلف البلدان والدول، له موقف فيما يتعلق بقضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية، موقف مبدئي إيماني أصيل وإنساني كل ما تعنيه الكلمة. ولكن بالرغم من كل ذلك اتجه الأعداء للتآمر ضد شعبنا العزيز، وحاولوا أن يستعيدوا السيطرة عليه، لأن سقفهم أي مشكلة الكبرى، سقفهم الذي يريدون أن يحققوه من الأهداف تجاه شعبنا هو السيطرة عليه والمصادرة لحريته واستقلاله. هذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يعني هو ما لا يمكن القبول به في واقع شعبنا العزيز. طالما يبقى التوجه الخارجي للأمريكي الإسرائيلي للبريطاني لأعوانهم وعملائهم في الإقليم في منطقتنا كما هو الحال بالنسبة للسعودي، طالما بقي الهدف هو السيطرة على شعبنا والمصادرة لحريته واستقلاله والتحكم فيه، وأن يكون بلدنا قواعد عسكرية لهم، شعبنا ضعيفا مفرقا مشتتا مأزوما غارقا في وضعية الأزمات الرهيبة على كل المستويات، ومستثمرين فيه في قوته البشرية لأغراضهم لأهدافهم ومآربهم الشيطانية والعدوانية، أي مشكلة حقيقية معهم، حتى بالنسبة لأدواتهم المحلية من عملائهم من بعض المكونات والقوى بعض الجهات التي كانت قد طمعت أن تستمر دائما في موقعها السلطوي الظالم العميل. بالرغم من التسامح الكبير والأخلاق الراقية للثورة اليمنية، وأتت بمبدأ الشراكة ومبدأ السلم، مبدأ السلم والشراكة، لكن العملاء وأيادي الأعداء في البلد اتجهوا في نفس الاتجاه العدواني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي، واتخذوا موقفا عدائيا لخدمة أولئك الأعداء، وجندوا أنفسهم جنودا خاضعين لأولئك الأعداء في سعي مستمر وعمل عدواني مكثف ضد شعبنا العزيز، بهدف إخباعه من جديد للوسائط الخارجية وتمكين الأطراف الخارجية من احتلاله من جديد والسيطرة عليه من جديد. سعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات، هناك عدة سنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان، إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية وإسهام ودفع صهيوني أبشع الجرائم بحق شعبنا العزيز منذ اليوم الأول لعدوانه، أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الرهيبة جدا، واستهدف كل مقومات الحياة في بلدنا دون استثناء، كل مقومات الحياة. وجرائمه الوحشية الرهيبة هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل التوصيفات التي توصف بها الجرائم هي قائمة في أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد شعبنا العزيز. مع ذلك كان الموقف الدولي بشكل عام والموقف في العالم الإسلامي متخاذلا متفرجا على ما يحدث ضد الشعب اليمني، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة والأصوات الحرة النادرة في أوساط العالم الإسلامي وشعوب العالم. لماذا؟ لأن الأمريكي وفر الغطاء السياسي والغطاء للجرائم تلك، لأنها ترتكب بسلاحه بعتاده بقنابله بالسلاح المحرم دوليا الذي يوفره هو للسعودي مقابل صفقات كبرى، الصفقات التي كانت صفقات القرن وصفقات تاريخية في السلاح، في حجم المشتروات السعودية للقنابل التي يقتل بها السعودي أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، استهدف بها الأحياء السكنية في المدن، استهدف بها القرى، استهدف بها حتى البدو في خيامهم، استهدف بها الثروة الحيوانية في كل مكان، استهدف بها كل مقومات الحياة، الأسواق، المساجد، المستشفيات، كل معالم الحياة في البلد. وجرائم رهيبة جدا وثقت انتشرت في العالم، مشاهدها الرهيبة كلها مطبوعة بالطابع الإجرامي الوحشي. انكشف النظام السعودي بصورته الصهيونية خلال كل سنوات التصعيد في العدوان على اليمن، برز بالصورة الصهيونية الإجرامية الوحشية، ليس عنده أي ضوابط أي قيم أي أخلاق، قتل آلاف الأطفال آلاف النساء، قتل المدنيين في مساكنهم في مساجدهم، في أسواقهم في الطرقات، استهدف كل معالم الحياة، استهدف المستشفيات، استهدف المدارس والجامعات، استهدف المساكن الآهلة بالسكان، واستهدف المساجد بأعداد كبيرة جدا، أكثر من 2000 مسجد، استهدف المقابر، استهدف مركز إيواء المكفوفين، استهدف حفلات الأعراس في بلدنا، واستهدف مناسبات العزاء، المناسبات الاجتماعية لقتل أكبر قدر ممكن من الناس. ولدينا كل الوثائق والأدلة والمشاهد الموثقة بالفيديو لتلك الجرائم، نشر الكثير منها ولا يزال الكثير متوفر مما لم يتم نشره. الإجرام الكبير جدا على مدى سنوات طويلة، عاما بعد عام بعد عام، وهو يرتكب تلك الجرائم الرهيبة جدا بكل ما هي عليه من بشاعة وفظاعة وإجرام تحت مرأى ومسمع من العالم. أكثر الحكومات والأنظمة في العالم الإسلامي لم يصدر منها أي إدانة أو استنكار لتلك الجرائم، لقتل آلاف الأطفال، لقتل آلاف النساء، لتدمير المساكن في المدن والقرى، لتدمير المساجد، مئات المساجد، أكثر من 2000 مسجد، لتدمير الأسواق والممتلكات العامة، لتدمير منشآت خدمية بكل أنواعها، استهدف حتى خزانات المياه، استهدف منشآت الخدمات العامة في الكهرباء، في كل شيء. كل تلك الجرائم بما فيها القتل للآلاف من أبناء شعبنا العزيز من الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار، والاستهداف للجامعات والمدارس والمساجد، كل أنواع الجرائم التي هي في التوصيف المعترف به عالميا جرائم، وينبغي أن يكون للآخرين منها موقف انطلاقا من إنسانيتهم إذا كانوا يحملون الإنسانية، انطلاقا من مبادئ وقيم أو احترام للقانون الدولي أو أي اعتبارات معترف بها بين البشر. ولكن بالرغم من كل ذلك كان السائد هو التفرج. لماذا؟ لغياب الضمير الإنساني، وغياب الضمير الإسلامي، وغياب القيم والمبادئ في التوجهات والسياسات التي تعتمدها تلك الأنظمة، حتى معظم الأنظمة في العالم الإسلامي، والتي افتضحت أكثر وأكثر في العدوان الصهيوني اليهودي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما أتى لاحقا. على كل، خلال تلك المرحلة كان الشيء المهم هو صمود شعبنا الذي وفقه الله له وثباته، واتجاهه هو لمواجهة ما يستهدفه من عدوان. يعني لو انتظر شعبنا العزيز مع تلك الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والعدوان الذي ابتدأ بغير حق عليه من الجانب السعودي بإشراف أمريكي، مشاركة بريطانية وصهيونية، لو انتظر شعبنا للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للمنظمات الدولية أو لمنظمة التعاون الإسلامي أو لجامعة الدول العربية أو أي من تلك المؤسسات والعناوين أو لدول العالم الإسلامي البارزة والكبرى أن تفعل له شيئا لإيقاف تلك الجرائم بحقه، لما فعلت له أي شيء. مهما بلغ حد الإجرام السعودي الأمريكي بحقه، مهما بلغت المأساة، المأساة كانت رهيبة جدا ولا زالت، لأنه اجتمع العدوان والحصار حتى أكل البعض من أبناء شعبنا من الشجر نتيجة للمجاعة، معاناة رهيبة جدا. لو انتظروا لأي طرف هنا أو هناك أن يعمل لهم شيئا، لما عمل لهم شيئا. موقف المشرف التضامني كان لمحور الجهاد والمقاومة، وأصوات حرة في العالم الإسلامي حالة نادرة، في بلدان أخرى حالة نادرة، لكن الشيء المهم حينما تحرك شعبنا هو دافع التوجه الإيماني والمسؤولية الإنسانية والإيمانية والدينية والوطنية للدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حياته، عن وجوده، عن حريته، عن استقلاله، ليواجه ذلك العدوان الظالم الغاشم الإجرامي الوحشي، وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد. فوصلوا إلى حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من التصعيد والعدوان الذي بذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من الجرائم، من الضغط العسكري، من الحصار الاقتصادي، من الاستهداف بكل أشكاله لشعبنا العزيز، لكنهم صدموا بمستوى الثبات العظيم الذي وفق الله له شعبنا العزيز، بمستوى الفاعلية والتنامي في القدرات العسكرية والموقف في الميدان، ولذلك أحبطوا فأتت مرحلة خفض التصعيد في العام 22 واستمرت. كانت مرحلة خفض التصعيد فرصة للمعتدي السعودي أن يراجع حساباته وأن يدرك أنه ليس من الممكن أبدا أن يتمكن من السيطرة على هذا الشعب بشكل كامل وإخضاعه من جديد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنه يقدم نفسه كوكيل لهم وعميل إقليمي لهم، ينفذ لهم أجنداتهم ومؤامراتهم ويسعى لخدمتهم ويعمل في ظلهم، ليس له أي استقلال أو برنامج أو مشروع مستقل يتحرك فيه، هو تابع لهم. ولكنه وللأسف الشديد اتجه اتجاها خاطئا، بينما قام شعبنا العزيز بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الإسناد لغزة فلسطين، رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي، للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة. وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن. جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذل أقصى الجهد في ذلك خلال كل تلك المدة الزمنية من المواجهة في معركة طوفان الأقصى. تعاون إعلاميا، هجمات إعلامية وحملات إعلامية مكثفة وكبيرة وهائلة لتشويه موقف اليمن والشعب اليمني في الإسناد لغزة، كما هو الحال في حملاته الإعلامية المشوهة لموقف الشعب الفلسطيني وموقف المجاهدين في فلسطين والمقاومة في فلسطين، وموقف حزب الله والموقف للجمهورية الإسلامية في إيران. اتجه في نفس الاتجاه، ولكن تركيزه الأكبر في الحملات ضد موقف شعبنا العزيز في الإسناد للشعب الفلسطيني. اتجه في مسار الحصار الاقتصادي للتشديد أكثر فأكثر، المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة في التضييق على الحركة التجارية للشعب، المزيد من القيود التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز في ما يستورده من بضائع، وشعبنا العزيز نتيجة للسياسات التي كانت معتمدة في البلد رسميا على مدى عقود من الزمن كان قد وصل إلى درجة الاستيراد 90% من احتياجاته بكل أنواعها بما في ذلك المجال الغذائي من الخارج. فالقيود مؤثرة التي وضعها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا، أحيانا كانت الوفود البريطانية والوفود السعودية تذهب إلى جيبوتي لتشديد إجراءات التضييق على الوارد التجاري وعلى البضائع الواردة إلى اليمن، مما يفاقم من المشكلة الاقتصادية في البلد من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. اتجه إلى خطوات وإجراءات متنوعة للمحاربة للوضع الاقتصادي في البلد، وكان يعلن الكثير منها عبر أدواته الذين هم مجرد أدوات وموظفين معه. فاتجه إلى أن تراكمت الآثار الكارثية للحصار في وضع شعبنا العزيز، فوصل به الحال إلى مستوى لا يمكن أبدا التغاضي عنه ولا السكوت عنه ولا تجاهله. يعني ما وصل إليه شعبنا نتيجة لتلك السياسات التي تستهدف هذا الشعب والتي يهدف من خلالها الأمريكي والسعودي، وهم صريحون في ذلك، يعني هناك في الدراسات في المواقف في التصريحات التي من جانب الأمريكي وجانب الصهيوني وجانب البريطاني وجانب السعودي ما يكشف عن أهدافهم من وراء هذا الحصار الشديد، هذه الإجراءات، هذه الحملات التي يستهدفون بها بلدنا على كل المستويات، سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وغير ذلك. الحرمان المستمر منذ بداية العدوان وإلى اليوم من الثروة النفطية والغازية التي لها دور أساس في توفير المرتبات من عائداتها، في الاستفادة من عائداتها في الخدمات الأساسية في البلد، ولا سيما خدمات الصحة والتعليم، وهم يصرحون ويكشفون عن أهدافهم أنها هي الوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام من أجل أن يستسلم لهم ويخضع لهم ويتمكنوا من السيطرة عليه من جديد. وهم يصرحون بهذا في كثير من تصريحاتهم، يعني هي مسألة واضحة أنهم يريدون من خلال صناعة المعاناة الرهيبة لشعبنا العزيز أن يصلوا به إلى حد الانهيار التام، خلخلة للوضع الداخلي ونشاط استقطابي وتفكيك للمجتمع، عمل استخباراتي مكثف، استهداف أمني، استهداف عسكري، استهداف سياسي، حملات إعلامية هائلة، حرب نفسية، كل أشكال الاستهداف التي وجهوها ضد شعبنا العزيز ليصلوا وفق أهدافهم به إلى حالة الانهيار، ومن ثم الاستسلام لهم واستعادة السيطرة الكاملة عليه من جديد، والمصادرة لحريته، لاستقلاله، لكرامته، والاستعباد له من دون الله، والسيطرة الكاملة على كل ثرواته من جديد، وتحويل هذا الوطن في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لهم. أعملوا على ذلك، اشتغلوا لخلخلة الوضع الداخلي بشكل مكثف، الاستقطاب بشراء الولاءات والذمم، الإثارة للمشاكل والأزمات والاستثمار فيها وغير ذلك، أعمال كثيرة جدا، الاستهداف الأمني إلى غير ذلك. بذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة في التصدي للخلايا الإجرامية والخلايا الاستخباراتية المعادية لشعبنا العزيز،

التي كانت تنشط لخدمة أولئك الأعداء. أبرار الحصار مع طول المدة والتراكمات تزايدت، ولا سيما كما شرحنا أن 90% بحسب حتى اعتراف الأمم المتحدة من احتياجات اليمن بما فيها الغذائية يعتمد فيها البلد على الاستيراد من الخارج. فالقيود أثرت جدا، الاستهداف للعملة المحلية، الاستهداف لشعبنا العزيز في كل المجالات، والنتيجة هي أن الظروف المعيشية لشعبنا العزيز وصلت إلى حالة المأساة الكبرى، ووصلت إلى وضع كارثي لا يمكن أبدا التجاهل له والتغاضي عنه كما شرحنا، لأنها معاناة رهيبة جدا. باعتراف الأمم المتحدة، باعتراف المنظمات الأجنبية، الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 26 ميلادية 2026، يعني هذا العام الذي نحن فيه، يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير تقرر الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، يعني أزمة حتى في الحصول على الطعام، على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها؟ أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن، أو أن يصل الحال في الانهيار في الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية تبين حجم المعاناة التي صنعها الأعداء ضد هذا الشعب، يعني حالة استهداف. وزارة الصحة ذكرت أن تداعيات الحصار ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدى إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني، عدد هائل، عدد كبير جدا، يعبر عن مأساة حقيقية في الوضع الصحي في البلد، في نقص الخدمات، نقص الرعاية، انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة. الإمكانيات في الرعاية الصحية إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي، والجانب الشعبي كذلك، الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الجهات الرسمية في البلد نشرت إحصائيات مفصلة ودقيقة عن آثار العدوان وآثار الحصار، الأضرار الناجمة من العدوان، ما فعله المعتدون بهذا البلد وما نتج عن ذلك، وأيضا الحصار كذلك، وأعلنوا عنها في مؤتمرات صحفية ونشروها في وسائل الإعلام، وهي متوفرة ومتاحة لمن يريد الاطلاع ليعرف أننا شعب مظلوم، مظلومية عظمى كبيرة، من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، وشعب له قضية حقيقية، وحينما يتحرك لمواجهة أولئك الظالمين الذين ظلموه كل هذا الظلم، صنعوا له هذه المعاناة، فهو يتحرك بحق مشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الإنسانية، القانونية، بكل الاعتبارات، وليس تحركا بدون قضية لإثارة مشاكل في المنطقة أو ليسبب للآخرين الإشكالات والإزعاج هكذا، لأنه يتحرك بشكل فوضوي بدون مبرر أو لخدمة أجندة خارجية أخرى. نحن فعلا في هذه المرحلة نستفيد من الظروف الدولية والإقليمية التي انشغل فيها الأعداء بالمواجهة الكبرى في المنطقة، خففت علينا نسبة من الضغط والاستهداف،

أمريكي إسرائيلي صهيوني يستهدف أي بلد إسلامي أنه يشكل خطرا على هذه الأمة، وأن من واجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع أي بلد مسلم تستهدفه أمريكا وإسرائيل، ولا سيما أن الاستهداف يأتي أصلا ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة الذي هو خطر على كل أبناء هذه الأمة وبلدانها وشعوبها. وشرحنا حيثيات وخلفيات موقفنا كشعب يمني كثيرا وكثيرا، لكننا أيضا أصحاب قضية حقيقية ومظلومية كبرى، هي من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك. وأي شعب في العالم، أي شعب حر ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها؟ هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة، وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟ لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية، قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف لشعب؟ هل يقبلون بأن يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول،
ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه. هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندهم. ثم في مسألة السيطرة على الثروات النفطية والعامة والاستباحة الكاملة للبلد والتدخل في كل التفاصيل على كل المستويات وفي كل المجالات، من الذي يقبل بذلك؟ يعني مصادرة كاملة للحرية والاستقلال وللكرامة وللعزة، يعني الاستعباد من دون الله بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يريد وبإشراف أمريكي وصهيوني وبريطاني أن يكون له الأمر والنهي في كل التفاصيل في هذا البلد. أي المشكلة الحقيقية مع الجانب السعودي؟ يعني لو أن الجانب السعودي تفهم أن يكون له علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، التعامل احترام متبادل وفق الحقوق المشروعة للشعوب، لما بقيت مشكلة أصلا. لكنه يتجه هذا الاتجاه العدواني الظالم المستكبر المتغطرس الذي لا يمكن القبول به إطلاقا، ويصر على ذلك بما يمارسه من عدوان وحصار على شعبنا العزيز بهدف أن يصل به إلى الانهيار التام ويفرض عليه حالة الاستسلام. الحالة من الجانب السعودي بإشراف أمريكي ضد شعبنا العزيز هي حالة احتلال، احتل مساحة واسعة من هذا البلد وسيطر عليها، حال من معه من المجندين والموظفين تحت إمرته وسيطرته وتحت توجيهاته هي حالة واضحة، ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب توجه مستقل، هم مجرد مأمورين تحت أمره تحت نهيه، اشتراهم بالمال، باعوا أنفسهم منه وتجندوا معه ضد شعبهم. برنامجهم هو كله استهداف لهذا الشعب، غداء لهذا الشعب، عمل في الاتجاه العدواني ضد شعبنا العزيز في كل المجالات. المجال الاقتصادي يتحركون وفق التوجه الأمريكي السعودي الصهيوني البريطاني لاستهداف هذا الشعب بكل الإجراءات التي تلحق الضرر العام بالشعب اليمني، ويجعل منهم السعودي والأمريكي مجرد قفاز يلبسه على يده الإجرامية ليكون غطاء لإجرامه وواجهة لعدوانه. وإلا فالمسألة واضحة، كل الناس يعرفون أن أولئك مجرد موظفين معه، هو الذي وظفهم، يعني هو الذي يقول هذا رئيس، هذا وزير، هذا مسؤول لكذا، هذا، ويعطيهم تلك الصفات يمنحهم أن ينتقلوا تلك الألقاب وهم لا يمتلكون أي شرعية إطلاقا بذلك، لأنهم يعني مجرد خونة جندوا أنفسهم مع أعداء هذا البلد ووظفوا كل تحركهم في خدمة أعداء هذا البلد في كل الأنشطة العدوانية التي تستهدف هذا الشعب. هذا هو الحال، خضوعهم واضح، الأمر والنهي فيهم هو للسعودي. مع كل المعاناة الكبيرة لشعبنا العزيز، ومنذ بداية هذا العام الهجري بدأ شعبنا بالتحرك للضغط بإنهاء الحصار والعدوان والمطالبة بثروته السيادية، النفط، الغاز، الكهرباء أيضا من المحطة الغازية وغير ذلك من ثرواته العامة وحقوقه المشروع المعترف بها عالميا.
بدأت محاولة إنهاء الحصار عن المطار واستئناف الرحلات للمرضى والمسافرين، وحينها جن جنون العدو السعودي. لماذا يريد شعبنا أن يستأنف الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين؟ وعاد إلى التصعيد من جديد وقصف المطار في صنعاء بالغارات الجوية، واتجه إلى التحشيد البري لعشرات الآلاف من المقاتلين، للعتاد العسكري بكميات هائلة جدا، المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح والذخائر والقذائف لإبادة شعبنا، وعشرات الآلاف من المجندين معه والمرتزقة والخونة الذين يحشدهم لاستهداف شعبنا. هذه العودة إلى التصعيد بالقصف الجوي والتحشيد للتصعيد البري تصدى لها بلدنا، شعبنا، مؤسساتنا الرسمية، قواتنا المسلحة، واتجهوا لمواجهتها وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وهذا حق طبيعي بالاعتبار القانوني، بالاعتبار الفطري، بالشرع الإلهي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كم في القرآن الكريم من آيات تبين الشرعية الإلهية، الشرعية التي يعطيها الله، وليست أمريكا وليست بريطانيا وليست إسرائيل. شرعية الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في مواجهة العدوان الظالم علينا كشعب يمني، ومواجهة الحصار الجائر علينا كشعب يمني، ونحن نتحرك وفق شرعية الله جل وعلا، شرعية الإسلام، شرعية القرآن، والتي أيضا تعترف بها الفطرة الإنسانية، مواثيق الأمم المتحدة، القانون الدولي. نحن شعب اعتدى علينا السعودي، ابتدأنا بالعدوان، بالغارات، بالتحشيد البري إلى عمق مناطقنا، إلى عمق مناطقنا، حشد الآلاف إلى صحراء الجوف، إلى مارب، إلى المخا والساحل الغربي، وإلى محيط محافظة البيضاء، وعلى الحدود في كل الجهات، حشد عشرات الآلاف. تباهى عملاؤه وأعلنوا أنهم متجهون لاجتياح ما تبقى من هذا البلد، والعمل على إخضاعه للسيطرة السعودية والصهيونية والأمريكية، وهم واضحون في ذلك أنهم متجهون لفعل ذلك. مئات الشاحنات المعبأة بالسلاح وعشرات الآلاف الذين حشدهم من مقاتليه التابعين له بإشراف من ضباطه وقادته العسكريين السعوديين، الذين ذهبوا مع تلك التحشيدات إلى مارب، إلى الجوف في الصحراء، واتجهوا إلى المخاف الساحل الغربي، واتجهوا إلى بقية الجبهات. كل هذا هل كان لتقديم عمليات إنسانية للشعب اليمني وإحسان وإغاثة، أم أنه كما أعلن عنه بهدف الاجتياح لبقية هذا البلد، وحملات إعلامية وحرب نفسية وترهيب ومحاولة لخلخلة الوضع الداخلي للشعب، وتبشير بأنهم قادمون بالجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والذبح على النمط الذي يفعلونه في بقية البلدان في حملاتهم التكفيرية الصهيونية، هكذا يعني اتجهوا بكل وضوح للعدوان الشامل والاستهداف الكامل لهذا الشعب، ويصرون على أهدافهم الشيطانية العدوانية الظالمة في مصادرة الحرية والاستقلال لهذا الشعب. اتجه شعبنا العزيز بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه، من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه عملي لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية
وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله لإبادته لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية. ولأن موقف شعبنا العزيز بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونتيجة لمظلوميته الواضحة ولتوجهه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في بناء قدراته العسكرية، كان موقفا فاعلا مؤثرا في التصدي للعدوان الغاشم للحصار الظالم، أصبح السعودي يصيح يتظلم يصرخ ويستنجد بالآخرين، مع أن الأمريكي لا يزال داعما للسعودي في مستوى الاستثمار لأنه يعتبره من عملائه في المنطقة، عملائه الرئيسيين الذين يعملون له بكل إخلاص ويعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وترامب يصرح بأنه لولا السعودي لكان الإسرائيلي في مأزق، لما بقيت إسرائيل أصلا. الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، خبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما، وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي أن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز. اتجه مع أنه في موقف المعتدي والعدوان يصير ينفذ الكثير من الغارات الجوية، يقصف باستمرار ليلا ونهارا في بلدنا غارات جوية وقصف صاروخي من داخل المملكة إلى محافظات متعددة في بلدنا ومناطق متعددة، وفي قصفه يستهدف أيضا الأعيان المدنية، قصف الجسور في بعض المناطق، قصف أبراج الاتصالات العامة في عدة محافظات، واستهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف التي قتل فيها النزلاء والزوار بما فيهم أطفال ونساء بدون أي مبرر إطلاقا. من الذي يستطيع في كل العالم أن يقدم تبريرا منطقيا لقيام السعودي بقصف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف وقتل نزلائها وزوارهم؟ من الذي يستطيع أن يقدم تبريرا منطقيا في كل الدنيا هذه؟ أوليست جريمة واضحة مكشوفة؟ هل أدانها أحد من الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي؟ لا نتوقع منهم ذلك، لم يفعلوا ولا نتوقع منهم ذلك، لأنهم بلا ضمير، لا إنساني ولا إسلامي ولا شيء، ولسنا نراهن في مواقفنا عليهم، نحن نعتمد على الله
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. موقف الحر في العالم الإسلامي بقي فقط لمحور الجهاد والمقاومة ولأصوات محدودة حرة هنا أو هناك، لكن على المستوى الرسمي التوجه العام واضح ما بين مستسلم وما بين من يعمل لخدمة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، ما بين مواقف تبنى على مكاسب سياسية مصالح مادية ولا تبنى لا على مبادئ ولا على حقوق ولا على قضايا عادلة ولا بعيدة كل البعد عن الإنصاف في القصف بالغارات التي بلغت إلى الأمس إلى أكثر من 760 غارة، أو ليس عددا كبيرا؟ لو قصفت باكستان ب 760 غارة أو تركيا ب 760 غارة أو أي بلد هنا أو هناك، أليس سيجعل منها مشكلة كبيرة؟ ولكن عندما يقصف العدو السعودي والمعتدي السعودي على بلدنا، ومهما كانت نتيجة قصفه أن يقتل أطفالا نساء نزلاء سجن وزواره أو أن يدمر من الأعيان المدنية أبراج اتصالات مساكن مواطنين كما فعل في ذباب، استهدف حتى مساكن المواطنين للضغط عليهم بالتهجير من مساكنهم وإلا فالقتل، هكذا ما يفعله من جرائم قتل الأطفال والنساء. لدينا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، استهدف الكثير من الأعيان المدنية ويسكتون لأنهم يتجهون فعلا كما يقال الساكت عن الحق شيطان أخرس، خرس صم بكم عمي لا ينطقون ولا يشعرون ولا يفهمون ولا يعلمون، لا يتحركون إلا في اتجاهات خاطئة، لكن عندما يأتي الرد من اليمن يصيحون هذه عمليات مزعجة، ينزعجون جدا، تقوم الدنيا ولا تقعد. اتجه السعودي في الأسبوع الماضي للبهتان العظيم على يمن الإيمان بهدف التشويه والتحريض وتأليب الآخرين ومحاولة أن يغير حتى من عنوان ما يحدث، حول القضية إلى قضية أخرى عندما وجه بهتانه البشع الفظيع الدنيء الساقط ضد شعبنا العزيز بأنه يستهدف مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. كنا في الكلمة الماضية تحدثنا بكثير من التفصيل عن الموضوع والتثنيد لهذا البهتان العظيم والموقف من العدو السعودي الذي أساء في ذلك إلى مكة المكرمة عندما يوظف قدسية مكة المكرمة التي هي معلم إسلامي. نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء، ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا، هي معلم إسلامي. نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى سائر المقدسات الإسلامية، لكن في المقدمة مكة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة حرسها الله، لأننا نحمل الانتماء الإيماني الأصيل الراسخ في وجداننا في مواقفنا في مبادئنا في توجهاتنا، ونحن الأوفى لمكة للكعبة والأولى بنصرتها والدفاع عنها من السعودي الخائن العميل الذي لا يمتلك لا في المبادئ ولا في القيم ما يجعل له خصوصية في ذلك عن سائر الأمة الإسلامية، بل هو في واقعه الأكثر بعدا عن كل هذه الاعتبارات. التعظيم لشعائر الله عنده في العقيدة التكفيرية شرك وخروج من الملة،
ومنذ نشأته واحتلاله لمكة المكرمة ارتكب في مكة المكرمة أبشع الجرائم، وهذه حقائق تاريخية بإمكان الشعوب أن يقرأوا التاريخ. ماذا فعل السعودي عندما احتل مكة وكيف احتلها وما ارتكب فيها من جرائم الإبادة الجماعية؟ كم قتل فيها من الحجاج، كم قتل من سكانها بأبشع الجرائم على النمط التكفيري الداعشي في الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار وانتهاك الحرمات، وما فعل بكل معالمها وآثارها الإسلامية، ما فعله في الطائف، دعك عن مكة ما قبل مكة، في الطائف قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها، وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل حقائق التاريخ هامة مهمة جدا، ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن، لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني. هذا لا يزال السعودي يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة هو يتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري، يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي يتحكم بهم، هو يحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله، وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال ويعمل على أساس الاستغلال، وينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين، كثير من الحكومات، حينما قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله في سورة الأنفال، الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين والموالين لليهود والنصارى والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترفيه والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال، بالإعلام، بالنفوذ السياسي، بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة وشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا قذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية، وقاطع طريق
وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها، وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة، وجرائمه رهيبة جدا. ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية، واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية. تنظر إليه بحقيقته، بمعزل عن ذلك، بحقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين، بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة، وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة. له أكبر دور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف، حتى في نصرة القضية الفلسطينية. أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. في هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا، من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي، في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم، في العالم الإسلامي نفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان، وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل. يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي، وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب ليس هينا، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق، من على جبل الشيخ. يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة. يستبيح كل شيء في سوريا، بس الأطراف دمشق، دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركهم في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأن هكذا الحال في هذه المرحلة
تواجع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي الباكستاني، كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودية الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، أنه هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، أنه الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، انهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة، تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن، التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد،
يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف حق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا وارن بقضيته ومظلوميته ومتوكل على الله ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات، فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن، ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير الشعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصر، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: بك من عذابك فالجحيم.
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: له:
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلب وأعطوا ما سألوا.
1: قال الوصي عليه السلام أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الشمس هو الكوكب المشتعل الذي يمد الأرض بالضوء والحرارة، وكلمة الشمس مفردة مؤنثة وتجمع على شموس، كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا، والشين والميم والسين أضل يدل على تلون وقلة واستقرار، وسميت الشمس بذلك لأنها غير مستقرة وهي دائما متحركة، يقال شمست الدابة أي لم تستقر، وهي إحدى نجوم مجرة درب التبانة، ويقدر العلماء أن قطرها أكبر من قطر الأرض 109 مرة، ويبلغ متوسط المسافة بين الشمس والأرض حوالي 93 مليون ميل، ويستغرق ضوء الشمس حوالي 8 دقائق للوصول إلى الأرض. ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم في مواضع عدة، فمن تلك المواضع الدلالة على وحدانية الله وعظمته، ومنها أيضا ذكر التفضل على الخلق بتسخير الشمس لهم، وغيرها من الدلائل والشواهد. قال تعالى
6: الشمس والقمر بحسبان.
5: فالشمس هذه من الآيات العجيبة تجري في مجاريها أي في بروجها بحسبان، لأنها تقطع كل يوم درجة وكل 13 يوما منزلة، وتتنقل بعد 13 يوما إلى منزلة ثانية، وهكذا حتى تكمل 18 منزلة في السنة. ووردت مفردة الشمس أيضا في سياق جعلها دليلا على تعيين بعض الصلوات، قال تعالى

0: هدى.
1: وقد سمى الله باسم الشمس سورة من سور القرآن الكريم، وفي ذلك دلالة على عظم خلقها، وأنها دليل كوني على قدرة الله الباهرة للعقول وعظمته التي حازت بها الألباب.
2: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول إلى مكاسب من جانبه، كما هو الأسلوب الحاصل بالذات عندما يكون الناس في مواقع مسؤولية، يتقرب البعض إليهم بأسلوب التملق والإكثار من المديح والثناء الكثير والإشادة المتكررة، وهكذا على نحو يصنع لدى البعض عجبا بنفسه وغرورا تجاه نفسه، فينظر إلى نفسه أنه أصبح إنسانا عظيما ومهما وأن منزلته عالية، ثم يتهم الآخرين بأنهم لا يقدرونه كما ينبغي، لا يهتمون به كما ينبغي، لا يحترمونه كما ينبغي، لا يعطونه ما يستحق بحسب مقامه ودوره وأهميته وما إلى ذلك، ويغرق في هذا التفكير وهذا التوجه حتى ينسى الله، ينسى العمل الصالح، ينسى كل شيء، ينسى أن يكون مبتغاه من الله وأن تكون وجهته إلى الله. ثم مهما عمل مهما قدم يعظم هو عند نفسه، لا يشعر بتوفيق الله سبحانه وتعالى ولا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكثر نقمته، يصبح ناقما على الناس، ناقما على الواقع من حوله، من هذا الاعتبار أنه إنسان عظيم مهم جدا، وأنه إنسان خارق للغاية، وأنه هو دائم التسبيح بحمد نفسه، يفكر في نفسه، يسبح بحمد نفسه وهو يتذكر أنه عظيم وأنه مهم وأنه الذي يفعل وأنه الذي يعمل وأنه المهم جدا وأنه العبقري، وأنه لو الذي حصل على ما يستحق من الاهتمام والعناية به لفعل ولا كان ولا. وثم يبدأ في حالة التذمر من الآخرين والاستياء من الآخرين والتعقد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هارات من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر، يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتل 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركينا الكرام بخير. للتفاصيل ارسل 25 الى الرقم 211 مجانا او تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الحق والجديد. أقول فيها: احذر أن تفضل في المشاريع والأفكار كل جديد، فالحق ليس في الجديد ولا في التليد، وإنما فيما يستند للبرهان القويم السديد. بهذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في واقعنا مما يطلق عليه المشاريع الجديدة، وخاصة فيما يرتبط بالحداثة في الأفكار التي يسمونها أفكار تنويرية، فيقولون فلان مشروع جديد لم يسبق إليه، وفلان أتى بجديد لم يسبق إليه. وإذا أرادوا أن يذموا شخص ولو كان عالما ولو كان صالحا يقولون فلان لم يأتي بجديد، فقد كرر ما قاله الآخر، وصار الجديد عندهم هو المطلوب وليس البرهان وليس الحجة وليست قوة الدليل. يعني الشخص إذا تمسك بفكرة قديمة قالها من سبقه مثلا من العلماء أو الحكماء أو أهل البصيرة أو الصالحين أو غيرهم، الحكمة ضالة المؤمن، فإذا اقتنع بالفكرة ورددها وأعادها يقال له أنت ليس لك جديد، أنت فقط تردد الآخرين وينتقد في ذلك. ثم يتصورون أن فلان جديد، يعني يعاصر معاصر، يعني مثل ما يفعلون في الثياب، الثوب قد يكون جيدا، نسيجه جيد، لونه جيد، تصميمه جيد، ولكن بعد فترة يقال لا، هذا لباس أصبح قديما، وظهرت موضة جديدة، وظهر لباس جديد، وهكذا في الطعام كل مرة يخترعون اختراعا جديدا. فالعاقل هو الذي لا ينظر هل هذا جديد، هل هذا الجديد هو الذي أطلبه أم ذلك القديم، ينظر إلى الجدوى، ينظر إلى الفائدة، ينظر إلى المعنى، ولا ينظر إلى الزمن، لأن الإنسان قد يكون في شبابه، بعض الناس قد يكون في شبابه وهو المرحلة السابقة من عمره أكثر صلاحا من كهولته. فالعبرة ليست في الزمن، الزمن مرتبط بأشياء أخرى. نعم هناك ربما تقنيات فيها تطور، مثلا جهاز كمبيوتر قديم وجهاز كمبيوتر جديد، الجديد يكون أكثر تطورا فلا حرج، أمور تقنية محضة، سيارة قديمة وسيارة جديدة إلى آخره. لكن في عالم الأفكار وحتى في عالم اللباس حتى في عالم الغذاء فليس هناك جديد أو قديم، المطلوب هو ما يدعمه الدليل. ولذلك العاقل هو الذي يبحث، بل بالعكس أن يخاف من الجديد أن يكون هوى مجردا. لذلك البعض نراهم إذا شخص استند القرآن وجاء بالقرآن يقول هذه فكرة قديمة ورددها سابقا المفسرون وهي واضحة، ولا إذن ماذا تريد؟ هل نأتي بدين جديد؟ هل نأتي بصلاة جديدة وبصيام جديد كما فعل بعضهم؟ يعني رأى المسلمين يصومون في شهر رمضان على حسب التقويم القمري، الشهر أشهر القمرية كما ورد في القرآن الكريم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكما ورد عن اتفاق الأمة جميعا وبمدارسها المختلفة. فيأتي ويقول لا، ليس المراد ذلك، رمضان يكون فقط في شهر سبتمبر وفي اليوم الفلاني، ثم صار يعني يفتي للناس بذلك، وتصور أن خرقه لإجماع الأمة وليس إجماع طائفة من الطوائف، تصور أن هذا جديد. وهكذا في أشياء جديدة، البعض حتى الحجاب يقولك لا، ليس المراد بالحجاب هذا الذي أجمع عليه العلماء، وإنما الحجاب هو كذا وكذا، وصار كل شخص حداثي يأتي ثم يتلاعب باللغة ويأتي بقواميس اللغة، وهو يعلم أن اللفظة الواحدة تدل دلالات مختلفة، ولا يعلم أن هناك دلالة تعارف عليها واتفق عليها. وأكبر دليل على ذلك الاتفاق الأمة في جميع تاريخها على تلك القضية. لذلك العاقل هو الذي يحذر من الجديد حتى يتأكد منه، ومع القديم أيضا أن يبحث ويحقق، لأن الحق ليس في الجديد وليس في التليد، وإنما في البرهان القويم السديد. الله تعالى يطالبنا بالحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك يعني المشركون كانت لهم ربما طريقة تفكير مختلفة، فكانوا يتصورون أن الحق في القديم والحق في آبائهم وأجدادهم، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى يعني أن الحق ليس في آبائكم ولا أجدادكم وليس في كون هذا الدين جديد،
قل بقى كنت بدعا من الرسل. الرسول صلى الله عليه وآله ليس شيئا جديدا، بل هو تابع ونفس على مسار سائر الأنبياء السابقين. وهنا هذه الآيات الكريمة تبين الواردة في هذا المجال، تبين أن الحق حق أن يتبع، والعاقل هو الذي يبحث عن الحق وليس عمن قال به، لا من القدماء ولا من المحدثين. كما قال الله تعالى: إنما يأمركم عن الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هل يعني الله لم يقل لهم يعني لا تتبعوا آباءكم، بل قال يعني تصوروا هناك احتمال أن يكون آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فبالتالي حاكم يعني آباءكم مع احترامكم لهم، فلكن بالنسبة للحق ابحثوا عما يقولون، تعقلوا ما يقولون، وبالتالي ما دام آباءكم يمكن أن يكونوا مهتدين إلى الحق ويمكن أن يكونوا ضالين عنه، فما هو المنهج؟ المنهج هو البحث عن الحق وحده، يعني البحث عن الحقيقة بغض النظر عمن قاله. لآية أخرى الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني هنا الله تعالى قال يعلمون، لأن هناك آباؤهم قد يكون ينقصهم العلم، وفي الآية السابقة قد ينقصهم الهداية. في آية أخرى يذكر الله تعالى كيف يعني الاقتداء بالسلوك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا به. يعني تصوروا أن الله تعالى فعل آبائهم دليل على أمر الله، والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وغيرها من الآيات الكريمة والتي تبين أن المؤمن يبحث عن الحق من خلال البراهين والأدلة وليس من خلال التقليد للآباء والأجداد وغيرهم. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

من التحال عاد بات أمطر علينا

الإسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، وهذا فيه موقفا قويا. لا يمكن علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يصير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها، نحن نريد ما

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم من أيام الله أطل قائد الثورة وسيد العرب في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، شاكرا لله على ما أمد به شعبنا من نصر وتأييد في ثورته المباركة، معرجا على ما قبلها من انفلات وانهيار وخضوع للوصاية الخارجية، مذكرا بما بعدها من عدوان وحصار. فرغم أن ثورتنا جاءتهم بمبدأ السلم والشراكة، أبوا إلا أن يقابلوها بالحرب ومحاولات المحو والاستئصال في عدوان ظالم وغير مبرر. تولى كبره وتصدره قرن الشيطان النجدي الوهابي، ودفع إليه وشارك فيه شياطين الحروب من الأمريكيين والبريطانيين والصهاينة في سبيل هدفهم، أوغلوا في دمائنا وبالغوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بحق شعب لا ذنب له إلا أنه سعى ويسعى لنيل حريته واستقلاله. أما وقد عاد العدو السعودي لعدوانه من جديد بعد مرحلة خفض تصعيد جعل منها فرصة للتصعيد، فإن شرعية الله تعطي شعبنا الحق في مواجهة العدوان والحصار السعودي المستمر، ولمن يستكثرون على شعبنا المظلوم تحركه يجيب السيد القائد بلسان شعب الإيمان والحكمة، وهو يعيش أكبر مظلوميات العصر على وجه الأرض. هل تقبلون بأن يغلق السعودي مطاراتكم ويمنعكم من السفر؟ ويا من تتباكون على النفط السعودي ومنشآته وتدينون ردودنا المشروعة وتنسون دماءنا، هل النفط السعودي أغلى من الدم اليمني وهو يسفك إلى اليوم؟ وهل تقبلون أن تقتل شعوبكم وتفرض القيود على وارداتكم التجارية وتستهدف عملتكم وتحرم شعوبكم من ثرواتها السيادية وحقوقها المشروعة وتبقى شعوبكم بلا مرتبات لأكثر من 11 عاما؟ هل يقبل التركي والباكستاني أو أي دولة خليجية أن يتدخل السعودي في كل سياساتهم؟ يتساءل اليمنيون ولسان حالهم لأولئك المتباكين، إن لم تنصروا المظلوم على الظالم فالزموا الصمت وكونوا أحرارا في دنياكم، ولا تؤثروا الانحياز للبترودولار على حساب دماء تسفك ومقومات حياة تدمر وبلد وشعب بأكمله يعاقب ويحاصر. واعلموا علم اليقين أن شعبنا ليس فوضويا ولا مشاغبا في وضع إقليمي مضطرب كما يصوره البعض، بل شعب أصيل يتحرك من عمق مظلومية غير مسبوقة وجوهر قضية منصفة محقة، مستفيدا من المتغيرات الإقليمية والدولية لتخفيف الضغط واغتنام الفرص، ليس خضوعا ولا تنفيذا لأجندة خارجية لا شرقية ولا غربية، وإنما لصناعة معادلات ضاغطة تكسر قيود الظلم وتنتزع الحقوق. ووجب الأمة ودولها بدلا من تغذية صراعات الأمة أن تعمل لمواجهة الخطر المحدق بالجميع، أو تعمل بالعدل والإنصاف لحل قضايا الأمة. وصنعاء في هذا السياق جاهزة لأي حل منصف، ومطالب شعبنا أيضا واضحة ومعلنة: وقف العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال والكف عن ثرواتنا النفطية والغازية. وفي حال استمر قرن الشيطان في المكابرة فلشعبنا الحق في تأديبه، ومن لم يؤدبه الزمن سيؤدبه اليمن. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إلى العناوين.

0: مواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المهبأة بالسلاح ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية.
1: السيد القائد، جاهزون لأي حلول أو متمسكون بالحقوق المشروعة في مواجهة تصعيد العدو السعودي وندعو إلى مواصلة التعبئة؟
0: اللائق بتلك الكيان سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية وليس مع السعودي الشريك لأمريكا الشريك لبريطانيا الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف.
1: السيد القائد، جاهزون لأي حلول منصفة تنهي الحرب والمشكلة وننصح التركي والباكستاني بألا يتورطوا.
0: ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائم. الأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي.
1: السيد القائد، مكة المكرمة ليست إمارة سعودية بل معلم إسلامي، ولن نتغاضى عمن تبنى البهتان السعودي بحق شعبنا. في تصعيد كبير، طيران العدو السعودي يشن 157 غارة جوية وصاروخية على عدد من المحافظات، والقوات المسلحة تتوعد بالرد. على غرار أوروبا، أسواق شرق آسيا تكتوي بتداعيات تعطل خط شرق غرب، خسائر السعودية في تصاعد مستمر. إصابات بنيران العدو في غزة واعتداءات متواصلة في الضفة وغارات وقصف متواصل في جنوب لبنان. طهران تتمسك بموقفها وشروطها، وواشنطن تلوح بما أسمته قرارات حاسمة. الميدان يتأرجح بين التفاوض أو التصعيد. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الشكر لله، قدم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التبريك للشعب اليمني في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المبارك.
0: في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز، وفي المقابل المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك. الشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين. نتوجه بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة.
1: وأكد السيد القائد أن ثورة 21 من سبتمبر أنقذت شعبنا من احتلال كامل للهيمنة الأمريكية.
0: لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك. كان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم.
1: وأوضح السيد القائد أن البناء للقدرات العسكرية بدأ من الصفر، والتفاني الشعبي أحبط العدوان على اليمن ودفعه إلى الهزيمة المذلة.
0: وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، من نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله، وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم ويستعيدوا سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد.
1: السيد القائد أكد أن اليمن في موقع الدفاع، وأن النظام السعودي ابتدى عدوانه بالغارات والتحشيدات لاستهداف بلده.
0: اتجه شعبنا العزيز لقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه، من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه عملي لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح، ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله، لإبادته، لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية.
1: وأكد السيد القائد على فاعلية الموقف اليمني ضد العدوان، مشيرا إلى أن السعودي يسعى لتوريط الآخرين في العدوان ضد شعبها.
0: الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، الخبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما، وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز.
1: السيد القائد قال إن مكة المكرمة معلم لكل المسلمين على حد سواء وليست إمارة سعودية، مؤكدا أن الشعب اليمني من أعظم الشعوب تقديسا لمكة وكل المقدسات.
0: نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء،

0: ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا. هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية. قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية.
1: وأكد السيد القائد أن اليمن متمسك بحقه الشرعي والقانوني تجاه كل من تبنوا البهتان السعودي، مثمنا مواقف العلماء والنخب الذين قاموا بدورهم في التصدي لهذا البهتان.
0: العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل. يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب، ليس هينا، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم.
1: وأضاف السيد القائد أن النظام السعودي يسعى لاستجلاب التكفيريين من سوريا، مذكرا بواقع الاستباحة الصهيونية التي تتعرض لها سوريا في ظل صمت الجماعات المسلحة.
0: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ. يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة. يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركهم في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء.
1: ونصح السيد القائد تركيا وباكستان وغيرهما بعدم التورط مع العدو السعودي، مؤكدا أن الخسارة ستكون من نصيب الدول المطاردة.
0: على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ

0: أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودية الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات.
1: وأكد سيد القائد تمسك الشعب اليمني بحقوقه المشروعة مهما كانت التحديات، كما أكد الثبات تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
0: نحن كشعب يمني من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيع عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا.
1: السيد القائد حث الأمة الإسلامية على مواجهة الخطر الصهيوني، مشيرا إلى أن الاعتداءات الصهيونية في فلسطين باتت دعاية انتخابية للعدو.
0: القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية. وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف.
1: السيد القائد دعا إلى مواصلة التعبئة والنفير والتصدي للحصار ومواجهة العدوان وبناء القدرات، مؤكدا أن الثورة مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة.
0: أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية. ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة السعى للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة.
1: أكدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لتنفيذ القرارات الاستراتيجية لردع المعتدين وحماية مقدرات الشعب. وفي رسالة تهنئة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس الأركان اللواء الركن يوسف المداني أن الاعتداء سيقابل برد حاسم ومزلزل، وأن استمرار الحصار سيواجه بالحصار، وأن أي تصعيد سيواجه بخيارات تصعيدية مكلفة تمس عمق العدو السعودي ومصالحه الاستراتيجية. وأشار في التهنئة أن قواتنا البحرية فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة باستثناء سفن العدو السعودي، وأكد أن سفن العدو السعودي لن تجد في مياهنا سوى النار والمنع حتى يذوق العدو السعودي ما أذاقه شعبنا من حصار وظلم. ولفت إلى أن ما يسطره أبطال القوات المسلحة في الجبهات امتداد طبيعي لأهداف الثورة في استعادة السيادة وإسقاط مشاريع الارتهان، وأن خوض معركة تحرير بلدنا وإنهاء التواجد الأجنبي ترجم عملية لأسمى أهداف الثورة في نيل الاستقلال الكامل. وبارك المكتب السياسي لأنصار الله لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والحكومة وشعبنا وقواتنا المسلحة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، مؤكدا أن العيد يأتي في ظل تحقيق انتصارات استراتيجية بالساحل وتصاعد العمليات ضد العدو السعودي لإنهاء العدوان ورفع الحصار. أوضح المكتب في بيان أن ثورة 21 من سبتمبر كان لها الدور المحوري في إنقاذ البلاد من التبعية الخارجية ومعالجة الانهيار الأمني والاقتصادي، مشيرا إلى أن صمود الشعب اليمني وثباته في مواجهة العدوان طيلة 12 عاما مثل عنوانا لثورته المباركة، وأيضا وحدت الجهود المجتمعية وشكلت تجليا واضحا للإرادة التحررية. وأكد المكتب السياسي أن الثورة الفتية والمبادئ التي قامت عليها نقلت اليمن إلى موقع الفاعل الإقليمي، وأن جيشها قام بالدور الإنساني والأخلاقي في إسناد غزة والتصدي لحرب الإبادة الصهيونية. ولفت البيان إلى أن الشعب اليمني لا يزال يخوض معركة السيادة والاستقلال حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار وتتحقق له أهدافه المحقة. 12 عاما على ثورة 21 من سبتمبر، نستعيد في هذا التقرير أبرز المحطات التي صاغت مسارها من التحرر من الوصاية إلى قلب معادلة المنطقة.
2: 12 عاما بدأت من لحظة التحرر من الوصاية ثم مضت في مسار متصاعد. العدو الصهيوني صاح منها مبكرا، والأمريكي فر منها ذليلا، وفي الداخل كان امتحانها الأول في كيفية التعامل مع الطعنات فقابلتها بالعفو والشراكة. ثم جاءت الحروب لا لتوقف مسارها بل لتدفعها إلى طور جديد. ثورة تنامت رغم الحروب عليها، نازلت أكابر مجرم العالم في جولات متناسلة، خرجوا منها جميع المنكسرين، وبقي اليمن عزيزا كريما.
3: الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.
2: وحين أريد للحصار أن يخنقها ويطوي أثرها تجذرت واتسعت. ثورة رفعت علم فلسطين منذ يومها الأول، وآثرت أوجاع فلسطين على أوجاعها، بل وأسمت فخر صناعاتها بفلسطين وقدس ويافا. لم تكن فلسطين في خطابها شعرا فحسب، بل مسارا امتزجت فيه التضحيات بالقضية. ثورة رئيسها الأول شاهد على نكائها وشهيد على مبادئها. ثورة حكومتها أول ثورة عربية وإسلامية تقصف في وضح النهار بنيران حقد صهيوني لا بتصفيات غامضة. ثورة رئيس أركانها شهيدا على طريق فلسطين. ثورة حاربها المطبعون بعنوان العروبة والأمن القومي، فكشفتهم أدوات في أحضان صهيونية. ثورة برز قائدها ومعه شعب الإيمان لمناجزة أئمة الكفر والطغيان.
0: عندما قالوا في تلك الرسالة أنهم قد وجهوا دول المنطقة وأصدروا لها تعليماتهم بأن لا يكون من جانبها أي ردة فعل ولا أي موقف، قلنا لا تحسبونا معهم، لسنا ممن يتلقى توجيهاته منكم، ولسنا ممن يتقبل أوامركم، ولا نخضع لأوامركم.

0: ثورة كسرت أكبر أساطيل العالم في البحر وأعادت تعريف الحروب وغيرت المعادلات. شهد لذلك أعداؤها وقالوا بأنها جعلت تلك الأساطيل أمام اشتباك هو الأول من نوعه بعد الحرب العالمية الثانية. ثورة خرج شعبها أسبوعيا بالملايين على مدى عامين نصرة لفلسطين، فيما خلت التظاهرات من عواصم العرب والمسلمين إلا ما يعد بالأصابع. ومن هنا أعادت الثورة تعريف من هم الإنقلابيون عن ثوابت اليمن وثوابت الأمة. وبعد 12 عاما من الصراع والحصار والمواجهة وصلت الحكاية إلى ما هو أبعد من لحظة الانطلاق. ثورة أعادت اليمن حضوره وموقعه في المنطقة وانتقلت به من هامش المعادلات إلى قلبها. ثورة قائدها يقود الأمة نحو الفتح الموعود بجهاد مقدس.
1: خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة ذمار إحياء للعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وصد التأكيد على مواصلة مسيرة الحرية والاستقلال حتى يحقق الشعب اليمني كامل حريته واستقلاله.
2: ثورة ثورة باستمرار، يا شعب اليمن الأحرار، ثورة حرة يمنية ضدك يا الصهيونية.
3: خرج أبناء ذمار في مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء للذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، مؤكدين مواصلة ثباتهم وصمودهم في ثورة الحرية والاستقلال رغم كل المؤامرات الأمريكية الصهيونية السعودية الساعية لإجهاض هذه الثورة المباركة التي أخرجت شعب الحكمة والإيمان من مربع التبعية والعمالة والوصاية.
2: ثورة 21، ثورة كل اليمنيين، ثورتنا ثورة أحرار هزمت دول الاستكبار.
4: يحيي أبناء شعبنا ذكرى ثورة 21 سبتمبر المجيدة والمباركة، الذكرى 12 والتي حوربت من بعد 5 شهور من قيام هذه الثورة المباركة من بعد 2014. قام ما يسمى بالتحالف العربي ومن ورائه الأمريكي والإسرائيلي للعدوان على شعبنا من أجل القضاء على الثورة، وإلى اليوم الثورة تواجه كل الطغيان والطاغوت الأمريكي والإسرائيلي ومن التف حولهم من الأعراب لإجهاض هذه الثورة.
5: كان اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر مرهون للخارج، حيث كان رئيس الرئيس السفير الأمريكي هو الذي يصول ويجول ويتحكم في كل مفاصل الدولة، ولهذا أجت الثورة 21 سبتمبر قفت على هذا.
6: ثورة 21 سبتمبر هي صفحة جديدة لليمن وعصر جديد بدأ بعز ونمو لليمن واستعادة لهيبة ومكانة ومجد اليمن.
7: ثورة الإباء، ثورة الحرية، ثورة الكرامة، ثورة التي رفعت الشعب اليمني وعزت الشعب اليمني وخلت الشعب اليمني في صفوف دول العالم الذي يتكلم عنها العالم، الذي يخافه الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذه هي ثورة 21 سبتمبر التي حررتنا من الاستعباد والاستعمار، هي التي بنت لنا جيش وطني قوي.
3: المشاركون في المسيرة الجماهيرية أكدوا أن ثورة 21 من سبتمبر حققت الأهداف التي كان يتطلع إليها الشعب اليمني بالتحرر من التبعية والوصاية إلى بناء جيش وطني قوي يحمي البلد ويناصر قضايا الأمة المستضعفة والمظلومة.
8: ثورة 21 سبتمبر فقد قامت تحقيق الأحداث واحدا تلو الآخر، بناء جيش وطني قوي، الاستقلال والحرية والشموخ،
9: خروج من الوصاية والهيمنة الأمريكية والسعودية واتخاذ القرار اليمني وتوفيقنا بقيادة ربانية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
10: تعني الثورة المتقدمة والنموذج الراقي للشعوب التي تريد أن تتحرر من الوصاية الأمريكية والإسرائيلية، وأيضا أن تقدم الشاهد على عظمة هذا المشروع القرآني.
3: سيظل شعب الحكمة والإيمان متمسكا بثورته المباركة حتى يستعيد ثرواته المنهوبة وينهي العدوان ويكسر الحصار ويحرر كل تراب وطنه المحتل.
11: لقد أخرجت ثورة 21 من سبتمبر الشعب اليمني من مربع التبعية والعمالة والوصاية، فبعد أن كانت تعتبر دول المنطقة اليمن حديقة خلفية لها، بفضل هذه الثورة تقدم الشعب اليمني صفوف لمناصرة القضايا المصيرية لهذه الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مناصرة لأطفال ونساء غزة، في الوقت الذي فيه انبطحت هذه الدول في مربع التبعية والتطبيع. شرف الدين رحب يا المسيرة دمار.
1: أحيا أبناء محافظة ريما العيد الثاني عشر لثورة 21 من سبتمبر بخروج جماهيري حاشد في مركز المحافظة ومختلف المديريات.
12: في يوم ذكرى ثورة الشعب التحررية، ثورة الحرية والاستقلال وانتزاع حقوقه وقراره، ثورة 21 من سبتمبر وتحت شعار حرية واستقلال، خرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة، أكدوا من خلالها أن الذكرى 12 لثورة الشعب المباركة جاءت هذا العام، واليمن يخوض معركة كسر الحصار وإنهاء العدوان وانتزاع حقوقه المنهوبة.
13: قدم بالتهنئة الخالصة للسيد القائد المجاهد عبد الملك بدر الدين الفضي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس المشار، وإلى شعبنا اليمني بهذه الذكرى، الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، الثورة التي عادت لليمن عزته وكرامته،
14: التي أبعدت الوصايا على الجمهورية اليمنية وطردت السفارات التي كانت تسيطر على الحكم في اليمن، وكانت هي من تقوم برسوم رسم الخطوط العريضة، ونحن اليوم نزف للشعب اليمني الانتصارات القريبة التي كانت في الساحل الغربي.
11: هذه الثورة التي بنت أهدافها وعزت منجزاتها في بناء الجيش، وما نراه اليوم من هذه الانتصارات العظيمة والمباركة إلا ثمرة من ثمرات الثورة 21 من سبتمبر.
12: ومن خروجهم الجماهيري في ذكرى انتصار ثورة الشعب، أكد أبناء محافظة ريما أن ثورة 21 من سبتمبر أثمرت نصرا وعزة وتمكينا وتحطيما للأطماع السعودية والخارجية، وإنهاء للارتهان لحكم السفارات، وإزالة الوصاية الذي كان مخيما على واقع الشعب اليمني.
11: ثورة 21 سبتمبر هي تعني الحرية والاستقلال والكرامة والعزة، وهي ضد الظلم والقهر والطغيان، وهي ثورة إسلامية قرآنية ضد أمريكا وإسرائيل وعملائهم المرتزقة والمتطبعين والعملاء.
15: وفي هذه الأيام وفي هذا الشهر المبارك يتحقق النصر في الساحل الغربي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل هذه الثورة المباركة التي حررت اليمن من الوصايا.
16: هو يوم عيد العزة والكرامة والنصر والتمكين والتصنيع الحربي، بفضل هذا اليوم العظيم امتلكت اليمن صواريخ الفرط الصوتية،
17: فقد قدمنا فيها الدماء الكثيرة كي نبقى أحرارا ورؤوسنا مرفوعة إلى السماء بدون تبعية لأي أحد.
12: الاستمرار في تحقيق أهداف الثورة السبتمبرية ومواصلة النضال الثوري الشعبي حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وتحرير قراره لينعم بحريته واستقلاله، ثوابت وطنية يمضي على تحقيقها أبناء الشعب اليمني بكل عزة وإباء. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.

0: 20 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي.
1: حرية واستقلال.
2: في تصعيد كبير شن طيران العدو السعودي قرابة 160 غارة وقصف صاروخ خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات اليمنية، فيما توعدت القوات المسلحة بالرد. وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير استهدف محافظات الجوف وتعز وصادة ومارب ب 157 غارة جوية وصاروخا، وأشار بأن الغارات نفذتها طائرة العدو السعودي الحربية من نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما أطلق العدوان الصاروخي أو أطلق العشرات من الصواريخ من نجران وجيزان. وأوضح أن إجمالي غارات العدوان بلغت 917 غارة منذ بداية التصعيد، مؤكدا بأن هذا العدوان الكبير لن يمر دون رد بإذن الله. استشهد مواطن جراء غارة لطيران العدو السعودي على مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم. وبحسب مراسلنا بمحافظة تعز فإن طيران العدو السعودي استهدف عزلة العبوس بحيفان بثلاث غارات متفرقة نجم عنها استشهاد المواطن محمد عبد الباسط حسن والبالغ من العمر 49 عاما، كما شهدت المديرية ذاتها غارتين إضافيتين على عزلة الأحكوم استهدفت إحداهما مدرسة الثورة بالأحكوم. وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع سلسلة من الجرائم العدوانية لطيران العدو السعودي على المدن والقرى المأهولة بالسكان.
3: في هذا اليوم في 21 سبتمبر 2026 نقف أمام جريمة شنعاء ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي في استهداف أحد أبناء مديرية حيفان في منطقة الخزقة جوار محطة العذير. وهذا الاستهداف يدل دلالة قطعية على أن هؤلاء المجرمين يستهدفون أبناء الشعب اليمني بكل فئاتهم كبارا وصغارا. وإن ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تدل على بشاعتهم وعلى فظاعتهم وعلى خبثهم، وأنهم لا يريدون الخير لأبناء شعبنا وإنما يريدون استهداف أبناء شعبنا وقتله وحصاره وقتله بالأسلحة وحصاره وقتله بالتجويع والحصار. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونقول لأعداء الله لليهود والنصارى وللسعوديين وللمرتزقة وكل من والاهم وتحشيدات العدو السعودي أننا لهم بالمرصاد، وأن هذه الجرائم وأن هذا الدم لن يذهب هدرا، وأننا مقابل كل قطرة دم ومقابل كل روح بريئة أزهقت أننا سنأخذ بثارها، وأن أبناء الشعب اليمني سيأخذون بثأرهم من آل سعود ومن أوليائهم ومن أحذيتهم ومن كل المرتزقة والمنافقين والخونة. والله على ما نقول شهيد.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: طالع العدو السعودي العالم بآخر الأكاذيب له عن بهتانه وادعائه باستهداف شعب الإيمان والحكمة لحرمة مكة المكرمة. هذا البهتان يضع المتسائل عن تذكير ما فعله بحق بيوت الله وتدميرها في محافظة صادة. أكثر من 300 مسجد استهدفها. نتابع هذا التقرير.
5: أكثر من 300 مسجد دمرها العدوان السعودي الأمريكي بشكل كامل وجزئي بصعدة طوال عدوانه الآثم منذ عام 2015. مآذن كانت تصدح فيها تكبيرات لا إله إلا الله تحولت إلى أضلال، ومحاريب للعابدين هدمت، ومصاحف مزقت تلعنهم آياتها وتتوعدهم بالعذاب الأليم في جهنم حصبا لها وخالدين فيها.
1: بالنسبة للمساجد وبيوت الله، كان العدوان السعودي الأمريكي منذ العام 2015 كانت من ضمن أهدافه ومن ضمن المستهدفات لديه، منها مساجد مقدسة مثل مسجد الإمام الهادي عليه السلام وعديد من المساجد في مديريات محافظة الصعدة. كان من ضمن الأهداف المرصودة والتي تم فيها تدمير ورصد واستهداف المساجد، وكان استهداف من داخل المساجد يعني المصاحف، وهناك جرحى معنا وعدد من الشهداء في عدد من المساجد المصلين الذين كانوا في هذه المساجد. بلغت أعداد المساجد المستهدفة 303 مسجد، منها 120 مدمر كليا، ومنها 183 مدمر جزئيا دمار كبير، ومنها 60 لحقت أضرار مدمرة يعني ليست جزئيا منما تأثرت بزجاجاتها.
6: إنه في يوم الأربعاء 12/8/2015 استهدف الطيران السعودي الأمريكي هذا المسجد بمنطقة الفرع.
5: آلاف من العابدين الذاكرين لله والمسبحين له حرمهم العدو السعودي من أداء الفرائض والذهاب إلى المساجد. صور ومشاهد موثقة للإجرام وطبيعة أفعال المجرمين بحق بيوت الله.
7: إنهم الذين دمروا المساجد وأحرقوا المصاحف فيها في اليمن بما فيها من المصاحف ومن ذكر الله ومن المصلين، فهم المجرمين وهم الظلماء والمعتدين.
8: لا يحق للعدو السعودي أن يتكلم عن استهداف المقدسات وهو المستهدف الأول للمقدسات بشكل عام، فما زالت مقدساتنا ومساجدنا في محافظة الصعدة تشهد بذلك الإجرام المستمر على مدى العدوان الغاشم علينا.
5: ويأبى الله إلا أن يبقى النور الإلهي للعالمين وتتكشف حقائق المحاربين لدينه مهما كانت عناوين خداعهم ومؤامراتهم وبهتانهم وارتهانهم لأئمة الكفر. يحيى الشهري، المسيرة، محافظة صعدة.
2: التقى الوفد الوطني المفاوض اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في العاصمة العمانية مسقط، وفق ما نقلته وكالة سبا عن مصدر مطلع. وأوضح المصدر لوكالة سبا أنه جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي الآثم واستمرار الحصار على اليمن وما تقوم به السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن العدو السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في 13 يونيو الماضي. أشار المصدر إلى أنه تم التوضيح أيضا بأن العدو السعودي رفض إنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وإزالة القيود الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات، والتي هي مطالب الشعب اليمني اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي، وأن الجانب السعودي يتحمل كافة التبعات نتيجة عرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. ولفت المصدر إلى أنه تم التأكيد على أن السلام هو مطلب الشعب اليمني والمجال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. بسبب تراجع التزامات السعودية بحصصها المقررة عقب استهداف خط أنابيب شرق غرب، بدأت أسواق شرق آسيا تلمس آثار شح الإمدادات النفطية على غرار الأسواق الأوروبية.
9: على غرار الأسواق الأوروبية بدأت أسواق شرق آسيا تلمس آثار شح الإمدادات النفطية إثر تراجع التزامات السعودية بحصصها المقررة عقب استهداف خط أنابيب شرق غرب المعروف ببترولاين. وفي هذا السياق أكد تقرير لشبكة CNBC الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي أن توقف الخط فاقم الضغوط على إمدادات الخام المحدودة أصلا لشرق آسيا، مما انعكس فورا على تكاليف التشغيل لدى شركات التكرير الآسيوية. وأوضحت الشبكة أن أولى مؤشرات الإجهاد في السوق تجلت في اتساع العلاوات السعرية للخامات المتوسطة وعالية الكبريت بالتوازي مع قفزات في تكاليف الشحن والتسليم، وتبدو كوريا الجنوبية الأكثر عرضة للضرر المباشر. وبحسب الشركة أظهرت بيانات أن الخام السعودي شكل أكثر من 34% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية النفطية في يوليو الماضي أي قبل الاستهداف، وأكثر من 27% من واردات اليابان، وما يقارب 15% من واردات الصين، في حين تظهر البيانات أن النسبة تصل إلى أكثر من 10% من واردات الهند. ونقلت CNBC عن توماس لودي رئيس قطاع الطاقة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة بن أند كامباني أن ميناء ينبع استوعب الغالبية العظمى من الصادرات السعودية التي كانت تشحن سابقا عبر موانئ الخليج العربي، وقدر حجم الإمدادات المتجهة لآسيا والمعرضة للخطر بنحو 4 ملايين برميل يوميا، بينما توقع أوريانو ليزا وسيط المبيعات في أسواق CMC أن يتراوح هذا الحجم بين 3.5 و 4.5 مليون برميل يوميا بمجرد استنفاد مخزونات ينبع ومصر. من جهته حذر مدير أبحاث السلع في كابلر من أن السوق قد تفقد نحو 120 مليون برميل في حال استمرار إغلاق الخط لمدة شهر واستنفاد المخزون بميناء ينبع على البحر الأحمر. وفي قراءة للمشهد المستقبلي يرى مدير أبحاث الأسهم للشبكة أن التأثير الفوري سيتركز في القفزات السعرية وتكاليف الشحن بدلا من النقص الفعلي للإمدادات، على أن تظهر اضطرابات تدفق الخام بشكل جلي في وقت لاحق من العام، متفقا في ذلك مع معطيات الخبراء التي تؤكد أن مخزونات ينبع ومصر توفر حزام أمان قصير لاستمرار التصدير يعقبه هبوط في معدلات التحميل فور نفاذها، لا سيما أن وصول الشحنات البديلة من الأمريكيتين أو غرب أفريقيا يستغرق أكثر من شهر للوصول إلى الأسواق الآسيوية.
2: بعد أسابيع من التردد وتبدل المواقف، قرر الرئيس الأمريكي ترامب عدم الانخراط المباشر في العدوان على اليمن في الوقت الراهن، رغم مناشدات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما كشفته نيويورك تايمز. في تذبذب تقول الصحيفة إنه يكشف مأزق واشنطن وخشيتها من فتح جبهة جديدة.
10: بعد أسابيع من التردد والتكتم، قرر ترامب عدم الانخراط المباشر في العدوان على اليمن راهنا، ليترك السعودية تلاقي مصيرها أمام البأس اليمني. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت أن القرار جاء بعدما غير الرئيس الأمريكي مواقفه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة بشأن استراتيجيته في اليمن، ورغم ضغوط سعودية بلغت ذروتها باتصال من ولي العهد ناشده فيه المساعدة. وتنقل الصحيفة أن ترامب أمر البنتاغون بالاستعداد لتنفيذ ضربات عقب المكالمة ثم تراجع لاحقا، معتبرة أن هذا التذبذب يكشف مأزقه، فهو يحتاج تعاون الرياض في عدوانه على إيران، ويخشى في الوقت نفسه فتح جبهة جديدة لم يغلق سابقتها بعد. شبكة CNN الأمريكية بدورها اعتبرت أنه لا الولايات المتحدة ولا السعودية تملكان خططا واضحة لصد التقدم اليمني، مضيفة أن المملكة رغم الدعم الاستخباراتي الأمريكي ومعلومات الاستهداف الإضافية لم تتمكن من منع القوات المسلحة من تحرير بلدات ساحلية رئيسية، ما أثار إحباط مسؤولين خليجيين وأمريكيين. ورغم أن ترامب لم يغلق الباب نهائيا أمام التدخل المباشر، لكن مسؤولين حاليين وسابقين شككوا في جدوى أي قصف محدود، حيث صمد اليمنيون أمام أسابيع من القصف الأمريكي العام الماضي. هذا ويستمر الدعم والتسليح الأمريكي للمملكة ومساعدتها استخباريا ولوجستيا مع وجود نحو 200 جندي ومستشارين أمريكيين في السعودية، لكن الأخيرة لم تكتفي بذلك، بل تريد الانخراط الأمريكي المباشر علها تتجنب مزيدا من النكسات أمام القدرات اليمنية. ولم يكن هذا الرفض الأول، فقد أفاد موقع أكسيس الأمريكي بأن ترامب رد طلبين سعوديين سابقين على الأقل، أما الموقف الأوروبي أو العربي فلم يكن أفضل. فوفق وكالة أسوشييتد بريس، طلبت الرياض من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر نشر دفاعات جوية مع تراجع مخزونها من صواريخ الاعتراض، غير أن لندن اكتفت بحسب وكالة بلومبرغ بإرسال مستشارين عسكريين. أما ما يدعى اتفاق مكة فقد رأت مجلة ذي أتلانتيك الأمريكية أن العمليات اليمنية جعلت قيمته موضع شك بعدما لم تبدي أنقرة ولا إسلام أباد ميلا للنجدة حتى الآن. وفي محاولة لكسر العزلة أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالات مع نظرائه الكويتي والمصري والتركي لبحث احتواء التوترات. كما نقلت رويترز أن ترامب تحدث مع المرتزق العليمي الذي طلب دعما أمريكيا من دون أن يتعهد ترامب بأي دعم عسكري.
2: أكدت هيئة قناة السويس المصرية أن المجرى الملاحي آمن وحركة السفن منتظمة، مع تأكيد على تحسن حركة العبور خلال الفترة الأخيرة. وقال رئيس الهيئة أسامة الربيع أن هناك مؤشرات تحسن في ملاحة القناة خلال أغسطس الماضي، مع عبور 1358 سفينة بحمولات صافية بلغت 68 مليون طن، وإيرادات وصلت إلى 567 مليون دولار بزيادة 56% عن أغسطس 2025 مقابل 1070 سفينة و326 مليون دولار في الفترة المقابلة.

0: أفادت مراسلتنا في قطاع غزة عن استشهاد 5 مواطنين بينهم امرأة وإصابة آخرين بنيران العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم. مصادر في الإسعاف والطوارئ أفادت بإصابة 12 فلسطينيا بنيران العدو في مدينة خان يونس ومخيم البريج وجباليا بقطاع غزة، في وقت تتواصل فيها الاعتداءات عبر القصف المدفعي ونصف المباني وإطلاق النار. واندلع حريق داخل منزل جراء سقوط قذيفة مدفعية صهيونية على منزل شرقي مخيم البريج، ما تسبب في جرح 2، في حين أصيب 3 فلسطينيين بنيران العدو داخل مدينة حمد ومحيطها شمال خان يونس، وأصيب 2 بقصف مدفعي على حي الأمل غربي المدينة. ولاحقت زوارق العدو بنيرانها الصيادين في عرض البحر، وخلال الساعات الليل أيضا تعرضت مناطق شرقي جباليا لقصف مدفعي عنيف عقبه إطلاق نار من طائرات كواد كابتر، بينما نفذت القوات الصهيونية عمليات نسف لمباني سكنية شمال شرق مخيم البريج. تأتي هذه التطورات بعد إصابة امرأة وطفلين الليلة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع جراء إطلاق النار الإسرائيلي، بينها محيط جباليا. تعد الطائرات المسيرة كواد كابتر أداة رئيسية وشديدة الفتك يستخدمها جيش العدو الإسرائيلي في عمليات المراقبة والاستهداف المباشر وقتل الفلسطينيين في قطاع غزة. فمنذ وقف إطلاق النار في غزة استشهد أكثر من 60 فلسطينيا في غزة عبر هذه الطائرات. التفاصيل مع دعاء رقعة.
1: تقترب الطائرات بدون طيار من منازل الفلسطينيين قرب الخط الأصفر، تصورهم وتنقل تفاصيل تحركاتهم وأيضا تقتلهم. إنها طائرات الكواد كابتر التي يتحكم بها جيش العدو الإسرائيلي عن بعد.
2: وزي ما انتم شايفين طيران الكواد كابتر هذا بيجي في الليل على الخيم، بطبطخ على الناس في الخيم وبشرد الناس من الخيم. برضو قاعدين، يعني هي ابن اختي في المستشفى كان طلق مدخل ومخرج 10 سنين من الكواد. هذه الكواد وجعتنا كثير، بس ولكن مش حنسيب مكاننا ومش حنسيب خيمنا وحنضل قاعدين باذن رب العالمين.
1: طائرات صغيره قتلت خلال التهدئه وحدها اكثر من 60 مواطنا، ما يمثل دليلا إضافيا على توظيف التكنولوجيا والذكاء الصناعي في ارتكاب المجازر بحق المواطنين.
3: هذا يأتي في سياق حرب الإبادة المستمرة حتى الآن. إسرائيل استخدمت جميع الأدوات العسكرية والآليات لقتل الفلسطينيين، سواء طائرات الحربية F-16 أو الهليكوبتر أو ما يسمى طائرات الاستطلاع أو ما تم تطويره من طائرات استطلاع صغيرة سواء انتحارية أو تطلق الصواريخ. استهدفت جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وفي قلب هؤلاء النساء والأطفال، واستشهد خلال الحرب أكثر من 20,000 طفل وأيضا نحو 20,000 امرأة.
4: القانون الدولي واضح، المشكلة ليس في القانون الدولي، المشكلة في تنفيذ هذا القانون وفي أن إسرائيل لا تواجه ضغوطا من أجل احترام القانون الدولي. القانون الدولي ينص على حماية المدنيين زمن الحرب. الآن وبعد الإعلان عن وقف الحرب كل من يتواجد في قطاع غزة يصنف تحت المدنيين، خاصة وأن العمليات المسلحة والمواجهة المسلحة توقفت تماما من الجانب الفلسطيني.
1: وعدا عن صوتها الذي يجلب القلق، يستخدمها جيش العدو لإصدار أصوات صراخ وعويل وأحيانا صوت سيارات ضمن الحرب النفسية.
5: تتعدد وسائل قتل الفلسطينيين في غزة من الطائرات الحربية إلى طائرات الكواد كابتر، وكأن التكنولوجيا ليست إلا أداة للقتل في يد جيش لا يجيد إلا القتال عن بعد. دعاء رقعة، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وإلى الضفة الغربية المحتلة، أفادت محافظة القدس أن 686 مغتصبا صهيونيا و419 أيضا تحت مسمى السياحة اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم في اليوم الثاني من ما يسمى عيد الغفران اليهودي. وأكدت مصادر مقدسية أن 1678 مغتصبا صهيونيا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال يومين بمناسبة ما يسمى عيد الغفران اليهودي، في حصيلة هي الأعلى خلال السنوات الأخيرة. وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين فجر اليوم تصعيدا ميدانيا من قوات العدو، تخلل اقتحام بلدات وقرى واعتقال عشرات الفلسطينيين واحتجاز شبان، إلى جانب مداهمة المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها والاعتداء على عدد من المدنيين في مدينة طول كرم وبلدة النزلة الشرقية. اعتقلت قوات العدو 5 فلسطينيين بينهم أسيرا محررا، كما اعتقلت 5 شبان من بلدتي قباطية ويعبد في جنين. امتدت الاقتحامات إلى قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس ومدينة سلفيت وبلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية. ودانت حركة حماس اليوم رفض الإدارة الأمريكية منح تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني المتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، مشددة على أن ذلك يندرج ضمن سياسة الانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي. وقال ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن القرار الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والاتفاقيات التي تنظم عمل المقرر الأممي، مضيفا أن قرار واشنطن إمعان في سياسة الانحياز ومحاولة لمنع إيصال الرواية الفلسطينية العادلة. وفي لبنان تتواصل اعتداءات العدو الصهيوني عبر الغارات والقصف والتمشيط المستمر، بالإضافة إلى تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصوري وأطراف بلدة برشيد. وشن طيران العدو غارتين على أطراف بلدة كفر تبنيت ومرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة تولين لجهة وادي سلوقي وأطراف بلدة ميفدون لجهة صودرة الشرقية ووادي زبقين وأطراف بلدة القنطرة وبلدة حداثة وخلة ميفدون ونبطية الفوقة وكفر تبنيت. ومشط الجيش الصهيوني بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صوطرة الشرقية وميس الجبل ومدينة الخيام وحولة ومركبة، مع إلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة حداثة وغيرها من البلدات.

0: أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة تقف في حالة يقظة وجاهزية تامة للدفاع عن البلاد، مشددا على أنها لن تتوانى لحظة واحدة عن حماية استقلال إيران وأمنها وسلامة أراضيها. وقال في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس إن الشعب الإيراني وقف مجددا صفا واحدا في مواجهة عدوان العدو وأطماعه، فيما دافعت القوات المسلحة عن كيان البلاد وسلامة أراضيها بالاعتماد على الإيمان والخبرة والقدرات المحلية. وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل الحفاظ على جاهزيتها ولن تتردد في أداء واجبها في الدفاع عن إيران واستقلالها وأمنها وسلامة أراضيها. وأكدت هيئة الأركان المسلحة ومقر خاتم الأنبياء أن الجيش وحرس الثورة ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي وقوات التعبئة وحرس الحدود لن يتهاونوا في الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق الشعب وسلامة أراضي إيران. أكدت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف أثناء عبورها من مضيق هرمز. أظهرت بيانات شحن اليوم أن 12 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، وسجلت انخفاضا من 35 سفينة مطلع الأسبوع السابق في ظل استمرار التوتر في الخليج مع بقاء الوضع بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتضاءلت حركة الملاحة المرئية عبر المضيق الذي كان ممرا لخمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب إلى مستويات محدودة للغاية، لكن منتجين من الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط على نقلات تعبر وهي تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال. أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيرانية رصد وإسقاط طائرة مسيرة أخرى من نوع MQ-1 تابعة للجيش الأمريكي بواسطة نيران الدفاع الجوي المتطور للقوة الجو فضائية في أجواء مضيق هرمز. وأشار الحرس إلى أن هذا الطراز من الطائرات أخرج منذ عدة سنوات من الخدمة في القوات البحرية والجوية للجيش الأمريكي وحلت مكانه طائرات MQ-9. كما أضاف أن الولايات المتحدة عادت إلى استخدام طائرات MQ-1 مجددا في ظل تدمير جزء كبير من طائرات MQ-9. بين التفاوض والتصعيد، طهران تتمسك بموقفها وشروطها، واشنطن تلوح بما أسمته قرارات حاسمة ليبقى الميدان مفتوحا على مصراعيه أمام جميع الاحتمالات.
1: هل نحن أمام جولة جديدة من التفاوض أم نقف على أعتاب مواجهة مفتوحة؟ سؤال يفرض نفسه بقوة مع تصاعد منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة. عسكريون في إيران يتحدثون عن معلومات تشير إلى احتمال استئناف العمليات الأمريكية بالتزامن مع تلويح ترامب باتخاذ قرار مصيري إزاء طهران.
2: موقف إيران العسكري والسياسي واضح، لا تغيير فيه. مضيق هرمز لن يفتح ما لم تلتزم واشنطن بالشروط الإيرانية. التهديدات الأمريكية ليست بجديدة، وإيران مستعدة على جميع الصعد للمواجهة، والشعب هنا سيقف كجدار فولاذي في مواجهة أي عدوان.
1: هل تتجه المواجهة المقبلة نحو تصعيد مفتوح بلا سقف، أم تختار واشنطن ضربة محدودة تستهدف جبل الفأس الذي تدعي أن إيران تجري داخله أنشطة نووية، أم تراهن على حرب هجينة طويلة عنوانها الضغط الاقتصادي واستنزاف الداخل الإيراني؟
3: ربما يلجأ ترامب إلى ضربة خاطفة تستهدف جبل الفأس لتسويقها كإنجاز، لكن الأهم هو المعادلة التي رسختها إيران، ومفادها أن أي عدوان لن يمر من دون رد، وهذا ما أكده القادة العسكريون وأثبتوه ميدانيا.
1: طهران طرحت 7 شروط لاستئناف المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه تواصل الإمساك بخيطي المواجهة والتفاوض فلا تغلق باب الحوار ولا تسقط من حساباتها إمكانية اللجوء إلى الميدان.
4: تبدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها لجميع السيناريوهات، فجميع الاحتمالات واردة، تفاوض بحكمة وتعلن شروطها، وفي الوقت نفسه تؤكد استعدادها لخوض النزال على أعلى المستويات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية عن مقتل 28 شخصا في غارات جوية استهدفت 3 مواقع في أفغانستان. وأفاد موقع طلوع نيوز الإخبارية اليوم نقلا عن مسؤول في إقليم كونار بشمال شرق أفغانستان بأن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء غارة جوية باكستانية على المنطقة. شيع المواطنون في محافظة صنعاء كوكب من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: اليمن على طريق الانتصار للقضية يجود بأغلى بذل وأعظم عطاء، كيف لا وهو من حمل راية الجهاد وتوشح رجاله وأبطاله وفرسانه وسام الشهادة والسعادة والكرامة بكل شوق ولهفة في كل واد وخندق ومترس، تواقين لإحدى الحسنيين وقد عادوا بكليهما معا. همدان صنعاء وهي تسير في ذات الطريق زفت بالشهادة في سبيل الله من الكرام حيدرة أبيا وهو الشهيد بدر الدين محمد محسن الشويع إلى روضة ضلاع همدان ليلتحق بركب أخويه الشهيدين، كما شيع الأهل والأقربون مقداما في الوغى مجاهدا مستبسلا وهو الشهيد طه أحمد هادي الشويع إلى روضة بيت نعم.
6: هذا قدوش الثالث من أخوتي، من أخوتي الثالث من الشهداء، وإحنا مستعدين أن نقدم الغالي والرخيص في سبيل الله.
7: ليس أول ولا آخر شهيدا في سبيل الله، وماضيون ماضيون حتى نحرر القدس ونحرر هذه الأرض من كل دواغيس الأرض،
8: ونجدد العهد لسيدي مولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باسمي وباسم قبيلة همدان ومديرية همدان ضلع حمدان أننا على هذا النهج المحمدي الصادق، لن نكل ولا نمل ولا نتراجع.
5: كذلك بني حشيش الجود والسؤدد والبذل والعطاء زفت إلى الله بنيل عظيمين من عظمائها الشهادة في سبيله، وهما الشهيد محمد أحمد أحمد السراجي إلى روضة الشرية والشهيد محمد صالح صالح الثلايا إلى روضة الرونة، وسط تأكيد جموع ذويهم بالفخر والاعتزاز على عظيم المنزلة ورفيع المقام.
9: بالله الذي اتخذ منا هذا الشهيد دفاعا عن الإسلام ونصرة للمستضعفين، ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك يحفظه الله أن الشعب اليمني جاهز مجهز لاجتثاث عروش الطغاة الظالمين والمرتزقة من الداخل والخارج.
10: نقول لأعداء الله أن لا نخافكم وأننا مستعدين أن نقاتلكم حتى عشرات السنين في سبيل الله، وأننا لا نخاف لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أي عدو.
11: نقول لسيدي ومولاي ابشر بنا يا سيدي قولا وفعلا، وقد عمدنا هذا العهد بالدماء، إنا ماضون في هذا الدرب درب الحرية والشهادة والكرامة في سبيل الله سبحانه وتعالى.
5: في سبيل الله تهون التضحيات وترخص الدماء والأنفس في رضاه، وعلى درب الكرام يواصل شعب الشهداء البذل في سبيل الله متحركا في كل ميادين الجهاد بروح إيمانية تواقة للنصر فرحة بما آتاها الله من فضل وشرف وعزة. إسماعيل المضواحي، المسيرة، صنعاء.
0: ختام نشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.yfm.

0: core of the conflicts in the Middle East is the battle between early medievalism, very primitive, very violent, the forces of militant Islam, and modernity. The core
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: ظاهر مسلحة.
1: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال في النساء؟
2: ورب الكعبة ما راح ابن سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عدة مجامع ومطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
3: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك الى الجبهة.
1: ماضون بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا من الله.
4: العدوان وحده.
5: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
6: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاب اهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا في الشهاده. الحمد لله الذي شرفنا في الشهاده. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
7: عند رأة العدو السعودي اعمل امريكا اسرائيل
8: العدو السعودي نحرقها بكل قنابل. ما عاد تطيق فوادي اس وخسارة فيها القنابل.
7: القنابل فيها خسارة.
9: تصلي الداعشي؟
10: نعم.
9: قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جتها بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحنا ولدي كلها كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ذاك معين 10 أخوة شان شاء الله يستغنونهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي بزمن بخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع رأسي ورفع رأس كل اليمني.
11: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
4: العدوان وحدنا.
12: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي اني محاصر.
13: رجعنا بقصد جلعه وانصار الله واللجان الشعبيه حمدك العدو الى وكره وباراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعوديه، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعوديه وماضي نقلع العين الثانيه.

عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. من أول يوم في التاريخ، من كل لحظة عزة وكرامة وإباء وشموخ، من كل ثورة عنفوان وعزة ومجد يمني خالد، امتداد أصيل لكل ثورات وحركات التحرر الوطني التي طاردت الاستعمار وواجهت الظلم والطغيان ورفضت ولفظت الوصاية والعمالة والارتهان. ثورة انطلقت من عمق الشعب، من بين أبنائه وبناته، نساؤه ورجاله وأطفاله، زأروا في الميادين كالأسود. خرجت سيول الشعب وهب طوفانه في العاصمة والمحافظات ليصنع مجدا جديدا توجته لحظات تاريخية فارقة يوم 21 سبتمبر. إليك انتمائي، تحبلي رؤاك، نعم يمني حر ذاك أنا، والثورة قالت نحن هنا، وسأحيا ما عشت كريما وإبائي لا يعرف.

نعم، من ساحات الثورة والتغيير ومن ميادين العزة والكرامة التي انطلقت أفواج شبابها وشعبها في 11 فبراير، وحاول العدو وأدواته حرف مسار الثورة وقدموها كثورة أحزاب تقاسموها كعكة في ميادين السياسة وطاولات المفاوضات والعمالة والارتهان. استمر الشعب في ثورته، واستمرت الساحات في زئيرها وغليانها، ومضى الناس فرادى وجماعات يعيدون تشكيل الوعي الثوري ويصيغون وعي الشعب بما يضمن ثورة تحررية شامخة شاملة، ثورة ترفض العمالة وتلفظ العملاء والخونة وتضع حدا للوصاية المفروضة على بلادنا منذ 60 عاما، وتوقف كل عدو عند حده، وتضع اليمن في سلم الأولويات، وتوقفنا جميعا على أعتاب يمن جديد حر ومستقل. نعم، تخلقت الثورة في الميادين والساحات، وكانت قبلها قد تخلقت في ميادين العزة والكرامة، في جبهات الإباء والشموخ. بدأ أول ضوء في هذه الثورة حين بدأ المشروع القرآني، وحين اشتدت حرب السلطة عليه اشتدت الحاجة للثورة والثوار ولعنفوانها، وتخلق النفس الثوري والعنفوان الثوري في ساحات الكرامة. خرج الشعب في 11 فبراير بإيمان شامل بالتغيير، ومعه تخلقت ثقافة الثورة أكثر، ولأن العدو وأدواته حريصون على إعادة صياغة وعي الناس وعلى احتواء الثورة، بقي الأصيلون والأنقياء والذين خرجوا بثورتهم من خارج بنية السلطة السياسية سلطة ومعارضة، بقي الأحرار ومعهم كل أحرار الشعب في ساحات الثورة. جاء الحوار الوطني وجاءت الكثير من التفاصيل، وبقيت ساحة الثورة رهان مهم. وحين لاحت ساعة الصفر، وحين أبى العدو وأدواته إلا أن يجرع الشعب وأن يذيقوها المزيد من الويل والأزمات رغم الدعم ورغم وجود أي مبرر للجرع والأزمات والفساد والارتهان والوصاية والفشل الأمني والعسكري، انطلقت مواكب الثورة 21 سبتمبر مع بداية أغسطس، واكتمل عقد هذه الثورة المجيدة يوم 21 سبتمبر المجيد من عام 2014، أي قبل 12 عاما بالتمام والكمال. أحدثكم الآن من على منبر إذاعة صنعاء البرنامج العام، وأحد أهم أعمدة وأصوات الثورة بعد انتصارها بفضل الله تعالى. أحدثكم وأنا قبل 12 عاما كنت على منصات ساحة الثورة، ساحات ثورة 21 سبتمبر، من الصباحة إلى شارع المطار إلى همدان وإلى مختلف ساحات الثورة، ونحن في كل يوم من أيام الثورة نعيش كل تفاصيله، بجرائم السلطة، بالتفاصيل المختلفة لكل تداعيات الثورة وتفاصيلها، إلى أن انتصرنا وألقى القائد الحكيم العظيم خطاب الثورة، وإلى أن أعلن اتفاق السلم والشراكة، وإلى أن بدأنا مرحلة جديدة من العزة والكرامة والشموخ. ولأنها ثورة الشعب، ولأن العدو فشل في احتواء هذه الثورة، ولأن الوصاية كتب عليها نهاية لا تراجع فيها، شن العدو عدوانه وحصاره، وبقيت الثورة ولا تزال تواجه كل هذه التحديات، وستنتصر حتما بإذن الله تعالى، وستعيد تشكيل اليمن كما نريد بإذن الله تعالى، لكل الثوار ولكل الأحرار ولكل أبناء شعبنا ولسيد القائد ولأبطال قواتنا المسلحة ولكل المعنيين ولكل قيادات الدولة والمجتمع في 12 لثورة 21 سبتمبر. كل عام وأنتم بخير.

0: جاءت ثورة 21 سبتمبر كفعل ضروري وامتداد أصيل لثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر ولثورة وحركة 13 يوليو التي قام بها الشهيد الحمدي أيضا للتصحيح، وجاءت امتدادا خلاك لثورة 11 فبراير ولكل ثورة شعب تحررية وطنية كبرى وعليا. واستفادت ثورة 21 سبتمبر من الكثير من الأخطاء والسلبيات التي وقعت فيها كل الحركات التحررية السابقة وانطلقت من خلالها لتصبح أنقى ثورات الوطن التحررية، ثورة لم تعرف الانتقام ولم تنصب المشانق ولا محاكم التفتيش ولا محاكم الثورة، ثورة بدلا من أن تزج بخصومها في السجون مدت لهم يد الشراكة، ثورة كانت للشعب ومن الشعب وإلى الشعب، لم يشعر أحد بعدها ومعها بالقلق. عندما التحقوا بالعدو هم من اختاروا هذا الموقف المخزي. ثورة 21 سبتمبر كانت الثورة الأكثر ارتباطا بالشعب والأكثر جماهيرية، لأنها ثورة لم تنطلق في إطار حزبي بل في إطار شعبي، وانطلقت من واقع هموم الشعب وآماله وتطلعاته. واليوم نحن عندما نقدم هذه الثورة كامتداد أصيل لكل الثورات التحررية وانتصار أصيل للهوية اليمنية الإيمانية والهوية الإيمانية اليمنية، نحن لا نخطئ بحق كل ثورة من ثورات التحرر ولا بحق هذه الثورة العظيمة، بل نقدمها كحاجة ملحة. الشعب اليوم في ثورة 21 سبتمبر لا يتنكر لكل النضالات وحركات التحرر الوطني ولا يضعها في النقيض ولا على أساس الندية أو المضادة. نعم، ثورة 21 سبتمبر لم تكن ثورة مضادة، بل كل من تشدقوا بالثورات السابقة من البعض، لا أتحدث عن من قاموا بالثورات السابقة لكن من يتشدق بها، على سبيل المثال من يتشدق بالسادس والعشرين من سبتمبر لا علاقة له بها، ومن يتشدق بالرابع عشر من أكتوبر وهو في أحضان المستعمر أيضا لا علاقة له بها، ومن يتشدق بالحادي عشر من فبراير وهو في أحضان العدو والوصاية لا علاقة له بها، ومن يتشدق بثورة 13 يوليو أو بالحركة التصحيحية في 13 يوليو للشهيد إبراهيم الحمدي وهو في أحضان العدو أيضا لا علاقة له بها. نحن إذن في ثورة 21 سبتمبر الوريث الشرعي والأصيل والوطني الثابت المبدئي لكل الثورات والحركات الوطنية التحررية منذ العام 1911، الحركة الوطنية الأولى في التاريخ اليمني الحديث والمعاصر التي طردت الاحتلال العثماني من الأرض اليمنية المباركة، وحتى 21 سبتمبر وما بينها من حركات نضالية ووطنية وتحررية شاملة، اليمن اليوم تقول وبوضوح بكل المبادئ والقيم وبكل ما تحمله من عنفوان أن ثورة 21 سبتمبر هي الامتداد الأصيل والوريث الشرعي لكل هذه الحركات والتحركات الثورية والوطنية والتحررية. معي في هذه المناسبة العظيمة في العيد 12 لثورة 21 سبتمبر المباركة، للتعليق على هذه المناسبة وهذا الموضوع وفي إطار كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التي ألقاها اليوم بهذه المناسبة، أحد أبرز قيادات ثورة 21 سبتمبر السياسيين، الأستاذ العزيز المجاهد الأستاذ علي العماد، طبعا عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أحد أبرز قيادات ثورة 21 سبتمبر السياسية، وأيضا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا يا عبد العزيز، حياكم الله.
0: أستاذ علي، يعلم الله الشعور مختلط، يعني حين نتذكر أتذكر وأنا أقرأ أحد منشوراتك في مثل هذا اليوم قبل 12 عام وأنت في مجالك السياسي، حينها تتحدث عن آخر ما تم التوصل إليه، وأتذكر اليوم ونحمد الله فعلا على هذه الثورة، ما الذي تقوله في بداية هذه المناسبة قبل أن نتساءل حول بعض الجوانب؟
1: أولا أبارك للشعب اليمني حامل الثورة والمضحية الكبير والمؤمن كذلك بالفكرة والثورة. هذا الشعب حقيقة الذي لولا تواجده ولولا حضوره في ساحات الميادين
2: وهو يجاهد ويقاتل من أجل يعني أن نصل إلى ما وصلنا إليه لما تحقق ولما حصل هذا الصمود، لأنه ما حصل على الثورة من هجمات كبيرة، من عدوان شامل، يعني من قوى كبرى حاولت أن تجهض هذه الثورة، لولا هذا الصمود بعد توفيق الله ولولا هذا الثبات ولولا كذلك يعني الالتفاف خلف هذه القيادة العظيمة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. هذا نقول هي حقيقة ثورة شعب بكل ما تعني الكلمة معاني، شعب لم يخرج يوما واحد مثل ما تحصل بقية الثورات، شعب يخرج لمرة واحدة ويحقق أو حتى الأسبوع أو حتى الشهر بيواجه يعني مجموعة فقط من الأمن المركزي أو الكذا ويحقق هذه ثورة ما، لكن هذا الخروج وهذه الثورة دفع الشعب على إثرها كثير من التضحيات الجسام والعظام، بل واجه أعتى دول العالم حتى يحقق ما وصل إليه، واجه أمريكا إمبراطورية العصر، واجه كذلك قارون العصر ممثل بالسعودية، واجه كذلك منافقي العصر على مستوى أمتنا بشكل كامل، واجه الكيان الصهيوني. كل هذه المواجهات، كل هذه المعارك هي بسبب أننا حملنا الثورة وأهداف الثورة ومشروع الثورة وأفكار الثورة وهوية الشعب اليمني وهويتنا الإيمانية، كلها لأنها نتاج لأهداف حقيقية التزمنا بها لا تشبه بقية الثورات. ثورات البقية كما هو معلوم أجهضت بكل ما تعني الكلمة المعاني، وأن سمي الثورات، هل هذه ثورة مثلا دي في سوريا اليوم الذي الإسرائيلي يسرح ويمرح، هل ما حصل في ليبيا اليوم هو ثورة؟ هذه الدول هل ما حصل كذلك في كثير من الدول، السودان، كل هذه الدول اليوم أجهضت ثوراتهم، لكن نحن مع رغم المؤامرات الكبار ما مولش علينا حتى من مؤامرات لم يمارس على هؤلاء، بدءا بالمبادرة الخليجية، مرورا بانتخاب هادي، إجهاض كذلك يعني ساحة التغيير، كثير من العراين، لكننا وصلنا في 21 سبتمبر واتجهنا حاملين الوحيدين في أمتنا العربية وحتى ما يسمى الربيع العربي حاملين لواء الثورة. ثورة لن تكون حتى يعني في واقعنا الحالي، ثورة ستمتد، لأن العالم العربي ينظر إلينا الآن بعين الإكبار، وكان يعتقد أنه لا مفر من يعني الارتهان للخارج، لا سبيل لحدوث ثورات حقيقية بعدما وجدت كل الثورات، لكن اليوم حينما يرى هذه الثورة قادرة صامدة قوية تحمل كذلك يعني تبني نفسها، تبني مقدراتها، تبني وعي شعب صامدة، كل هذه العناوين يدرك العدو أن لولا صمود يمن الإيمان لاستطاع أن يسوق لفكرة أنه لا قوي إلا هو، لكن ثورتنا قالت لا قوي إلا الله.
0: نعم
2: تفضلوا والمعذرة أطلت عليكم.
0: نعم حياكم الله أستاذ علي. السؤال الأهم أيضا يا أستاذنا، لا أدري أنت إن كنت سمعت ما كنت أطرحه من مقدمة قبل الاستماع إليك، لكن ما رأيك في السؤال أو في القول، يعني البعض يقدم ثورة 21 من سبتمبر كثورة منفردة، أو البعض الآخر يقدمها كثورة نقيضة لكل الثورات والحركات التحررية الوطنية السابقة منذ 1911 الذي كانت حركة وطنية بقيادة الإمام يحيى لطرد الاحتلال العثماني، وصولا إلى كل الحركات الوطنية سواء كانت يعني وصولا إلى سبتمبر قيام الجمهورية وإلى أيضا 13 من يوليو حركة التصحيح وحتى فبراير الذي حاول العدو احتوائها بالمبادرة الخليجية. هل من المنطق القول بأن الثورة 21 من سبتمبر هي الوريث المنطقي والشرعي الوحيد لكل هذه الثورات التحررية والحركات الوطنية؟ تفضلوا.
2: الحقيقة يعني إذا استطعنا أو حاولنا أن نسمي مفهوم الثورات اللي ما حصل يعني أنها هي ثورات في حد ذاتها حاولت أن تنتج واقع ما، لكن لم تستطع أن تحقق المضامين الحقيقية التي ترتبط بهوية الشعب. الشعب له هوية خاصة، اليمنيين لهم هوية إيمانية، لهم هوية يمانية، موروث تاريخ أسلاف، حاولت نعم كثير من الثورات انها تعيد اليمني لطبيعته، وما حصل في مواجهة الاستعمار العثماني، وما حصل كذلك في مواجهة الاستعمار البريطاني، وما حصل في فترات مبكرة كذلك من محاولات يعني لمواجهة حتى السعودي بشكل يعني كان في مراحل من الصراع أيام الإمام أحمد الإمام يحيى، كثير من المواجهات كانت نعم هذه محاولات يعني للوصول إلى ثورات حقيقية والانقلاب على الواقع، لكن لم تتجرأ، يعني أقول بحقيقة أنا لم تتجرأ ولم تمتلك الشجاعة التي امتلكتها هذه الثورة. هذه الثورة حتى مثلا ما بعد 26 سبتمبر ربما حاول بعض الرؤساء مثلا الحمدي حاول محاولات جادة وحقيقية يعني إيجاد واقع أفضل ومحاولة للتمرد على الواقع، لكن كذلك لم ينطلق بنسبة كاملة من الهوية الإيمانية واليمنية، يعني لهذا استطاع للأسف كذلك ربما كذلك لم ينخرط بشكل أكثر مع القبيلة ويفهمها بشكل أكبر، دفع بها الطرف الخارجي للعداء مع القبيلة، كثير أقصد من المحطات، لكن هنا ثورة متكاملة الأركان، أولا انطلقت من الداخل وانطلقت كذلك بدون أي دعم أو دفع خارجي، كذلك حملت شعارات واضحة وجرية، يعني لم تتحاول أن تتنصل. الكثير للأسف من يقومون بالثورة يحاول دائما أن يطرح عناوين ولكن يحاول أن يخفي ما ربما يزعج الجوار أو يزعج الخارج، أو يحاول أن يسوق نفسه تحت عناوين يعني ربما لها أطراف كما يقال بالمدنية، ثورات كذلك يتقمص ثوب غير ثوبه من كل غير هويته ملبسا وطباعا ويعني ممارسة كثير من الأشياء، لكن هذا انطلقت واضحة سخر منها البعض، حاول أن يصورها أنها ثورة يعني للضعاف وللفقراء، وربما كذلك يعني كان يسخر حتى من ملابس الناس في الساحات، يسخر من جلستهم من تخزينتهم، يسخر من كل شيء، يسخر حتى يعني من بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الموروث الشعبي الزوامر، وحاول يقصد أنه كان يطرح البديل كما هو معلوم يعني نموذج التركي أو أي نموذج، لكن لا، حينما انطلقت من هذا الهوية استطاعت أن تحقق للشعب وأن تلتف حولها الشعب وأن تصل إلى ما وصلت إليه، يعني لا زالت حتى يعني كثير من الجوانب، يعني لو دخلت في الجوانب الاقتصادية الجوانب السياسية الجوانب الاجتماعية تراها تشبه اليمني، يعني الجانب الاقتصادي مثلا أشوف عادة اليمني لطبيعته الزراعة الاكتفاء الذاتي، أنا أتكلم عن كثير من التفاصيل، اجتماعيا الموروث الشعبي الهوية الزي التقافة كثير، في الجانب السياسي كذلك الوحدة معالجة المشاكل بين المكونات، لا للحزبية الذي تفرقنا لا لكذا، الجانب الديني والثقافي هوية الإيمانية لا للمذهبية لا تفرقنا المذهبية لا للطائفية، الجانب كذلك الكرامة وكثير من العناوين في مواجهة المستعمر والعدو، كلها عناوين كثيرة تراها انطلقت متكاملة الأركان، ولهذا استطاعت أن تصمد الصمود أمام الهجمة الكبيرة والعدو الكبير وعلى رأس أمريكا.
0: يعني بمعنى آخر أن الثورة استفادت من كل السلبيات والأخطاء السابقة وانطلقت من العمق اليمني الطبيعي والهوية الإيمانية، لم تكن عبارة عن ثورة تأثرت بحركة خارجية أو بموقف خارجي، وكذلك استفادت من كل الأخطاء والسلبيات السابقة وعادت كثير من التفاصيل اليمنية. أستاذ علي، ثقافة الانتقام، طبعا أعتقد أن ما نتعرض له في ثورة 21 سبتمبر من حملة تشويه ربما لو وجهت على دول لسقطت، يعني منظومة من الدول مش دولة واحدة، في مسألة ثقافة الانتقام في كذا، لكن واقعا كيف تقيم ثورة 21 من سبتمبر بالمقارنة ليس فقط مع ما سبقها من محطات أو تحولات في البلد، بل حتى مع غيرها على مستوى العالم، يعني مسألة الانتقام التعامل مع الخصوم إلى آخره، تفضل.
1: حقيقة هذه النقطة كذلك مهمة وهي مرتبطة بجوهر الفكرة التي نضعها جميعا، وهي أننا انطلقنا بالثقافة وبالموروث اليمني الخالص. ما هو الموروث اليمني حتى في التعامل البيني التعامل المجتمعي؟ تحت ثقافة القبيلة الأسلاف الأعراف التسامح العفو يعني معالجة المشاكل يعني كثير من الأعراف المعروفة التي تحاول أن تحدث وئام مجتمعي في المجتمع. لهذا كانت الثورة لا تشبه بقية الثورات، انطلقت وهنا هي هوية يمنية، ما إن وصلت إلى السلطة، ما إن دخلوا في أول يوم. وتكرر هذا المشهد لو تلاحظ مثلا في 21 سبتمبر، أول ما وصلوا الناس إلى يعني السلطة لم يتقمصوا الدور الانتقامي، ولم يعملوا مثل ما عملوا أي خصوم، ولا حتى أعلنوا مثل ما أعلنوا خصومهم. خصوم الطرف الثاني ماذا يعلن؟ سنسحل، سنقطع العناق، سنذبح، سنحاسبكم تحت أي مسميات لها صلة، بعضها يعني طائفية، سلالية، عنصرية، بعضها مناطقية، جهوية، كثير معنا. وين بيعلنها؟ هذا على مستوى يعني الثقافة طبعا الدخيلة علينا، والثقافة التكفيرية الذي الآن بيتحركوا في كثير من العالم. بالمقابل احنا وصلنا إلى السلطة، أول ما أعلن الناس عن اتفاق السلم والشراكة، دخلوا الناس شركاء، بل أن لهم نصيب أقل من نصيب خصومهم، ما في الإصلاح. يعني في حينها اتفاق السلم والشراكة لمن لا يعلم، الحكومة مثلا دي أنشئت، كان نصيب أنصار الله وزارتين فقط، لأن وزارتين منحتها للجنوبيين، بينما مثلا الإصلاح كان لديه أربع وزارات والمؤتمر أربع وزارات وهكذا، وعليه فقط هذا فقط عنوان. وثبتوا حتى الحكومة الموجودة، هادي وبحح كان يعني في حينها طلع يعني من المكونات الأخرى وغيرها من الأمور. لو ترى الآن مثلا حينما دخل الناس المخا، تخيل لو دخل الطرف الآخر مثل ما دخلوا حي فقط في ما فعلوا في الناس، يعني علقوهم في المسالخ، لكن هذا الأول ما دخلوا هم في حالة نصب، ما قدوش وقت يفكروا في هذا الموضوع، عادهم دخلوا ما قد يعني ما يقولوا ما قد بسروا شلبح، كان ليه على طول أعلن الرئيس عن العفو. هذا وحدها رسالة يمانية، أنا أقول هذه رسالة لا تشبهها. هل سترى هذا المشهد في أي دولة في محيطنا؟ هل ترى؟ ولهذا أؤكد وأقول نجحت الثورة لأنها تشبه اليمني ولأنها يمنية خالصة.
0: نعم، يعني قلنا السؤال، يعني هذا حتى سؤال احنا وجهناه في النقاشات دائما في مع الطرف الآخر، مع العدو ومع أدواته، في سواء في المساحات أو في غيرها، أنه لو أنتم من انتصر، يعني هل بتفعلوا قرار عفو عام مثلا لو دخلتوا مكان؟ وأعتقد أن الجواب هو واضح. طيب أستاذ علي، اليوم كواحد من قيادات ثورة 21 من سبتمبر، البعض مثلا دائما يسألنا يقول ليش أنتم أكثر تعصبا للواحد؟ قلنا لأن إحنا أبنائها، يعني إحنا الذي انطلقنا في هذه الثورة والناس يعيشوا كل تفاصيلها اليوم. العدو وأدواته يحاولون تحميل ثورة 21 من سبتمبر كل ما وصلت إليه البلد اليوم من آثار كارثية للعدوان والحصار. ما رأيك في هذا الخطاب؟
1: على كل حال، العدوان بمجمله أحد أهم أسبابه هي 21 سبتمبر. طبعا هناك ما سبق يعني من تبلور فكرة عظيمة قيادة السيد حسين الشهيد الجائد، وكذلك يعني حامل الراية السيد عبد الملك. هذا الآن تبلورت، يعني كانوا يروا أن هناك من يريد أن يعيد لليماني دوره الأنصاري، واضح. ولهذا من حينها سبقت الدعايات، معلوم يعني حملات التشويف، الدعوة النبوة، المهدي المنتظر، قصص كثيرة يعني بعضها مسيئة للأخلاقيات، اتهام بالفاحشة كثيرة. نقصد هذا هو أسلوب العدو. جاءت 21 سبتمبر كذلك مع أنها راقية، لم تنتقم، فعلت اتفاق سلم والشراكة، حاولت تحتضن الأطراف. يعني أتذكر أنا ليلة مع الناس داخل يعني 21 سبتمبر جاءني يعني تكليف، اتصل بي السيد عبد الملك وقال لي تواصل مع قيادة الإخوان في الإصلاح وطمنهم، وذكرهم بالاسم عبد الهادي الأنسي محمد كحطان، طمنهم إنه لن يجري عليهم شيء، يعني أموالهم، بيوتهم، ويعني مؤمنة، وكثير من التواصل فعلا يعني اشتغلت لهم عسكري هذه الفترة على أساس لا يجي لهم بس إحساس شعور. وغيرهم يعني جامعات الإيمان ما كانش حولها أي استهداف حتى من الناحية هذا، مع رغم أنها كانت يعني متهيئة للمجامع. أنا أقصد أنه كنا حريصين أن احنا نتحرك بشكل مدروس. في المقابل واضح العدوان، يعني أو في الفترة قبل العدوان عفوا، حاولوا يسوقوا كثير من، لكن ماذا حصل؟ الناس اتضح لهم الحقيقة، واضح. لو تلاحظ من بعد 2011 كلما جاءت إشاعة ضد يعني 21 سبتمبر، ضد الثورة، ضد المكونات التي يعني ساهمت فيها وبما فيهم أنصار الله، واضح أنه الجميع يكتشف أن هذا الكلام غير حقيقي. لو تشوف كل العناوين اللي طرحوها المذهبية والطائفية والسلالية وحال الإحلال الوظيفي، عناوين كثيرة، لكن الحمد لله أثبتت الواقع غير. بعد العدوان 1 ديسمبر كذلك ذكر في عناوين وحاول العدو أنه يسوق بأشياء كثيرة، مثلا على سبيل المثال فقط أنه ينادي بالشرعية اليمنية. سرعة نصفت هذا الفكرة. أول واحد نصفها عبد الرب المنصور هادي، كان ما فيش داري أنا في هذا المعركة كلها، وهو ما كان شرعي بكلها، هذا على اعتبار أنه شرعي يعني، ولا هو مرشح وحيد. في المقابل كذلك بعدها نصف معه يعني أكبر، أنه يعني مدري طرطحوا عبد الرب المنصور هادي، قتلوا سمموا مات، الله لا بارك له، كلها أحد مصائب اليمن. لكن أقول أنه في الأخير فعلوا يعني وزراء ومسؤولين ورئيس وقادة ميليشيات، يعني كلها بتعيينات من داخل يعني غرفة في المخابرات السعودية، بمعنى لا شرعية لهذا. مثلا هذا كانت أحد العناوين. العنوان الثاني أنهم جاءوا يحمون اليمنيين من الحوثيين الذي يقتلوهم، وجاءوا قتلوا اليمنيين بطائراتهم وضربوا الطفل والصغير وقتلوا الكبير وقتلوا وضربوا بالصالات وكذا. العنوان الثالث انهم جايين انه يعني يعيدوا لليمن موقعها الاقتصادي، ونهبوا الثروات والناس دريوا وسحبوا البنك عندهم ووقفوا رواتبهم ويعني كثير. فانا اقصد رغم المغالطات هذه دائما ما سيطرحها، وسنسمع اليوم وغدا، في اليوم ضربوا مكة يعني او هناك مخطط ضرب مكة، لكن الحقائق اليمنيين اصبح وعيهم عالي، ما عاد يصدقوش، كده عارف من العدو من الصديق. اليمنيين نعم صحيح حمتي عالي، حتى احيانا لو تشوف مثلا دا قام واحد ولو هو مذكوع مثلا هذي قال انا جاوع، لان الناس فعلا تعبير وجاوعي يعني قام في الاخير قال انا جاوع، جاء تعاطف كبير لان الناس تعبين فعلا وجاوعي، يعني ولو كانت نواياه مثلا ما هيش حسنه بيقوموا الناس يتطاولون لان الوضع هكذا، ولا يعني انهم بيتهموا حكومه او بيتهموا صنعاء ويتركوا العدوان، مع ان الكل عليه مسؤوليه، واحنا بنعترف ان احنا بالحكومه علينا مسؤوليه، ولا بد لا بد مسؤوليتنا الذي احنا عارفين ان احنا نواجه العدو عشان لا يجلس الناس جاوعين ولا يجلسوش محاصرين، هذا جزء من المسؤوليه الذي الناس اتجهوا لها لمعالجه هذا المشكله. فانا ارجع اقول ان كل الدعايات يعني سقطت، دعايات كبيره جدا لم يكن انه السيد نبي ادعى النبوه، اليوم شاهد يعني فيه دعايات مستمره وستسقط، الناس اكثر وعيا، الناس الان يعرفوا السعودي ارتباطه بالصهاينه، موضوع غزنا كشف عالميا اذا لم يكن مكشوف يوميا، كثير من الامور الحمد لله الوقائع والمعطيات والحقائق بتنسفها وتنهيها. واليوم السيد عبد الملك مقامه معروف على مستوى الامه العربيه والاسلاميه، اما في اليمن فوضوه يعني في كثير من الامور، واعداء وخصومه معروفين مجموعين في جزيره اسمها ابستن اجراميه منحله، وهذا قد الوضع الواضح، وكما قال السيد حسين زمن كشف الحقائق.
0: نعم هذه نعمة كبيرة جدا. إذا أستاذ علي حاولوا أن يقدموا هذه الثورة بثوبها الطائفي، يعني على أساس أنها تلبس ثوبا طائفيا.
1: نعم.
0: ما مدى يعني بالنسبة لهذا الطرح؟ يعني العدو يحاول دائما مثلا يتحدث عنها كثورة طائفية، ثم يتحدث عنها كثورة سلالية، ثم يتحدث عنها كثورة لمنطقة، ثورة هضبة مثلا، ثم يتحدث عنها يعني في كل الاتجاهات. أنت فندت الجانب السياسي، لكن باقي هذه الجوانب أيضا بشكل سريع.
1: الحقيقة هو أولا العدو بيحاول دائما يعني يطرح عدة عناوين وأي عنوان، يعني مثلا أجي يقول لك هم يشتوا مثلا هي ثورات تطل الجمهورية، وهو بيتكلم واحد ملكي يعني ومن داخل قصور الملكية، وانت أنا حامل الراية اليمن والعلم الجمهوري، والسيد عبد الملك بيقول نحن جمهوريين وقاتلنا تحته ومتنا تحته، وكنا لو نشتي ماشي الجمهورية كنا قادرين في أي مرحلة، كثير من طائفية مثلا أو مذهبية، وأنت تعلم مثلا وضع في صنعاء مثلا، هل تتوقع أنه أو في المناطق كلها أنا أقصد المحررة، هل موجود مثلا ممنوع دخول يعني فئة معينة مذهب معين، لا مدارس ولا مساجد ولا يعني هذا الخطاب مطلوب، بل نحن نحاربه تماما، ندعو إلى كلمة سواء مع الناس كلهم ونوحدهم ضد عدو. في المقابل هل ممكن تجد واحد يرسل في الصلاة ولا جامع يهدم بحي على عمر في هذه المناطق؟ بل هو الطائفي، المدارس السلفية مفتوحة، المدارس التحفيظ القرآن حتى المحسوبة على الأصلاح لا زالت مفتوحة في مناطق المساجد. كل خطيب عدو على ما يكون، إذا بمطالب أنه يكون معاه موقف من العدو فقط، عدو الأمة من الصهاينة في حرب غزة، بعض الأمور التي حصلت بهذا الموضوع. فيما يخص كذلك أنها يعني سلالية وأنه كذا، والوضع واضح جدا. يعني تدخل مؤسسة الدولة، تدخل أي مكان، يعني هل موجود لهذا؟ هل مثلا الرئيس، رئيس الجمهورية، أو يعني الوزراء مسمين بأسر يعني من هذا الأسر، أو الأمور أصبحت واضحة بشكل كبير في كل الجوانب. وإن حصلت أخطاء، وإن حصل من بعض البعض تجاوز، لكن ليس التوجه، ورحنا بنقبله وبنواجهه وبنرفضه، ومن يتخذ مثل هذا التصرفات بنحاسبه. أنه ما هيش توجه، اليمن للجميع، وإحنا بنقول كأنصار الله نحن جزء من اليمن ورسنا كل اليمن.
0: نعم.
1: اليمن هذا الشعب العظيم، هذا الشعب اليمن يعني للجميع. اليمن كذلك يعني يعني قادرة على احتضان الجميع. هذا ما نراه، ولا وجود لدينا لا التوجه ولا الأمور واضحة. خطابات السيد، ملازم السيد حسين، هل فيها نفس طائفي؟ هل ترى مثلا تكلم حتى عن كيفية الصلاة؟ الأمور
0: صحيح.
1: أكثر يوحدونا خلف القرآن، وعدو معنا عدو مشترك، أمور تجمعنا، فعاليتنا الرئيسية اسمها المولد النبوي نبي الأمة كلها. الأمور هذا الحمد لله تعالجت، والمجتمع اليمني أكثر وعيا اليوم.
0: واليوم أستاذ علي أيضا لا تستطيع أن تجد اليمن بكل فسيفساء مجتمعه مثلا وتنوعه المختلف إلا في صنعاء والمناطق الحرة، يعني بعكس المناطق الأخرى. طيب أستاذ علي، كواحد من قيادات ثورة 21 سبتمبر، وربما حملنا الكثير من الآمال في ساحات الثورة، ما الذي تحقق؟ وهل ما تحقق اليوم هو بمستوى ما كان مطروحا ولا يزال من آمال وتطلعات؟ تفضل.
1: الحقيقة يعني هذا الموضوع ذو شجون. أولا هو يلامس احتياجات الناس، حقيقة مهما تكلم الإنسان فيه ينظر فعلا لحالة الناس، معيشة الناس، ضعف أحيانا الخدمات، كذلك يعني وجود بعض الاختلالات المالية والإدارية. هذا حقائق، احنا ما بنكرش، احنا جينا من الشعب، ويعني جزء كذلك نؤمن بالأهداف. ما احنا جايين يعني لا نسوق لا يعني الأشخاص، ولا جينا نغطي على مراحل. احنا فعلا نقر ونعترف ان هذه كثير من الامور عاد تحتاج تصحيح، تحتاج وقوف عليها. لكن حقيقة للأسف انه احنا مضطرين كلنا، ما اقولش يعني مضطرين كلنا لتسخير يعني كثير من جهد وموارد واحتياجات البلد في مواكبة الوضع. مواكبة ما قدرنا نشيل الطريق لمسألة التنمية، التطوير، مع انه حصل في بعض الامور الحمد لله يعني لا حد ما، لكن لو تلاحظ مثلا ان احنا مضطرين ان احنا يعني نواجه العدو، ان احنا مثلا نعالج ما يقصد من جسور، نحاول ان احنا كذلك نوفر ما امكن من الادوية مثلا نتيجة الحصار، نحاول ندخل مشتقات نفطية وغازية وصور ملتوية رغم الحصار، نحاول هذه كلها عليها تكلفة مضاعفة احيانا ماليا وما شابه. يحاول كذلك يعني تحاول الثورة كذلك انها يعني تواجه أي اختلالات أمنية، لأن العدو متربص وتحققت في هذا النتائج كبيرة في الجانب الأمني، في نتائج كبيرة. الجيش كذلك وصل بها الحال إلى أنه بينتج ترسانة مسلحة، ترسانة لا تعني فقط مكسب يعني فقط أنهم حصلوا عليها، ترسانة معناها تموضع جغرافي، الترسانة معناها تبيع أسلحة، الترسانة تكون مسطرة للأسلحة، الترسانة كثير من الأمور الكبيرة التي تأتي تواجه الأعداء، يعني تعيد الدول حتى علاقتها مع دولتك بسبب أن لديك من القوة الرادعة التي تمنعها من الاعتداء عليك أو نهب ثرواتك إلى آخره. هناك شيء كبير تحقق حتى لا أخفيك بجانب الخدمي. لو تبحث والجميع يدروا حتى مثلا في المحافظات على وجه الخصوص بالجانب الصحي، هل يعلم الجميع أنه انتشار يعني الأماكن الصحية المستوصفات يعني أصبحت أكثر مما كانت عليه، والموازنة حاليا لا تصل 15% من الموازنة السابقة. 15% صحيا إحنا يعني الحضور أكبر، وافتتحنا مراكز أكثر. يعني أقول لك في محافظة الحديدة فقط الزيادة على ما كان قبل ثورة 21 سبتمبر حوالي 600 مركز بمعدات، بل تجرى عمليات في بعض المحافظات لم تكن تجرى فيما سبق، في حجة، في في عدة محافظات في حديدة، في عدة محافظات في الجانب التربية والتعليم ربما الموازنة ما توصلش 2% مما كانت عليه في الفترة السابقة، ولكن لا زالت المدارس موجودة والمدرسين حاضرين. طبعا هذا بتضحية بجهود حتى من المدرسين يعني من الشعب بشكل عام، لا أقول أنه في جهد بيبذل في الجانب الغاز والنفط. لو تلحظ الآن يعني في 2011 وصلت الدب البترول 24 ألف، ولكن حاليا لا زالت الأمور الحمد لله نحاول نضبط مستمرة. الغاز الحمد لله متوفر، العملة واضح وضعها، أنا أقصد صحيح أنها أرجع أقول عناوين مواكبة، بس في عناوين كذلك تشوف فيها توجه اكتفاء ذاتي، اعتماد حتى في الضمان الاجتماعي على الدخل يعني عفوا على البلد مثل الزكاة وغيرها.
3: نعم.
1: في كذلك في يعني مثلا في محاولة للتصحيح وضع الأراضي والجمعيات، في قصور لا زال نعم قائم في بعض الأمور في يعني في القضاء ربما في المنظومة الرقابية كذلك بسبب القوانين وغيرها من الأمور، في قصور احنا معترفين فيه. لكن هل يفهم الجميع أن هذا الموضوع كله أنك بتحاول تواكب وعادك مستمر ووصلت في بعض الأشياء إلى ما هو أفضل؟ مثلا في جانب الفساد، كان الفاسد أحمر عين، احنا عقل شيء الفاسد حقنا بيتخبى دحين يفعلها باسم جدتها البيت ولا الشركة ولا
3: من
1: أول الوضع كان آخر سبب. فأنا أقول أنه في هذا الوضع موازنة لا تزيد عن 15% أو أقل مما كانت عليه.
3: صحيح.
1: في نفس الوقت أنت في حرب مع أغنى دول العالم وأكثر ترسانة في العالم وأقوى دول العالم، تشتي هذه النفقات تشتي هذا في كل هذا الظروف، وقد استطعت أن تواكب أن تستمر أن تنهض، يعني معك مشكلة فعلا في الرواتب بسبب نحبة الرواتب السيادية اللي كانت تصرف منها. فأنا أقصد في جهد، في ناس بيبذلوا يعني كذا، وفي قصور وفي ناس يعني فاسدين، هذا حال الدنيا، وعن ناس في يعني أخذوا عط، لكن لم الوضع ما عادوش مثل أول. حتى في مؤسسة الدولة بنحاول أن احنا نعالج التضخم، يعني كثير من العناوين الكبيرة اللي بيحاولوا الناس، في قيادة قريبة من الناس، في قيادة مشرفة على الوضع، في قيادة يعني بتفعل معالجات. لا لو يرحل العدوان صحيح هتسقط علينا كل المبررات هذا. وبعدين فعلا أنه أنا يعني متأكد تماما إذا استطعنا أن نحقق هذا ما حقق داري ونواجه العالم ونواكب 15% موازنة، ما إذا استقدم مع الناس عمل موازنة ووقت وبيئة هذا أكيد سيحققون الكثير، يعني الكثير والكثير. اليمن اليوم يعني بهذا الحجم، أما إذا عاد إن شاء الله حصل استقرار أمني وفي الجغرافيا اليمنية أكيد ما سيتحقق أكبر بإذن الله، وهذا كله تحت عنوان 21 سبتمبر.
3: يعني تحت ضغط العدوان والحصار و15% فقط من الموازنة المفترضة، الكثير من الجوانب هنا مثلا عناوين هيئة الزكاة قرى أكثر من 900 مليار، هيئة الأوقاف تحدث عن أكثر من 40 مليار في إطار المشاريع، تتحدث أيضا عن وحدة التدخلات المركزية الطارئة 767 مليار منها 70% طبعا مساهمات مجتمعية، فضلا عن بقية الجوانب الأخرى وحدات تنفيذية على مستوى المحافظات وأيضا أمور مختلفة في مختلف الجوانب. أستاذ علي، يعني في العيد 12 لثورة 21 سبتمبر، السيد يحفظه الله استعرض اليوم الواقع ما قبل ثورة 21 سبتمبر، واقع الوصايا وحتى واقع الأزمات وإدارة الأزمات، واستعرض أيضا أنه يعني مثلا اليوم يعني اليوم مثلا احنا مرت علينا تقريبا سنوات طويلة ما عرفنا عش أزمة غاز، بينما في تلك المرحلة ما كان يمر علينا شهرين إلا بأزمة غاز على سبيل المثال، واليوم احنا محاصرين في تلك الفترة لم نكن محاصرين. كذلك في بقية الجوانب الدعم الإقليمي والمحلي والدولي كان كله موجود، ومع ذلك كانت البلد تتجه إلى الانهيار التام، وهو كما سماها السيد يحفظه الله اليوم انهيار مدروس ومخطط له. كيف تعلق على هذه النقطة بالتحديد؟
1: يعني هناك كثير يعني من من يحاول انه يتنازع او يحاول كذلك انه يشوش على الشعب اليمني حقيقة ما كان عليه الوضع فيما قبل 21 سبتمبر. يعني هناك فقط يعني كثير ناس يعني لبعض العناوين الآن لو تتأمل معايا مثلا حتى من الناحية القانونية التعريفية، ما معنى الدولة؟ ما هي الدولة؟ الدولة مثلا هي يعني قانونا مثلا أو تعريف عام، هي الدولة ديمقراطية موحدة مثلا، إقليم سياسي، سلطة سياسية، ذات سيادة، إضافة إلى شعب موحد. لو تريد أن تفند هذه الموضوع مثلا، هل كانت الديمقراطية يعني موحدة؟ ونحن نعرف أنه في الخامسة عشر فترة صنعاء ما عادش موحدة، صنعاء مقسمة يعني سكنات، وفي نفس الوقت يعني لا يوجد جيش، الجيش يعني بينهار، كذلك المحافظات، محافظات أعلنت ولايات لداعش في شبوة، في بعض أجزاء من حضرموت، النخب كذلك ظهرت، ما سمي النخب، منحت الدولة من الدخول في مناطق كثيرة، هذا على مفهوم مسمى الدولة، هذا يريد أن حتى يناقش من ناحية قانونية. كذلك لو تشوف ما هو مفهوم مثلا، هل كان هناك أمن اقتصادي؟ ما هو الأمن الاقتصادي القومي؟ هو طبعا كان معلوم هو قدرة الدولة مثلا على حماية بنيتها ومواردها الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية لأفرادها بشكل جوار مستدام ضمان استقرارها، كثير من يعني هل كان فعلا قدرة على الدولة لحماية بنيتها ومواردها الاقتصادية؟ يعني هل هذا كان حقيقي؟ معلوم أنه ممنوع عليها تخرج ثروات، ممنوع كذلك تتواجد في البحار، البحار بعد كانت بيدها، كانت تجي منها من السفن المصرية والسفن الصينية والسفن الأمريكية، تذهب حتى على مستوى الأسماك. أما المرجانات ونهب الثروة البحرية كانت السعودية متكفلة بشيء كبير منها في البحر الأحمر وغيره، الدول كثيرة كانت 17 دولة تنهب في هذا الجانب. يعني أقصد حتى مثلا الأمن، معروف كيف كان الأمن، هل كان الأمن الأمن معروف أنه وحماية الأراضي وحالة الاستقرار والطمأنينة في سير الحياة للمواطن، هل كان فعلا في تلك الفترة في استقرار في يعني المواطن المتكلم معي كيف يخرج العسكري مع كيف العسكري هذا يعني ممنوع يخرج بالزين هيتم اغتيالة، هل كانت فكرة الدولة يعني الجيش مثلا، هل كان الجيش الوطني فعلا معروف الجيش الوطني مهام

0: الدفاع عن الوطن، حماية أمن وسلامة أراضي وتربيع جوار، ما تخش بحكة شغلة لا. يعني حتى ثقافة الجيش ما عدناش طلع بهذا المعتاد إذا كفوت العدو الأمريكي ولا أي عدوان خارجي.
1: نعم.
0: كان ثقافة على تبع عين السماء بربحة على فلان، وهذا يحارب في صعدة، وهذا يحارب الجنوب، وهذا كذا، وهذا النجدة تبع فلان، والأمن المركزي تبع فلان.
1: يعني حتى عفاش نفسه في مقابلة مع الجزيرة قال جيوشنا العربية لم تعد جيوشا لديها مهام، جيوش فارغة ما عاد عندهاش أي مهام، إذا بالتمرد داخلي نخمده وإلا فهي جيوش تحمي كراسي السلطة. في سؤال طريف قبل سؤالي الأخير يا أستاذ علي، هل كنت من القيادات اللي حاول الإنزال السعودي التاريخي الفريد من نوعه استهدافهم؟ هل كنت من القيادات الذي حاول الإنزال الجوي السعودي الخطير استهدافهم؟
0: انا ما كنت لمس وحدك، انا قد لاحظ وحدك هايق لا حمار من الجيجات حقهم من بلدي. هذا لا يا سيدي، شوف هذا لا بيلعبوا الاعلام قدره، الناس يحموها بالاعلام. هؤلاء بيجوا في فترات مثلا عندهم لعبه لهذا القدره، وعلى الناس يلتفتوا لها لا يكونوش ينجروا، يعني يركزوا على خطابة السيد ويتبنوها في كتاباتهم على ما يجي من الناطق الرسمي للجيش، لأن هؤلاء بيجوا في مرحلة حساسة. مثلا حصلت انتصارات عظيمة ما يفهموش الناس ما معناها أنه انتصارت في باب المندب والمخا، العالم كله بيتكلم عن عظمة هذا الانتصار. ويجي هو إيش يعمل السعودي، يجي يقول لك 48 ساعة، يعني 48 ساعة مدري ما يفعل، واتجه بالناس يتكلموا عن 48 ساعة. كم 48 ساعة؟ قال 72 ساعة. كذلك يعني الناس اتجهوا فلتوا هذا الانتصار، لأن هذا الانتصار بيهز أركان أتباعهم وجنديهم قياداتهم، بيتراجعوا لكن بيشوف انه بيزدخل في الاعلام يرجع يتمادى، والناس بيعطوه هذا الحضور. بعدها كذلك شاف انه في انتصارات كبيره على مستوى الدفاع الجوي والذي حصل
1: اسقاط
0: مناطق هامه داخل السعوديه، قام طرحنا موضوع مكه ومواضيع اخرى والناس كذلك. فانا اقصد انه دائما الحين جاء شاف كذلك بعد ما ضربت الرياض وضربت عدد من المناطق وكذا، قال انزال مغلي
1: سؤالك الأخير ورسالتك الأخيرة للشعب اليمني في العموم ولثوار ثورة 21 سبتمبر الأستاذ علي العماد.
0: الحقيقة يعني أهم رسالة أن هذه الثورة حقيقة يعني إذا لم يلمس الناس بعض احتياجاتها لن تستطيع أن توفر بعض الاحتياجات مثل الرواتب والكذا، لكنها واجهت وقضت وعالجت على أمور استراتيجية كبيرة، هي من ستدفع بالبلد لأن يكون في مصاف الدول اقتصاديا وسياسيا ويعني كذلك جيوسياسيا. كل العناوين وكل الأمور التي يحتاجها الناس كانوا يعني في الجانب الخدمي في عدد من الجوانب كان يأتيهم الفتات. اليمن أكبر من من من رواتب حتى، يعني فقط أنها إنه كنا ما بلقوا عنا رواتب، لا إحنا نريد أن نعيش حالة من الرفاهية، حالة من الرغد. اليمن قادرة، أبناء اليمن لا يشبهوا حتى دول الجوار، هم يعني قادرين على البناء ولديهم بلد فيه من الموارد من الثروات كنا ممنوعين من الحصول عليها. لو استمرت الثورة ولو استمر عفوا الناس بدون ثورة بلا ثورة 20 سبتمبر كان سيعيش دائما على يعني كيفية التي يبحث عنها الخارج وعلى أساس سعودي. سياسينا عبارة يستلمون من اللجنة الخاصة السعودية أموال يعني مرتزقة، ونحن عبارة عن يعني موظفين باسم مغتربين يعني في السعودية وسواقين وما شابه، ولا نستنقص منهم، لكن أقول لا يريد أن نبني وطننا، أو مقاتل في الحروب الأمريكية والسعودية في أفغانستان وفي سوريا وفي العراق، هكذا كان يريد بنا. لكن اليوم ثورة 20 سبتمبر تريد أن تعيد لليمني مكانته. وأكبر دليل اليوم والمؤشر الكبير، لاحظوا أين اليمن اليوم. اليمن بعد أن كان الإنسان اليمني والفرد اليمني والمواطن اليمني في العالم معروف عنه إما بسمى إرهابي أو مشوى، اليوم المرتزقة هذين ساكنين في فندق القاهرة وفي بعض الدول بيفتخروا أنهم يمنيين بسبب الموقف الذي جاء من صنعاء. هذا الحضور نفسه، هذا يعني المكانة لها ما لها. كذلك يعني يطمن الناس.

0: يعني الحقائق كبيرة جدا. أصبحنا اليوم لأول مرة في التاريخ يعني نتحكم ونتموضع جغرافيا في البحر من شمال البحر الأحمر إلى جنوب البحر العربي. هذا لم يحدث في التاريخ. الإنسان اليمني كبير اليوم ولله الحمد، وكل هذا بسبب صمود هذا الشعب، وجود هذه الرؤية، وجود هذه القيادة. فلنستمر نواجه العدو. العدو هش. العدو اليوم يحاول أن يعني يجمع لنا من العالم ما يقاتل بهم، لكن حتى العالم عرف اليمن وعرف قوتها وعرف تاريخها وجرب كذلك في اليمن. المرحلة حاسمة، المرحلة مصرية. نصمد، نوعي، ننتبه من مغالطات العدو ومن يعني ذبابها الإلكتروني ويعني خبابيرها الإعلامية، ونواجه ونتحمل المسؤولية، وإن شاء الله الأمور إلى خير قريبا بإذن الله.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك، كل عام أنت بألف خير. أستاذنا العزيز والحبيب الأستاذ المجاهد علي العماد، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أحد أبرز قيادات ثورة 21 سبتمبر، وأيضا رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم.
0: العفو يا عبد العزيز، الله يوفقكم.
1: الله يعافيكم في أمان الله. كانت اليمن ولا تزال وستبقى جمهورية، جمهورية حرة أبية شامخة مستقلة، وكما قال السيد القائد، جمهورية من قرح يقرح.

الحادي عشر في استديوهاتنا، استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، والإذاعات المرتبطة معنا في الجبهة الإذاعية الأثيرية الموحدة. العدوان وحدنا نوافيكم بحصاد الهدهد لهذا اليوم. هذا عبد الله الحيفي يحييكم كل عام وأنتم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرز: قائد الثورة يؤكد أن تحرك شعبنا لمواجهة السعودي بدافع المسؤولية الإنسانية والدينية والوطنية دفاعا عن أرضه ووجوده واستقلاله. العدو السعودي يستهدف ب157 غارة وصاروخا 4 محافظات. والعميد سريع يؤكد أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين في المنطقة. إيران تؤكد أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران والعدو لن ينجح فيه. كوبا تشير إلى أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تتعرض لهجوم أمريكي يستخدم العسكر أداة للهيمنة. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن شعبنا اليمني تحرك في مواجهة العدوان السعودي بدافع المسؤولية الإنسانية والدينية والوطنية للدفاع عن أرضه وشرفه ووجوده واستقلاله. وأوضح في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر أن مسار الشعب اليمني في الدفاع والتصدي للعدوان السعودي كان تصاعديا على المستوى الداخلي والثبات في الميدان بفضل من الله ومنه. وأشار إلى أن المسار في بناء القدرات العسكرية بأنواعها في اليمن بدأ من نقطة الصفر، وتفانى الشعب اليمني وبذل التضحيات للدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته واستقلاله، وكان لها نتائجها المهمة في إحباط الأعداء في وقت كانوا يأملون أن يحسم المعركة لصالحهم. وذكر بأن الأعداء أحبطوا بعد سنوات طويلة من التصعيد على البلد وبذلوا فيه ما يستطيعون من الإجرام والحصار والاستهداف، بل إن الأعداء صدموا بثبات شعبنا وتنامي الفاعلية في القدرات العسكرية والموقف في الميدان بفضل الله. وتحدث السيد القائد يحفظه الله عن دور اليمن في إسناد الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة أثناء معركة طوفان الأقصى، وتوجه لنظام السعودي الخاطئ بالمؤامرة على اليمن خلالها، وأفاد أن المعتدي السعودي فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتنطلق من مطاراته باتجاه اليمن، وبذل كل جهد لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقناها باتجاه فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، وتبنى هجمات إعلامية لتشويه موقف اليمن في إسناد غزة. تطرق السيد القائد إلى توجه المعتدي السعودي في الحصار الاقتصادي والمزيد من الإجراءات والقيود التي تزيد من معاناة الشعب العزيز. وكانت وفودا من العدو السعودي والبريطاني يذهبون إلى جيبوتي لتشديد الإجراءات بما يزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين عبر التضييق الاقتصادي. وأكد أن الأعداء يسعون إلى الوصول باليمن إلى الانهيار التام وخلخلة الوضع الداخلي وتفكيك المجتمع، كما يسعون للسيطرة على ثروات الشعب وتحويله في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لها. واستعرض ما فعله الأعداء من استقطاب واستثمار في الأزمات بما فيها الاستهداف الأمني، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الخلايا التي كانت تنشط لخدمة الأعداء. وأشار إلى أن أضرار الحصار على الشعب
تراكمت مع استهداف العدو للعملة وكل المجالات الاقتصادية، ووصلت إلى حالة مأساة ووضع كارثي لا يمكن التجاهل عنه. وعد تحرك الشعب اليمني بعد كل هذه المظلومية تحركا مشروعا وله مبرر، مضيفا: نحن نستفيد من الظروف الإقليمية لكننا أصحاب قضية حقيقية. خاطب السيد عبد الملك الكيانات المتباكية بالقول: من هو الشعب الذي يقبل بما يقوم به العدو السعودي ويبقى شعبه دون مرتبات لأكثر من 11 عاما؟ هل يقبل التركي والباكستاني أن يتدخل السعودي في كل سياساته؟ وهل تقبل الدول الخليجية بذلك؟ وأكد أن العدو السعودي يريد أن يكون المعني حصرا في بلدنا في تعيين المسؤول إلى درجة ألا شرعية لمن لا يعينه السعودي، متسائلا: من سيقبل على بلده الاستباحة الكاملة والتدخل في كل شؤونه وأن يكون للسعودي كل النهي والأمر؟

زار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم المصابين والجرحى في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء. تبادل العلامة مفتاح التهاني مع المصابين والجرحى بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، مشيدا بتضحياتهم الكبيرة وإخوانهم الشهداء في ميادين مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والأمريكي الصهيوني والعدوان السعودي وأذنابهم من العملاء والمرتزقة. أكد عدد من قيادات الدولة أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة ثورة على الوصاية والهيمنة الخارجية واستعادة الشعب اليمني لحقه في الاستقلال والسيادة. وأوضحوا أن ما حققته هذه الثورة المجيدة خلال 12 عاما على كل المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعد شواهد واضحة على عظمة الأهداف والمبادئ التي حملتها على عاتقها، وأنها تعبر بصدق عن إرادة وتطلعات الشعب اليمني الحر الأبي. وأشاروا إلى أن شعبنا اليمني متمسك بثورته وماض في تحقيق كامل أهدافها، ولا يمكن أن يقبل بالعودة إلى حالة الوصاية والتبعية للعدو الأمريكي الإسرائيلي وأذرعه في المنطقة. علمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ من مصدر مطلع أن الوفد الوطني المفاوض التقى اليوم المبعوث الأممي إلى بلادنا هانس جرينبرغ في العاصمة العمانية مسقط. أوضح المصدر أنه جرى خلال اللقاء توضيح موقف اليمن تجاه العدوان السعودي الآثم واستمرار الحصار وما تقوم به السعودية من تحشيد وتسليح وقصف وتدمير، وأن العدو السعودي هو من أشعل فتيل التصعيد بقصفه مطار صنعاء الدولي في 13 من يونيو الماضي. أشار المصدر إلى أنه تم التوضيح أيضا أن العدو السعودي رفض إنهاء الحصار على المطارات والموانئ اليمنية وإزالة القيود الاقتصادية والإنسانية وصرف المرتبات، والتي هي مطالب الشعب اليمني اليوم أمام الأمم المتحدة وأمام كل من يريد أن يعرف خلفية التصعيد الحالي، وأن الجانب السعودي يتحمل كافة التبعات نتيجة عرقلته ورفضه الحلول الإنسانية. ولفت إلى أنه تم التأكيد على أن السلام هو مطلب الشعب اليمني والمجال مفتوح للحل من خلال المطالب الإنسانية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العدو السعودي المجرم استهدف ب157 غارة جوية وصاروخا محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. أوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن العدو السعودي المجرم وفي تصعيد كبير استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب ب157 غارة جوية وصاروخا من خلال طائرات الحربية نوع F-15 وتيفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان منذ بدء التصعيد بلغت 917 غارة وصاروخا، مؤكدا أن العدوان السعودي لن يمر دون رد بإذن الله. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اقتحام المجرم الصهيوني نتنياهو مع قطعان الصهاينة لأنفاق وحفريات المسجد الأقصى وحائط البراق جريمة تستلزم موقفا عمليا من الأنظمة العربية والإسلامية، ودعت كل المتشدقين بالدفاع عن المقدسات لاتخاذ مواقف عملية تجاه استهداف الصهاينة للمسجد الأقصى والقدس الشريف. كما أكدت أن الجمهورية اليمنية على أتم الاستعداد للتنسيق والتعاون مع جميع أبناء الأمة الإسلامية لمواجهة الخطر الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.
استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف للعدو على مناطق متفرقة بالقطاع في الضفة والقدس المحتلتين. اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي مساء اليوم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك ومنطقة دوار السلام وشارع فرعون جنوب مدينة طولكرم ومدينة سلبيت وبلدتي بروجين وكفر الديك. كما اعتقلت قوات العدو 7 مواطنين بينهم سيدتان من عدة بلدات في محافظة جنين. واصل العدو الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان بشن غارات جوية وقصف مدفعي بالتزامن مع تفجيرات وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحركات لآليات العسكرية في عدد من البلدات.

في سوريا توغلت قوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية اليوم في ريف القنيطرة، وصلت إلى مفرق قرية رسم الحلبي، واعتقلت راعيا بعد توغله قرب قرية الحانوت بريف القنيطرة. كما أقامت قوات العدو حاجزا للتفتيش على طريق أم باطنة العجرف بريف القنيطرة الأوسط. كما أقامت قوات العدو حاجزا للتفتيش على طريق أم باطنة العجرف بريف القنيطرة الأوسط وفي ريف درع الغربي، استهدف العدو أطراف بلدتي جملة وعبدين بسبع قذائف مدفعية وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة، فيما أطلقت قوات العدو 3 قنابل ضوئية في أجواء منطقة حوض اليرموك. وتأتي هذه الانتهاكات المستمرة للعدو في ظل صمت السلطات السورية.

أكد المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري اليوم أن مضيق هرمز لا يزال تحت سيطرة إيران، مشددا على أن العدو لن ينجح فيه. بدوره أكد سفير إيران ومندوبها لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن عدوان أمريكا والكيان الصهيوني على بلاده يعد مصداقا للجرائم ضد الإنسانية. الخبر الأخير، قال وزير الخارجية الكوبي اليوم إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة التي تستخدم عسكرة المنطقة أداة للهيمنة بذريعة مكافحة الإرهاب. متابعي العدوان وحدنا، هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبارتباط إذاعي مع أكثر من 30 إذاعة محلية وطنية وخاصة تنقل هذا البرنامج، هذه الجبهة الموحدة كل اثنين التي تأتيكم من 10 وحتى تمام 12، وفين حضراتكم بحصاد الهدهد مستوفى بآخر الأخبار. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل أحمد هايل، من التنفيذ على الهواء الزميل محمد الشيعاني، الإخراج الإذاعي حفظ الله الحرازي، وهي التحية أيضا مني محدثكم عبدالله الحيفي. أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله. أما الآن فنذهب وإياكم إلى الزملاء في إذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية وفقرة في خدمة الشعب. في خدمة الشعب. بتوفيق الله وبتعاون أبناء الشعب اليمني، تمكن رجال وزارة الداخلية من تحقيق إنجازات أمنية معززين بذلك حالة الأمن والاستقرار في المحافظات والمناطق الحرة. وفي خدمة الشعب نستعرض هذه الإنجازات خلال الأسبوع الماضي والتي كانت على النحو التالي. تمكن أمن محافظة صنعاء من كشف ملابسات جريمة قتل غامضة وضبط المتهمين بارتكابها في زمن قياسي. وأوضح أمن المحافظة أن مركز شرطة ضروان بمديرية يامدان تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة مواطن أمين إلى أحد مستشفيات المديرية بعد أن أحضرها مواطنون وعليها آثار طعن بآلة حادة في الظهر. وفور تلقي البلاغ تحرك مدير مركز الشرطة برفقة المختصين من البحث والأدلة الجنائية إلى المستشفى، حيث جرى معاينة الجثة وجمع الاستدلالات الأولية والبدء بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة وبعض عمليات البحث والتحري والمتابعة الأمنية، والتي نفذها مركز شرطة ضروان بالتنسيق مع مباحث المحافظة وإدارة القيادة والسيطرة بأمن المحافظة. تم تحديد هوية المتهم وضبطه. تمكن مركز شرطة 26 سبتمبر بمديرية شعوب في أمانة العاصمة من ضبط متهم بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على خلفية واقعة إطلاق نار وقعت في منطقة الجراف. ضبط أمن مديرية الحشا بمحافظة الضالع متهما فارا من وجه العدالة ومطلوبا للأمن والعدالة على ذمة عدد من القضايا الجنائية. وأوضح أمن المديرية أن المتهم كان ينشط ضمن عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية ويعمد إلى بيع الدراجات المسروقة بعد تحرير عقود ملكية مزورة لها. تمكن رجال الأمن بمحافظة حجان من ضبط عدد من المتهمين في قضايا سرقة واستعادة دراجتين ناريتين مسروقتين، وذلك في عمليات أمنية منفصلة بمديريات بني قيس وعبس والمحابشة. ضبطت قوات النجدة بمحافظة عمران كمية من البضائع والمواد الغذائية الخارجية المهربة بالإضافة إلى كمية من الأدوية المهربة.
وفي محافظة الضالع ضبطت وحدة مكافحة التاريخ في مديرية الحشا كمية من الأدوية المهربة. تمكن رجال مصلحة الدفاع المدني بمحافظة المحويد من السيطرة على حريق نشب في ناقلة مواد نفطية قاطرة محملة بالديسل بمنطقة بيت مذكور في مديرية الطويلة، وأكدت المصلحة عدم وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية، في حين أسفر الحريق عن أضرار مادية. أخمدت فرق الإطفاء التابعة لفرع المصلحة بمركز حدة في أمانة العاصمة حريقا اندلع في مخلفات داخل حوش أرضية بجوار محطة في جولة فلسطين بمديرية 70، وذلك عقب تلقي بلاغ من عمليات أمن الأمانة. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الجوف كميات من الأدوية والسلع المهربة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة للحد من عمليات التهريب وحماية الاقتصاد والمجتمع. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن. نترككم في حفظ الرحمن ورعايته.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا. طبعا كل التحية للاستاذ عبد الله الحيفي وزملاء في إدارة الأخبار، وكذلك زملاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام. تحية طبعا أيضا لزميل عبد العزيز الحبيشي والزملاء في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. تحية طبعا لرجال الأمن الأبطال، ومن المهم التذكير أن الترتيبات الأمنية لكم وليست عليكم، وأن الأجهزة الأمنية اليوم تحبط الكثير من مخططات العدو، وأنه من المهم جدا أن يتعاون الناس مع الأجهزة الأمنية، وفي حال وجود أي يعني أي شيء مشبوه أو أي مسألة مهمة، الناس ينبغي أن يبادروا بإبلاغ الأجهزة الأمنية على الأرقام 199 عمليات وزارة الداخلية، أو 100 عمليات جهاز الأمن والمخابرات. هذه نقطة مهمة، لأنه واحدة من أهم مداميك الاستقرار رغم العدوان والحصار ورغم كل ما يجري هو العمل الأمني. وواحدة من أهم مميزات ثورة 21 من سبتمبر هو الاستقرار الأمني. والفارق الجوهري يتضح بين 21 سبتمبر ومشروعها التحرري ومشروع الاستقرار، يعني إذا بتحدثنا عن مسائل الأخرى، هو الجانب العسكري والجانب الأمني. جيش يبني نفسه وقدراته وإمكاناته، ويعني وأمن يؤمن الناس ويؤمن البلد، ولم تعد تجد يعني باستثناء أشياء بسيطة جدا، لكن لم تعد تجد حالة من الفوضى الأمنية. جهاز أمني محترم، مؤسسة أمنية كبيرة عملاقة تحمي أمن واستقرار البلد، وتواجه مخططات عشرات الأجهزة الاستخباراتية حول العالم التي تستهدف البلد أكثر بكثير مما كان عليه الحال في المراحل السابقة، ومع ذلك تخلق واقعا أمنيا متميزا، وتخفي كافة الظواهر الأمنية السلبية التي كانت موجودة سابقا، من القطاعات القبلية إلى الثارات إلى كثير من المسائل الأخرى. كما قلت، وهذه واحدة من ملامح النجاح الاستراتيجية لثورة 21 من سبتمبر. وهناك الكثير من الجوانب المهمة التي سنتحدث عنها أيضا في ذات السياق وفي إطار حديث السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه اليوم في العيد 22 لثورة 21 من سبتمبر، مع أيضا أحد قيادات ثورة 21 من سبتمبر، وأيضا أحد الإخوة المجاهدين الأعزاء الأستاذ العزيز المجاهد نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا، وأيضا عضو مكتب السياسي لأنصار الله. أسعد الله مساءكم يا أستاذ نصر الدين.
1: أهلا مساكم الله بخير جميعا.
0: كل عام أنت بخير، أنت وكل الثوار الأحرار، بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر.
1: نعم، وأنتم كذلك وكل المستمعين الكرام، نبارك لكم ولكل الشعب اليمني والطواقم، يعني برنامجكم وكل الإذاعات المرتبطة بالمناسبة العظيمة والمهمة.
0: نعم أستاذ نصر الدين، بداية ما الذي تقوله أنت في هذه المناسبة ونحن في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لكم وللمستمعين الكرام. في هذه المناسبة المهمة والتاريخية، يعني وهذا النقطة المفصلية واليوم العظيم الذي هو من أيام الله، يوم 21 من سبتمبر، يحل علينا هذا العام وشعبنا يخوض جولة ملحمية جديدة من ملاحم الحرية والاستقلال، لنيل واستكمال معالم ومداميك ووضع مداميك الحرية والاستقلال لهذا البلد، يخوضها ضد الهيمنة الإقليمية. يعني في 2014 سقط شكل من أشكال الوصاية الخارجية، أو بداية سقوطها أو جزء من سقوطها، لأنها مرحلة سبقتها مراحل، ولكن استكمل باعتبار أن الكل يعرف بأن اليمن كانت، ولا يوجد يمني يستطيع أن ينكر إن لم يكن معاندا، بأن اليمن كان محكوما من السفارات الخارجية، من السفارة السعودية كوكيل عن الأمريكي، ومن الأمريكي أيضا، والسفارة الأمريكية مباشرة كانت موجودة وكانت الحاكم. وهناك حديث طول في هذا الجانب، وهناك كلام لا يعني ما أتذكر أيضا حديث حتى يعني الشيخ صادق الأحمر في مقابلة في حينها عندما قبل ثورة 21 تنتظر، وهو يقول بأن الحاكم الفعلي وشيخ مشايخ اليمن هو السفير
0: الأمريكي. صح
1: نعم، وكان أيضا السفير السعودي هو الحاكم الفعلي، وهم نتذكر قصة قتل ويعني اغتيال الرئيس الحمدي عندما قتلته السفارة السعودية وبأوامر أمريكية وغيرها. فكانت اليمن هكذا محكومة، فبما أن كانت هناك أدوات محلية وهناك أيضا حاكم إقليمي ودولي، نحن اليوم نخوض جولة من الصراع في هذه ونحن في هذه الذكرى نخوض جولة من الصراع مع الحكام الإقليميين. يعني اليوم تتوسع ثورتنا حتى تصبح ثورة إقليمية وثورة دولية، يعني هي باعتبار أن هناك أشكال يضعوها للشعوب وكأن الحكام هم يعني من يتصرفون في الأمور، يضعون لهم حكاما شكليين، ولكن في نهاية المطاف الحقيقة القاضي عاول الماثل أمام الناس بأن العالم يحكمه قوى مترابطة مع بعضها البعض وتضع هذه الأنظمة الكرتونية، وإلا فالحكم هو يعني بأدوات خليجية وسعودية تحديدا، والحاكم الفعلي هو الصهيونية العالمية، هو الأمريكي، هو من يقرر، ولا يستطيع أحد أن يكابر أمام هذه الحقيقة. إذن عندما نخوض هذه المعركة يعني في هذه الجولة مع السعودي، نحن نخوض معركة الحرية والاستقلال. هم زوار 21 من سبتمبر الذين أسقطوا ذلك في ذلك اليوم شكل من أشكال الوصاية والهيمنة يعني الحكم الخارجي، هم يواصلون الثورة اليوم وقد أصبحوا مقاتلين ومجاهدين في مختلف ميادين الجهاد والمواجهة. هم نفسهم الثوار يخوضون هذه الملحمة أيضا في مواجهة هذا الاحتلال الإقليمي والعالمي، ونواجه هذا الحصار الغاشم الظالم. علينا أن نتذكر ولا ننسى، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكرهم، أمر الله يعني في القرآن وذكرهم بأيام الله، هذا يوم من أيام الله. أيضا نتذكر فضل الله علينا من خلال تذكر كيف كان الوضع وكيف كانت تسير الأمور. يعني كان البلد مدمر، كانت وزارة الدفاع، لا نتحدث عن وزارة أخرى أو قسم شرطة هنا أو هناك، نتحدث عن وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء يسيطر عليها تنظيم القاعدة لساعات، يفكر ويقتل الناس داخل المستشفى العرضي، وكلنا يعرف ولا يخفى على أحد هذا الأمر. كانت العروض العسكرية التي ينبغي ويفترض بها أن تؤمن الناس أو تستعرض قوة الدولة لتأمين الناس تتعرض للتفجير هي، فمن يؤمن من ومن يأمن من هذا الغدر؟ كانت القاعدة تتحرك، وكنا دائما نشاهد يعني تطبع علاماتها وشعاراتها في الأمانة العاصمة صنعاء مباشرة. كانت المعسكرات تقام في بعض المناطق المديريات المجاورة لصنعاء في أرحب وغيرها من المديريات للقاعدة، وكان يراد أن تسقط اليمن كما سقطت أجزاء كبيرة من العراق في تلك الفترة بالتحديد بيد القاعدة، وكان المخطط هو الفوضى هذه لتقسيم المنطقة من جديد وإنتاج الشرق الأوسط الجديد الذي يتحدثون عنه اليوم. فكانت ثورة 21 سبتمبر هي لمواجهة إسرائيل الكبرى ومخطط تغيير الشرق الأوسط وإعادة تقسيم المنطقة. إذن هي معركة مستمرة من ذلك الحين، هي ثورة عامة، هي ثورة عارمة. حتى ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة وما يقوم به في كل فلسطين وما تقوم به أيضا المقاومة اللبنانية هي جزء من هذه الثورة. هذه الثورة اليوم تقوم بها شعوب الأمة العربية والإسلامية، تقوم بها الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة، يقوم بها الأحرار في كل بقاع الأرض الذين أيضا من الدول العربية والإسلامية الأخرى الذين يناصرون كل من يقف في وجه أمريكا وإسرائيل، هم جزء من هذه الثورة. هذه ثورة عامة تتجاوز الجغرافيا السياسية التي فرضت في فترة التقسيم يعني بعد الاحتلال وحقبة الاحتلال والاستعمار الغربي للمنطقة. هذه الشعوب تترحد في ثورة، وإن كانت المسميات مختلفة وإن كانت هناك أطر مرسومة ومثبتة على الناس ومفروضة كأمر واقع، ولكن حقيقة الأمر هي ثورة. هذه الثورة أيضا اشترك فيها الشهداء العظماء، السيد حسن نصر الله استشهد في هذه الثورة العظيمة، استشهد السنوار واستشهد هنية واستشهد يعني القادة العظماء، في استشهد السيد الخامنائي واستشهد أيضا رئيس هيئة الأركان يعني هاشم الغماري، واستشهد استشهدت الحكومة واستشهد القادة العظماء كلهم في هذه الثورة، واستشهد فيها صالح الطماد واستشهد فيها أبو حسن المدني وكل القادة من مختلف الميادين. هي ثورة إسلامية عامة عارمة، وإن كانت تقسمت فيها الأسماء والمسميات باعتبار تقسيم الجغرافيا. إذا نحن نعيش حالة من المواجهة مع قوى الاستكبار التي تريد أن تنهب ثرواتنا. لاحظوا يا أخي ويلاحظ السادة المستمعين جميعا أنه عندما الآن منع النفط أو أغلقت المضايق ألم يتأثر العالم كله ويخضع؟ هذا يدل على أن نحن نملك القوة للسيطرة على العالم والقوة على التأثير على العالم، وأيضا أن هذه الثروات التي بأيدينا تنهب لمصلحة هؤلاء المجرمين. الأمريكي الآن يكاد أن يفقد السيطرة على العالم لأنه فقد الوصول إلى النفط الذي يغذي الدولار والذي يتحكم من خلاله بالاقتصاد العالمي. إذا العالم كله يحكم من خلال ما نملكه نحن. هذه الثروات مطمع اليهود الذين تحدث الله عنهم من بخلهم وشدة حرصهم، إلى درجة أنهم أساءوا لله واتهموه بالبخل من شدة، وتجد أنهم أشد الناس أحرص الناس على حياة، أي حياة يحرصون عليها. إذا هم أطمع لديهم في الدنيا، فهم يطمعون في هذا النفط وفي هذه الثروات وفي هذه المضائق المهمة، ولذلك منذ زمن طويل يتوجهون للسيطرة عليها. إذا إجمال المشهد أن هناك ثورة وهناك ثروات وهناك إمكانيات وهناك مضائق حساسة وهناك جغرافيا وهناك أمة عربية وإسلامية هي مطمع لكي ترجع وتستعبد، وهناك أيضا فعل ثوري مستمر سواء في ثورة 21 سبتمبر أو كل الجهد 7 أكتوبر، كل هذه هي أجزاء من ثورات سيتسجلها التاريخ فيما بعد بأنها كانت أجزاء من قطع تشكل صورة للثورة العامة التي طردت وأسقطت الاحتلال والاستعمار في المنطقة وفي العالم بإذن الله.
0: نعم أستاذ نصر الدين، يعني اليوم ونحن في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن والأمة تقريبا، يعني ثورة 21 سبتمبر اليوم يعني تنتصر كما هي دائما وتسيطر على مناطق جديدة كانت يعني بيد العدو السعودي وتحشيداته، المعركة ما تزال مستمرة، حملة ترهيب واسعة جدا يتعرض لها كل الأحرار، يعني كل من يقف حتى من يدعو يعني إلى حقن الدماء مع أنه يساوي بين الضحية والجلات في بعض الأحيان، لكنه يتعرض لحملة شرسة لأنه فقط لا يقف مع العدوان على بلدنا ولا يؤيد المعتدين على البلد. كيف تقيم هذه المسألة وأنت أعتقد في قلب هذا المعترك؟
1: سيد العزيز، كما ذكرت أنت في بداية سؤالك، يعني عندما تتحرر مناطق كانت السيطرة عليها من قبل الأعداء في فترة يعني هاجموا اليمن واجتمعت التحالفات والتحشدات واستأثروا بالرواية وبالسردية وصنعوا المشهد هم وتحكموا به وغيروا قناعات الناس، هي الآن كما تتحرر تلك المناطق تتحرر الرواية أيضا بعد الطوفان الأقصى وبعد الجهد والجهاد والصدق والإخلاص والتفاني الذي بذله الشعب اليمني مع غزة بكل صدق وبكل إخلاص ولوجه الله سبحانه وتعالى. ها هو اليوم ثمار ذلك تتهاوى وتسقط أركان الدعاية والرواية الزائفة والكاذبة التي زرعها وتبناها الأمريكي عبر أدواته السعودية وأيضا العملاء والخونة في المنطقة بالكامل. نحن يبدو أننا وبعض يعني الكثير من أبناء الشعب اليمني لا يدركون حجم التضليل الذي يمورس على هذه الشعوب والقناعات التي رسمت في أذهانها بأننا كشعب بأننا مجرمون ومتخلفون وبأننا يعني كفار بمعنى الكلمة، يعني هم كفروا الشعب اليمني لكي يحشدوا الحشود ضده. الآن وبعد هذه السنين كلها وعندما عادت المعركة من جديد واتضحت معالمها، هم يعانوا من سقوط وتحرر كثير من العبور وسقوط جبهات واسعة من أبناء الأمة وتحررهم من تلك السردية والرواية التي سطرها الأمريكي وبإعلامه الذي ينطق بالعربي وكذلك الإسرائيلي الذي ينطق بالعربي، فسطروا تلك الرواية وهم الآن يروها تتهاوى أمامهم، وبناء على ذلك هم منزعجين يحاولوا أن في أقل الأحوال الذي يعني تسقط الرواية الخاصة بهم لديه أن يحيدوه، لا تتدخل، أصمت، ساوي بين الجلاد والضحية في أقل الأحوال، لأنهم يشعروا بأنها تهاوى سقطت كما سقطت المديريات المحتلة في الساحل الغربي، تسقط اليوم الرواية أيضا الغربية. ولذلك لاحظوا أنهم يأتون ويستعيدون استخراج أكبر الكذبات وأكبر البهتان في العالم مثل كذبة استهداف مكة وغيرها، ونتذكر أنها في السابق أطلقوها، وللعلم يعني في الفترة الماضية كان صوتنا لا يصل وكثير من أبناء الأمة صدقوهم في تلك المرحلة، لكن الآن تهاوت هذه. إذا هناك تغير وهناك خسارة للأعداء على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، ولذلك يلجؤون إلى الترهيب وإلى التهديد وإلى الاستعطاف والاستجداد، ثم يصلون في نهاية المطاف إلى طلب المحايدة. يعني نلاحظ أنهم يطلبون من البعض إذا لم تريد أن تقف مع الحق إذن أتوقف على الحياد، لأن هؤلاء كلهم الذي تراهم اليوم يتغير موقفهم هم كانوا أساسا في السابق يصدقون كذبهم، فسقط هذا الكذب وهذه الرواية الخادعة التي سطرها الأعداء سواء لدى الشعب اليمني الذي عرفهم في الشمال وفي الجنوب، حتى تلاحظ المحافظات الجنوبية اليوم لا لم يعد ذلك الزحم لأن سرديتهم الكاذبة سقطت. كذلك في عالمنا العربي والإسلامي سرديتهم سقطت، لم يبقى معهم إلا من لا زال يتعمد الكذب، يعني يتعمد تصديق الكذب، أو هو مغفل إلى أبعد حد، أو أنه يعني في النهاية عميل خائن لأمته ويريد أن يصدق الكذب. فهناك انتصارات يعني، وهناك سقوط لقلاعهم التي بنوها خلال الفترات الماضية. وتلاحظ أنه حتى تشهد المنطقة فرد كبير وانشقاق وتباين وتمايز للصفوف بين الصادقين والكاذبين. وهذه من وعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد بأنه سينصر الحق، سينصره في كل الميادين، ليس فقط في الميدان العسكري، بل سينصره أيضا في الميادين الأخرى.
0: نعم أستاذ نصر الدين السيد يحفظه الله، اليوم تحدث عن يعني مؤامرات الأعداء التي استهدفت البلد واستهدفت الأمة، وعن الكثير من الجوانب المرتبطة بثورة 21 سبتمبر على مستوى البلد، وعن محاولات التشويه. إلى أي مدى نستطيع القول اليوم بأننا يعني في هذه المعركة رغم ماكنة العدو أفشلنا مخططاته في هذا الجانب؟
1: أولا يعني المعركة كبيرة وليست سهلة، والعدو يملك كل يعني لم نقول يعني لم نرد أن نقول كل لكن معظم وأغلب بتفوق ساحق الماكينات الإعلامية، سواء مواقع التواصل الاجتماعي وكمنصات عملاقة أو وسائل الإعلام. لا نملك إلا القليل في مواجهة ذلك، لكننا نملك الحقيقة، نملك الأمة الحقيقية، نملك الشعب العظيم الذي هو يعني هو رهان، يعني الرهان وعليه الاعتماد بعد الله سبحانه وتعالى الذي يخرج. يعني نحن لسنا وهم، نحن حقيقة، نحن شعب حر أبي موجود على الأرض يقدم التضحيات، يصبر، يرتقي بوعيه بإمكانياته. فهذه الإمكانيات مثلا تلاحظ على مواقع التواصل الاجتماعي، الجهد الشعبي الكبير هو ما يفشل هذه المخططات. يعني نحن عندما نتحرك لا نتحرك كما يتحركون هم بذباب إلكتروني وخداع وزيف وتحايل، وإنما نتحرك الشعب بكله يدخل، بل أنه يعني يتعرض للإغلاق وللحظر وللتقييد، ومع ذلك ينفذ من بين هذه لأنه يملك الحقيقة ويملك العزيمة. وكما يخرج بالملايين في الساحات، هو يشارك أيضا بمئات الآلاف وبالملايين في الحرب الإعلامية. ونملك الحقيقة وهي السلاح الفتاك الذي لا يمكن لأحد ولا يملكه الآخرون. يعني عندما نتحرك نحن نملك الحق ونملك الحقيقة. هل يستطيع الباطل أن يكون حقا يملك سلاح الحق؟ هذا لا يمكن لأنه مستحيل. كما نحن أيضا يعني يعني لو تحولنا إلى الباطل سنكون ضعفاء مثلهم. فإذا نحن نملك أهم عنصر وأقوى عنصر، أولا الحق وانطلاقتنا من الحق، والحق هو القرآن الكريم ومبادئه العظيمة، وأيضا الحقيقة. نحن لسنا زيف، نحن حقيقة، نحن واقع، نحن أيضا تضحية، نحن صبر، نحن فداء، نحن مظلومية، نحن انتصار. فعندما نقدم هذه الحقائق ننسف تلك الدعاية الكاذبة. وما يتعمد العدو من استمراره في الكذب إلا لأنه فشل، من يفشل يلجأ إلى الكذب، أما من ينتصر فهو يعني يكتفي بأن يظهر جزء من الحقيقة وليس الحقيقة بكاملها. فهذه المعركة هي طويلة ولا تتوقف بل تتصاعد، سواء استعرت الحرب العسكرية أو انخفضت، هي تزداد اشتعالا الجبهة أو المعركة الإعلامية ومعركة الرواية والسردية ومعركة الكلمة. يبلي يعني مجاهدي وأبطال هذه الجبهة بلاء حسنا. السيد عبد الملك أيضا بخطاباته هو أيضا يساند هذه الجبهة، فيقدم خطابا يغذي هذه الحقيقة ويقدمها، وأيضا يصل بشخصيته يعني وحضوره القوي العالمي وتأثيره، يشاهد يعني المئات الملايين بل يعني المليارات من العالم كله يشاهدون خطابه ويتابعونه ويترجم إلى عدة لغات، فيتلقون الحقيقة، فتتعزز هذه الرواية وتتعزز هذه السردية في مواجهة ذلك الإفك والبهتان والزور. وتلاحظ حجم الفارق الهائل الآن بين من صدقوه في الرواية السابقة عندما اتهمنا وبهتانا وزورا باستهداف مكة، والفرق الآن يعني كثير من الناس نلاحظ أن هناك كثير، بل أنه إلى درجة أنه هناك انقسام داخل بعض المعسكرات الإسلامية كما هو حاصل في إخوان المسلمين، يعني كتنظيم دولي كبير على مقدار العالم الإسلامي هناك انقسام واضح داخلهم. هذا كله فشل لهذا المشروع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي فشل أمام الحقيقة وقوتها. وبصبرنا وصمودنا تحملنا الكثير من الأذى والكثير من الكذب، ووصلنا بفضل الله إلى درجة أنه تم تنفيذ العملية العسكرية ردا على هذه الكذبة. يعني إن شاء الله مستقبلا سنكون ندمر جزء من أرامكو على كل كذبة يعني أسبوع زينها.
0: نعمة كبيرة. طيب سنصف دين 157 غارة جوية تقريبا أكثر من 150 صاروخ باتجاه أو استهدفت حيدان من قبل العدو السعودي. هذا التصعيد في الساعات الماضية إلى ماذا يشير؟ وطبعا العميد يحيى سريع قال بأنها لن تمر دون رد والحرب لم تبدأ بعد.
1: نعم يعني العدو السعودي هو يصعد، هو مفلس، هو يحضر، هو يحشد، هو يحاول، لكن لا يعني لا قلق سواء بالتصعيد أو غيره الرد سيكون قائم، وهو يعني لم يمر أي ضربة إلا برد الحمد لله، والمعادلة ثابتة والحصار قائم وكبير جدا ومؤثر للغاية. مليارات الدولارات يوميا يستنزف العدو السعودي، وحصارنا فعال للغاية بفضل الله وبتوفيقه وتسديده، ومظلومية الشعب اليمني اليوم تأخذ حقها من هذا العدو الظالم الغاشم العميل الخائن الفاجر. ويعني هذا التصعيد الذي تشهده بالغارات وغيرها تقريبا وصل الإجمالي إلى 917 غارة، يعني تكاد تصل إلى 1000 يعني غارة. هو تصعيد كبير جدا، ويحاول العدو من العجائب أنه يريد أن يختفي خلف إصبعه، ويريد أن يقول أنه ليس هو من يشن الغارات. لماذا؟ يعني نتيجة الجبن، يعني تذكر عندما أعلن العدوان على هذا البلد الطيب المؤمن لكنه كان يستضعفه إلى أبعد حد، أعلنه من واشنطن بكل غرور وتبجح، وظهر بالناطق وهو يتحدث عن إطلاق عاصفة عاصفة لتضخيم نفسه، عاصفة الحزم، وشن مئات الآلاف من الغارات. اليوم يخفي نفسه ويختفي خلف إصبعه، يعني اليوم يحاول أن يقول ويتنصل، حتى يعني لم يعد هناك بطولة عندما يعتدي اليمن، بل يخاف، لأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وبهذه المليادة العظيمة وهذا الشعب العظيم وهذا المشروع العظيم وثورة 21 من سبتمبر وصل من القوة وبنى من القوة في هذه السنين الصعبة التي يكفي كان منها أن يكون صمودا، يعني يكفي، ولكنها بفضل الله ولأنها مشروع عظيم جدا بنى قوة هائلة إلى درجة بعد هذه السنوات يصل بالحال بالسعودي أن ينكر نفسه وينكر الغارات ويتخطى يختبي خلف إصبعه ويحاول أن يقول أنه ليس موجودة مثلا في الساحل الغربي، يقول أن هذه أنهم يمنيين ولا يوجد، صحيح هناك عناصر يمنية لكنها تتبعه وهو من يديرها. فإذا عندما تم السيطرة على وتطهير تلك وطرد تلك العناصر وجدوا الوثائق وصورهم والمخابئ الملاجئ العميقة للجنود والضباط السعوديين وصورهم وبطائقهم وأسماءهم ووثائقهم، يعني هم من كانوا يديروا هم متواجدين فعليا وليس فقط من خلال التوجيه والنفوذ، وإنما هم من يديرون المعركة، هم من يعتدون، هم من يحتلون، ولمصلحة من؟ لمصلحة الأمريكي والإسرائيلي، يتواجدون في المضائق المهمة وفي الممرات الدولية المهمة لكي يخدموا الإسرائيلي ويحموا الإسرائيلي ويستخدموا فيها أدوات محلية. إذن يعني هذا مشهد عظيم من مشاهد النصر الإلهي الذي يكشف كل، يعني يسقط الرواية الكاذبة، يقدم أيضا نحن كما ذكرنا الآن يعني طبقنا هذا الموضوع كيف إنجاز ثورة 21 من سبتمبر، يعني وصل إلى هذا الحد أن يجعل العدو السعودي بفضل الله وبكرمه يصل إلى مرحلة أنه لا يجرؤ أن يعلن بأنه هو من يشن الغارات، بل يخطئ، ومع ذلك لا ينفعه الاختباء، يتم الرد عليه، وأي تصعيد في الأيام القادمة لا يخيف من يتوكلون على الله. يعني نحن لا نعتمد على قوتنا الذاتية حتى نشعر أن هناك قوة قد تغلبنا، لأننا نعتمد على قوة الله. من الذي لديه تحالف أو قوة أو سلاح أقوى من الله؟ هنا سنخاف ونقلق، ولكن لا قوة فوق قوة الله، ونحن لسنا إلا جنود في من جنود الله، هذه نحن نخوضها في المعركة طاعة لله، حتى وإن كانت يعني دفاعنا عن أنفسنا، ولكن حتى لأنه طاعة لله الله أمرنا بأن نرد على من يعتدي علينا. فإذا نحن نخوض معركة كجند من جنود الله، هو من إذا جاز التعبير هو من يدير المعركة هذه، وهو من له الحق وله الملك ونحن نؤتمر بأمره، فهو من ينصر وهو من يتكفل بمواجهة هذه الحشود وهذه ومن سينصرنا ويصبنا ويسدد ضرباتنا. فلا قلق، من صحيح. يكون الله حسبه ونعم الوكيل، فإن كل قوة الدنيا وكل تحالفاتها لا تخيفه أبدا، يتحرك ويبذل ما يستطيع من قوة ويعد العدة، والله سبحانه وتعالى لم يخذلنا في كل المعارك السابقة، قرت التحالفات وهزمت وهو الواقع يشهد بذلك.
0: نعم أستاذ نصر الدين، يعني ونحن نتحدث أيضا عن يعني العدو ومشاريعه وفشله الكبير، لعلنا تابعنا جميعا مخططات العدو، ويعني حديثه عن تدشين معركة باتجاه صنعاء ثم تحولت إلى خيبة وخسارة. اليوم يحاول العدو استعادة بعض المناطق من خلال بعض الهجمات العكسية. إلى أي مدى يمكن القول بأن العدو يعني لن ينجح في تحقيق أي من هذه الأهداف التي يسعى إليها؟
1: يعني في الواقع الميداني والبري سواء وحتى في يعني الهجمات والعمليات إلى العمق السعودي، هو في حالة دفاع، يعني لم يعد في حالة قدرة على المهاجمة. صحيح أننا نحن ندافع عن أنفسنا، والمعركة إجمالا إطارها العام هو نحن من في يعني ندافع يعني عن أنفسنا وعن بلادنا، لكن هو في كتكتيك في الميدان لم يعد إلا مجرد متلقي للضربات التي يتلقاها من أبطالنا ومجاهدينا العظماء المتوكلين على الله والمعتمدين عليه في الميدان في الزحوفات البرية. هي مجرد ارتفاع، لا يستطيعون أن يحققوا شيء، ومع ذلك يبقى هذا ميدان عسكري والمعارك فيها كل شيء وارد. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم في معاركه كانت هناك جولات متعددة، وكان فيها يسقط الشهداء ويرتقي الشهداء العظماء وغيرها من الأمور والتفاصيل في المعركة. لكن إجمال المعركة من انتصر؟ هل انتصر الرسول أم انتصر الكفار والمشركين؟ بل انتصر الرسول وعم الإسلام وتطهرت الجزيرة العربية وانتهوا. هذا هو الحال في نهاية المطاف. اليوم بفضل الله وبتوفيقه، ليس باقترار بالقوة ولا بصائف ولا يعني بما نملك من إمكانيات، فالعداء يملكون إمكانيات أكبر، ولكن الله سبحانه وتعالى عززنا وأيدنا وهدانا ونصرنا وثبتنا حتى أصبحنا في واقعنا الميداني أكثر قوة وتماسكا ووعيا وثباتا وقناعة وحضورا في الميادين من كل أولئك الأعداء المعتدين، ونحقق الانتصارات التي لم تكن تخطر في البال ولم يكن يحلم بها أحد ولا يتصورها. لو قال لنا أحد قبل سنوات بأننا سنصل إلى مرحلة أننا نضرب السعودي وهو لا يجرؤ على أن يتحدث باسمه ويذهب ليختبئ وليقول أنه يعني يمارس ضبط النفس ولا يريد أن يتورط في معركة، كان هذا من الخيال، كان سيكذبه الجميع. ولكنه حصل، هذا حصل، هذا كله بفضل الله وبتوفيق الله وبهذا المشروع العظيم الذي نتحرك فيه.
0: نعم. طيب أستاذ نصر الدين، العدو ما يزال مستمر في استهداف المدنيين، الحديث عن استشهاد وإصابة 5 مدنيين في محافظة الجوف من أسرة واحدة، هذا تحديثات وكالة الأنباء اليمنية سبأ. هنا سؤال أيضا أستاذ نصر الدين، أنه اليوم كيف يمكن يعني البعض مثلا يقول أين الرد، مع أن الرد موجود، لكن هناك الكثير يعني لا أدري كيف يتصور ما الذي يريده من رد حتى يعني تطمئن النفسية بأننا نرد على العدو السعودي. لكن يبقى سؤال وحق الناس أن يستمعوا إلى إجابة. إنما أيضا سؤال آخر، كيف يمكن أن تطلعنا على بعض إجراءات تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة مؤخرا، وهل نستطيع القول الآن بأن مسألة تطبيع الأوضاع انتهت تماما وأن هذه المناطق يعني أصبحت بفضل الله يعني أو كثير منها يعني في الوضع المستقر والآمن؟ تفضل.
1: نعم، أولا في مسألة الردود، يعني الآن نحن في تصعيد مرتفع وأصبح المطالب هو العدو السعودي، وأصبح جمهوره من يقول له أين الرد، وهو يقول بأنه يمارس ضبط النفس بأنه لا يريد أن ينجر إلى معركة تفرض عليه، وإلا فالضربات وصلت إلى عمق الرياض حتى مثلا قبل أيام تابع الناس يعني مسألة محاولة تفجيرات بعض الدراجات النارية، أيضا إرسال مسيرات من السعودية ومن يعني من قبل العدو السعودي إلى العاصمة صنعاء، تم ضرب العاصمة الرياض وتم استهداف قوي جدا وقبل

0: دقائق ظهرت بعض الصور الأقمار الصناعية، واتضح بأن هناك خزانات كثيرة لشركة أرامكو موجودة بداخل المطار تم إحراقها بالكامل وتدميرها، وظلت الحرائق مشتعلة لا أدري هل أطفئت حتى الآن أم ما زالت مستمرة. فالضربات قوية جدا، نحن نتحدث عن إيقاف النفط يعني من ضخ عبر البحر، ليس فقط الإحصار عبر البحر وإنما إيقاف الأنبوب بالكامل، تدمير عدد منشآت كبيرة جدا من أرامكو تقدر بمليارات بل يعني عشرات مليارات الدولارات، ضربات منكلة، تحرير يعني وطرد تحشيدات السعودية، هذه انتصارات كبيرة جدا وعمليات هائلة. فيما يخص التطبيع الأوضاع، معروف أنه في عادة في الحروب ونحن لدينا تجربة طويلة، عندما تحرر أي مناطق تحتاج إلى وقت حتى تطبع الأمور، لكن بنبل وأخلاق ويعني حرص المجاهدين على ألا يكون هناك أي تجاوزات في تلك المناطق، الحمد لله يعني الأمور أفضل، ستمضي بشكل أسرع مما هو مفترض. الناس اطمأنوا لأنهم لم يروا تصفية حسابات، لم يقتل يعني الناس يصفوا، يعني أنت تخيل المشهد لو دخل هؤلاء الأعداء إلى بعض المناطق، دائما تخرج بعد المشاهد السحل والذبح والأسر والقتل والتصفيات والتدمير، أما الآن لا يوجد أي تصفيات، أسر بعض قيادات التحشدات والخونة ذباعوا أنفسهم وفروا، أسرهم موجودة معزة مكرمة بل تتلقى الرعاية والاهتمام والتكريم، ويعني لا يتمس بأي سوء، وتصان أعراضهم وأموالهم، لم يعتد على أي مواطن، ومن يتعرض لأي شيء فإنه يعني من حقه أن يشتكي وسينصف، من أيضا سلموا أنفسهم وجنبوا أنفسهم القتال أو استسلموا للقوات المسلحة هناك معالجة لملفاتهم ووضعهم، وهناك عفو أطلقه الرئيس. فالأوضاع يعني تمضي بطريقة جيدة، الدراسة تعود بالتدريج، والطلاب يعودون إلى مقاعد الدراسة، الخدمات تشغل بشكل عام، تعاد يعني، والذي لم يكن هناك خدمات جيدة يتم معالجة هذا الأمر، إن شاء الله بإذن الله ستكون هناك مزيد من التغطيات في تلك المناطق لتظهر يعني كيف تلك المناطق أصبحت تنعم بالحرية والسلام. طبعا تم تخفيض أسعار يعني تحويل العملة ووضع آليات لتغيير العملة للمواطنين وإنهاء وضع العملة المزورة والغير القانونية، وتم تحويل الأسعار في النفط وفي الغاز وتوفيرها التي كانت شحة في الغاز وغيرها تم توفيرها، وأيضا تم يعني تخفيض أسعارها بما يتناسب مع نفس السعر في المناطق، يعني بسعر الدولار وسعر الريال اليمني في مناطقنا، وانخفضت الأسعار إلى نفس مستوى الأسعار في المديريات الحرة في صنعاء وغيرها وغيرها من الأمور والتفاصيل التي ما زالت الأجهزة الرسمية كان لديها خطة مجهزة ومعدة، كل جهة حكومية تقوم بما يخصها في تلك المناطق المحررة.
1: ممتاز، هذه مسألة مهمة جدا، والحديث عنها أيضا وتغطيتها ولو بالقدر اللي يسير أيضا مهم. أستاذ نصر الدين، تقريبا وصلنا لختام الحلقة، رسالتك للشعب اليمني في العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، ولمن تريد يعني الكلمة لك في الختام.
0: نعم، يعني في نهاية هذا الكلام توجه لله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر والثناء على هذه النعمة العظيمة، بالرغم أن ثورة 21 من سبتمبر وجهت من أول لحظة بالحرب وبالحصار وبكل أنواع الاستهداف، إلا أنها يعني حققت أعظم الإنجازات، قد لا يعني قد يحاول البعض أن ينتقصها، ولكن يعني بنت جيشا هو من أعظم الجيوش العام في المنطقة بالكامل، تصنيعا وتسليحا وتنظيما وتدريبا، يضرب به المثل يخشى يعني، وأصبحت لدى اليمن قوة ضاربة تحمي هذا الشعب، تدافع عنه، تصون كرامته، تصد الأعداء. لا يوجد أي دولة عربية اليوم يعني تستطيع أن تقول بأنها لديها القدرة والكفاءة والعزيمة والإيمان والثبات والتنظيم والدكة والتصنيع كما هو القوات المسلحة اليمنية، تصنع من الطلقة من المسدس إلى الصاروخ إلى وصولها إلى صرف الفرد الصوتي والطيران المسير وغيرها من الأسلحة والمدفعية وكل أنواع الأسلحة المطلوبة للحرب، والدول العظمى والدول الكبيرة، هذا هو يعني هكذا ترسم استراتيجياتها دائما، أولا ما تبدأ هي بالحماية وأن تضع استراتيجية الحماية. نجد أن الاقتصادات العظمى مثل الصين هي

0: المملكة إلا عدد أقل من عدد أصابع اليد في العالم، وهذا كله بفضل الله وبكرمه وهدايته للمجاهدين. فهذه إنجازات مهمة للغاية، بعدها يؤسس للجانب الاقتصادي، ولذلك دخلنا في هذه المعادلة، معادلة كسر الحصار بحصار، لأنه عندما تملك القوة ابدأ ببناء الاقتصاد. وفي نفس الوقت هناك بناء في مسألة الجانب الزراعي وغيرها من التنمية. إذا نحن أمام ثورة عظيمة تبني بأسس حقيقية، تحرر القرار أولا ثم تدافع عن السيادة وتبني أدوات الحماية للسيادة وأول القرار، وأيضا تبني الاقتصاد وتحميها أيضا، وتبني المعادلات التي تحمي هذا الاقتصاد وتحمي القدرة على الصمود في الاقتصاد ومواجهة المخاطر، وتحقق بإذن الله الدولة التي ينشدها كل يمني، وتحقق أيضا الدفاع والمنع للأمة العربية والإسلامية بكلها.
1: إذن بإذن الله صمام أمان البلد والشعب وكذلك الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى، هي هذه الثورة العظيمة والمباركة، ثورة 21 من سبتمبر. شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز المجاهد نصر الدين عامر، رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ. شكرا لك سيدي الكريم.
2: شكرا
1: يا أمان الله. إذن مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج العدوان. وحدنا الجبهة الإذاعية الأولى والموحدة في مواجهة هذا العدوان وهذا الحصار. وفي الختام طبعا كل التحية لكل مستمعينا ومتابعينا، تحية طبعا للزملاء الأعزاء، تحية طبعا للإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، وكذلك الأستاذ محمد قاطر المستنسيق والمتابعة، وكذلك الأستاذ أحمد الصنعاني، تحية طبعا أيضا للأستاذ نيازي الرازحي، وكل التحية بالطبع لقيادة برنامج العدوان وحدنا، دفة الإخراج العزيز عبد الله عبد الله العزيز حفظ الله الحرازي، عبد الله الحيفي 20 سنة ولا أوقع مخرج مذيع زي ما أنا، يعني أنا كم 9 سنين. على كل حال أستاذنا وحبيبنا الأستاذ عبد الله عبد الله الحيفي من إدارة برنامج العدوان وحدنا كذلك سيكون معكم اليوم كما كل اثنين في يمن الصمود حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله سبحانه وتعالى، على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. ولأننا في ليلة من ليالي الصمود والشموخ والمواجهة والتصعيد، أيضا نتشرف نحن أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية بالاستمرار بالارتباط الإذاعي مع إذاعة صنعاء البرنامج العام حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله. تحية للمجاهد مع الله، وتحية لكم أنتم دائما وأبدا مستمعين ومتابعين، تحية لأبطال مؤسستنا العسكرية والأمنية، وتحية لأبناء شعبنا العزيز، تحية لكم جميعا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
1: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف، أهداف ثورة 21 سبتمبر. وكنا قد تحدثنا عن الأوضاع ما قبل اندلاع هذه الثورة، الأوضاع المختلفة. قلنا أيضا أن السلطة ورطت، سواء تورطت هي تلقى نفسها أو ورطت من قبل الأمريكان، وهذا هو الراجح، في حروبها في صعدة، وكسر جناحها، كسرت هيبة السلطة حقيقة، كسرت الهيبة هناك، وصارت هذه السلطة كفقاعة منتفخة بأكثر من حجمها، حتى إذا ما جاءت رياح ما يسمى بالربيع العربي انقشع وهم هيبة هذه السلطة، وبدأ بشكل واضح جدا أنها سلطة ضعيفة، بل انقسمت هذه السلطة في 11 من فبراير 2011 على نفسها. ولما تبين لها ولسادتها في الخليج والغرب خطورة هذا الانقسام، بل وخطورة التحرك الثوري الذي كان يمثله في ذلك الحين يقوده حقيقة الشعب اليمني، لكن بقيادة أنصار الله، باعتبار أنه إنما أذكى حاجة تراود الشعب وتفتح له بصيص أمل في جدار المستقبل بعد أن فقد كل شيء، حاول الأوصياء السعوديون ومن خلفهم الأمريكان إعادة لحمة السلطة الحاكمة وإعادة الوئام بين جناحي السلطة، مثلا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم من الإخوان المسلمين، حاولوا إعادة لحمة السلطة الحاكمة من خلال المبادرة الخليجية، أرادوا إعادة إنتاج النظام مرة أخرى، لكن الأسباب الموضوعية للثورة كانت أكبر من هذا التلفيق، كانت أكبر وكبير أكبر من هذا التلفيق، وهذا أفقد الشعب أي أمل في إصلاح هذه السلطة. ثم جاءت حكومة المبادرة، مبادرة الخليجية، لتجعل من نفسها مجرد أصابع مطيعة للوصايا الأمريكية السعودية، وهو ما أصاب الشباب الثائر والصادق بخيبة الأمل. صارت بهذه الأوضاع بهذه الحكومة، حكومة المبادرة، إلى أنها أقرت أشياء بعيدة، يعني أن تقر مثلا يوم السبت عطلة رسمية، لم يحصل إلى هذا المستوى. كل هذا في الوقت الذي نسي الناس فيه منذ وقت مبكر، ومنذ وقت مبكر أن أهداف ثورة 26 سبتمبر، وهي أهداف رائعة جدا عندما نقرأها، أهداف رائعة والناس كلهم يجب أن يسعوا إليها، لكن هي كانت قد أصبحت أشبه شيء بتراث موغل في القدم. ولولا أن هذا الشعور هو ما كان يراود اليمنيين لما فكروا بالقيام بالثورة في 11 من فبراير ثم في 21 من سبتمبر، لأنها تلك الأهداف أسدل عليها الدهر أطلالا من غباره وترابه، ولم يتذكر الناس عهدا محمودا من العهود الجمهورية المتعاقبة حقيقة إلا أيام الرئيس المغدور به الشهيد إبراهيم الحمدي. فعلى كل حال، في هذه الأثناء عندما نتحدث عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، إعطاء لمحة تاريخية عن حركة أنصار الله والحروب الست وأهداف التحرك الجهادي. نحن يجب أن نعترف أولا أن المسيرة القرآنية وأبنائها هم طليعة ثورة 21 سبتمبر والدينم المحرك لها، والسؤال الذي يجب أن نبحثه، هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، من جانب وأهداف ثورة 21 من سبتمبر من جانب آخر؟ هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة وبين أهداف الثورة؟ أم هناك خلاف ثم حصل اتفاق؟ كيف أثرت الحروب الست على صعدة وعلى تطوراتها وعلى تطورات الثورة ومساراتها؟ كيف حفزت الجانب الثوري في المجتمع اليمني؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع الفصل بين أهداف ثورة 21 سبتمبر وأهداف المشروع القرآني نفسه، فقد انطلق المشروع القرآني بشكل واضح وبين منذ 2002 ميلادية على يد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عند إطلاقه محاضراته التوعوية التصحيحية النهضوية التي استوحاها من خلال القرآن الكريم. نحن نعرف حين ذاك أن أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر التي اتخذتها ذريعة لفتل عضلاته أمام العالم ولا سيما ضد العالم الإسلامي والعربي، ومضت أمريكا حينها تشن الحروب المدمرة في العالم بشكل مفج ومدمر وبشكل عدائي، وانطوت معظم الأنظمة العربية والإسلامية تحت الرغبة الأمريكية طوعا وكرها، واستولت الذلة على قلوب حكام المسلمين بشكل غير مسبوق أمام هؤلاء المستكبرين. حينها نظر الشهيد القائد إلى أوضاع الأمة نظرة فاحص متأمل بعين القرآن الكريم، نظر إلى الأحداث بعين القرآن الكريم وإلى الواقع الأليم الذي كنا نعيشه، فأدرك أن ما تعيشه الأمة من ذلة وسخط ومن تسلط اليهود والنصارى ما هو إلا نتيجة عدد من العوامل، منها أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني تحدث عن المسلمين لم يعرفوا الله حق معرفته من خلال كتابه الكريم، لأن هناك أيضا ثقافات مغلوطة متراكمة علقت بالأمة منذ ما بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغزتهم من خارج الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته. وفي سبيل معالجة هذا الوضع المتأزم والذي كان أبرز تجلياته ذلة العرب والمسلمين وباءوا بسخط وذلة، بل ووقفوا تحت أقدام اليهود والنصارى يتسلطون عليهم ويهيمنون عليهم، في سبيل معالجة هذا الوضع دعا الشهيد القائد في محاضراته القوية والمركزة وذات التأثير العجيب. الشهيد القائد لم يكن فقط يأخذ مضامين القرآن الكريم، بل وكان يأخذ أساليبه ومنهجيته، بل ودعا إلى أن القرآن الكريم هو هداية في مضامينه كما هو أيضا هداية في أساليبه وفي منهجيته التي يجب أن تكتفى وأن تحتذى. فدعا الشهيد القائد، قال: إذا أرادت الأمة أن تنهض من سباتها، إذا أرادت أن تستعيد مكانتها وقوتها أمام هؤلاء المعتدين، أن تقف على أقدامها، فلا بد لها من العودة إلى القرآن الكريم من خلال منهجية الثقلين. 1-2 دعا إلى محورية النص القرآني ومركزيته وهيمنته على كل النصوص الأخرى. 3 دعا إلى تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى. 4 دعا إلى وحدة الأمة من خلال الاعتصام بحبل الله. 5 دعا إلى إحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة. 6 دعا إلى إحياء الروحية الجهادية. 7 دعا إلى إحياء المفاهيم الإيمانية الواعية. 8 دعا إلى تصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة. 9 دعا إلى رفع الشعار الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. دعا إلى رفع هذا الشعار باعتبار أنه أقرب سلاح وأسهل سلاح يمكن لكل الناس أن يرفعوه بدون أن يكلفهم شيئا، وفيه فوائد عظيمة جدا وكبيرة تلحق بأولئك المعتدين الباغين الذين يعتدون على أمتنا وشعوبنا. دعا أيضا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا أمر أيضا سهل وبسيط، وغير ذلك من الأهداف والغايات التي تتمحور حول استنهاض الأمة إلى سبيل عزتها وكرامتها، ودعا إلى التحرك ثقافيا حول هذه الموضوعات. بطبيعة الحال هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا المشروع التحرري الشجاع الذي انطلق من جبال مران في صعدة في ظل وضع جبان، وضع سيء يخيم الخوف والجبن والهلع على قلوب الناس وعلى قلوب الزعماء والحكومات في العالم العربي والإسلامي، فيظهر صوت قوي بهذا المستوى يصرخ في وجه أمريكا. هذا أمر استثار السلطة العميلة في صنعاء ولم تتحمل هتاف شباب المسيرة في المساجد بلعن أمريكا وإسرائيل، ورأت في ذلك خطرا يتهدد كراسي حكامها، لأنهم قالوا هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا لا يريدون إغبار أمريكا، نحن نبحث، يقولون هكذا، نحن نبحث عن ما نرضي بأمريكا، وإذا بهؤلاء يريدون أن يستثيروا غضب أمريكا علينا، وهم الذين يبحثون دائما عن ما يسعدها ويرضيها. وبدفع أمريكي صهيوني وتمييل سعودي، وهذا ما كشفته الوثائق لاحقا، شنت تحت مبرر ما يسمى بمحاربة الإرهاب والتطرف الحروب الست ضد محافظة صعدة وبعض المحافظات الشمالية كحجة والجوف وغيرها. ووجهت هذه الحروب توجيها طائفيا ومذهبيا، كانوا ينزلون قوافل الوهابيين الدعاة المطاوعة خريجي جامعة الإيمان أو طلاب جامعة الإيمان ينزلونهم إلى المناطق الشمالية والمعروفة بتاريخيتها الزيدية، ويذهبون هناك للسباب والشتائم وإطلاق كثير من السباب والشتائم، لأن بحق المسيرة القرآنية بحق الزيدية بحق علمائهم بحق فكرهم بحق ثقافتهم. بل وتجاوزت الحرب الظالمة، تجاوزت الحرب الظالمة دائرتها المفترضة لتستهدف جميع أتباع المذهب الزيدي وجميع الهاشميين والقبائل والأسر المنتمية للمذهب الزيدي، الأمر الذي أشعر بالغبن والظلم والحيث واستفز تاريخا عميقا في اليمن ينيف على الألف سنة، يزيد على الألف سنة. لكن نتيجة تلك الحروب كانت الهزيمة الساحقة للسلطة العاملة. بعد 6 جولات هزمت السلطة، كسرت هيبتها وأذلت في الحضيض، وتوسعت حركة المسيرة القرآنية جغرافيا بشريا اجتماعيا. وعلى الرغم من حملات التشويه الساخنة والممولة، إلا أنه سرعان ما كشفت الحقيقة عن لثامها وتبين الصلح الذي عينين. وتبين للكثير من أبناء المحافظات الشمالية أولا أن تلك الحملات الإعلامية والدعائية لم تكن دقيقة، بل وتناقل المجتمع المحيط بأنصار الله أخبار شجاعتهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ووفائهم وكرمهم ووعيهم القرآني ومظلوميتهم الواسعة، فقوبلت بالانبهار والجاذبية نحوهم. لقد خرجت السلطة من الحروب الست مهانة الهيبة، مكسورة الجناح، مهيضة الجانب، وانحسرت هيبتها في التصور الذهني العام. بات واضحا أن السلطة لم تعد تستطيع أن تحكم اليمن في ذلك الحين، وباتت واضحا أن موازين القوة باتت تميل لصالح هذه الحركة الفتية التي بدأ أن لديها فائض قوة بالموازين العسكرية والموازين السياسية والفكرية. هذا الفائض يزداد يوما إثر آخر وبشكل متسارع. جدير بالذكر أن للعمق التاريخي الفكري الثوري لا سيما في التاريخ الزيدي كان له أثره الكبير والمؤثر والفاعل في هذه الحركة، وكان أحد المحفزات القوية للتحرك الثوري القوي والفاعل والمؤثر الذي لا يجعل حسابا للتضحيات كيفما كانت. في وقت كانت هناك الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت في عام 1979 ميلادية، والتي طبق فيها الإيرانيون نموذج الثورة على الظالم، فاستثار ما هو موجود في الوعي اليمني الثوري التاريخي، وقد رأوه ماثلا للذهن، ورأوه أيضا يحقق معادلات جديدة ويصنع معادلات جديدة على مستوى العالم، بل وقد غير مسار العالمين العربي والإسلامي في ظل ظروف مشابهة. هذه العوامل حركت ووسعت الجانب الثوري الجهادي في واقع هذه المسيرة الفتية. نجحت أيضا أدبيات الحركة في تثبيت وأهمية القيادة القرآنية الموحدة، ملازم الشهيد القائد التي انطلق فيها من خلال القرآن الكريم، والتي تدعو إلى واحدية القيادة وأن القائد واحد ولا يجوز تعدد القيادة، لا يجوز تعدد المتناقض، لا يجوز الاختلاف والتفرق، والقرآن الكريم من أول إلى آخره لا يسمح بالتفرق والاختلاف أبدا، بل عاب التفرق والاختلاف. وأيضا أدبيات الحركة في إزالة عوامل الفرقة والاختلاف الفكري والثقافي التي علقت بالزيدية لا سيما في قرونها المتأخرة، وأنتجت وضعا مأساويا ومأزوما من الاختلاف والفرقة الداخلية. بل وهذه الأدبيات في المسيرة القرآنية ثبتت أيضا أهمية التحرك بالقرآن الكريم كخطاب جامع للأمة يتجاوز الحدود والقيود والمذاهب والاعتبارات المختلفة بعيدا عن جميع أنواع العصبيات التي نهى عنها القرآن الكريم. هذا التحرك القرآني استطاع أن يقتحم الحدود وأن لا يقف في وجهه حد ولا قيد ولا أي كوابح ولا أي قيود. وهكذا أطلع عام 2011 ميلادية عندما هبت رياح الثورات ما يسمى بالربيع العربي، وهناك موجود على أرض الواقع وليس في البطون الكتب ولا في بطون الملازم، هناك واقع ثوري جهادي متوثب حركة ثورية جهادية متوثبة خرجت منتصرة من 6 دوامات عنف، وبيدها مشروع جهادي ثوري نهضوي يعد نفسه لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس فقط لمواجهة عملاء لهم يتحكمون في الشأن المحلي. فجاءت ثورة 11 فبراير عندما هبت رياح ثورات ما يسمى بالربيع العربي على اليمن، وعلى الرغم من دخول قوى النظام الحاكم على خط الثوار في ساحة التغيير مثل الأخوان المسلمين وغيرهم، القاء المشترك الذين كان لديهم حكم كانوا يحكمون، يعني جزء كانوا يحكمون، يعني جيهم جزء من السلطة الحاكمة، وإن كانوا يتمظهرون في بعض الحالات بمظهر المعارضة، ولكنهم يسيطرون على الإعلام، على يسيطرون أيضا على لم إلى حد ما، لكن يسيطرون على التربية، على الأوقاف، على عندهم جمعيات على العمل الإنساني والعمل الاجتماعي بشكل كبير جدا، الجامعات أيضا، هناك جامعة الإيمان وجامعة أخرى، لهم دور كبير جدا، وعندهم هيكلة تكاد أن تكون مضارعة لهيكلة الدولة نفسها. إلا أن لكن ودخلوا في الثورة وأطلقوا أنهم ثوار وبدأوا يتحركون في الثورة، لكن قرارا اتخذ من قيادة أنصار الله بالانخراط الواسع والقوي والفاعل في نشاطات ثورة فبراير من أول يوم، فشارك شباب أنصار الله وحلفائهم فيها مشاركة فاعلة، وباتوا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في تلك الساعة الثورية من قبل اللجنة الثورية التي سيطر عليها الشباب وقيادة حزب الإصلاح وفرقة علي محسن الأحمر، الذي أعلن هو أيضا الآخر علي محسن الأحمر أعلن الانضمام إلى الثورة السلمية كما أعلن ذلك. ولم يحمل شباب الإصلاح وبعض القوى السياسية هم التغيير إلى نهاية المطاف مهما كلف من ثمن، ولهذا لما أرادت السعودية إعادة اللحمة للنظام المنقسم على نفسه من خلال المبادرة الخليجية في ديسمبر 2011 ميلادية، أراد أولئك الثوار الحزبيون رفع المخيمات الثورية، قالوا خلاص انتهت الثورة، ما عاد مش ثورة، يلا نروح. لكن أنصار الله ثبتوا في الساحة الثورية وخرجوا يقودون المظاهرات المستمرة، كانوا يقودون مظاهرات أسبوعية، وتحملوا أذى وتسلط قوات علي محسن الأحمر التي وصلت إلى حتى القتل في ساحة التغيير نفسها، قتلوا شبابا من شباب الثورة وتعمدوا قتل الثوار داخل ساحة التغيير. استمرار الحالة الثورية من جانب أنصار الله وتسييرهم للمظاهرات الأسبوعية وفي المناسبات وضع اليمن في متن الثورة، ولم يهمش الثورة عن واقع اليمنيين، حتى ولو ذهب أولئك الحزبيون وحاولوا رفع أنقاضهم وخيامهم، لكن اليمن ظلت مستمرة في متن الثورة وفي الطريق إلى الثورة الحقيقية، بل وتخلصت الثورة عن أعباء كانت يمكن أن تكبلها، وفي طريق استكمالها أثبت عندئذ أنصار الله بعنادهم وبإصرارهم على البقاء في ساحة الثورة أنهم مرشحون لأن يكونوا الحامل الحقيقي لمشروع التغيير الذي أجهض في المبادرة الخليجية وفي حكومة بازندوة المنبثقة عنها. وتبين عندئذ للشعب اليمني أن معظم الثوار الحزبيين الذين خرجوا في 11 من فبراير عملوا على دفن غايات وأهداف الثورة المعلنة تحت الرغبات الخليجية والسعودية والأمريكية، وأن هدفهم هو الوصول إلى السلطة، وأن لهم سقفا ثوريا لكن لا يتعدى ولا يتجاوز ما تريده دول الخليج وعلى رأسها السعودية. حينها نشط كوادر أنصار الله أثناء ثورة فبراير في أوساط الثوار وفي أوساط المجتمع واليمني، فتحركوا في جميع المدن والحواضر والمراكز اليمنية وبشروا بمشروع التغيير القادم، وحذروا من الانسياب للقوى السياسية التي باعت الثورة وخارت أهدافها ومبادئها، واستقطبوا كثيرا من الشباب والكوادر إلى دورات ثقافية فكرية وثقافية كان لها نجاحات مبهرة ومذهلة. وحينها أفسحت هذه التحركات وهذه النشاطات لأنصار الله المجال الواسع، وتعرف الشعب عليهم عن كثب في وقت كان الجميع يريد أن يسمع ما لديهم من وجهة نظر، لا سيما وقد سبقت دعايات مغرضة وأكاذيب سطرت من مطابخ التوجيه المعنوي في أيام نظام عفاش، وكذلك من خلال زعماء وقادة وكوادر ودعاة ومطاوعة حزب الإصلاح والإخوان المسلمين وبعض السلفيين. فالناس كانوا يريدون أن يسمعوا وأن يتفهموا ما الذي فعلا، ما هو الصحيح من هذه الأقوال ومن هذه الدعايات. ولست مبالغا إن قلت إن الأجواء التي هيأت ثورة فبراير وانتكاسة آمال الشعب بمسارعة القوى السياسية إلى المبادرة الخليجية ومخرجاتها، ف ثم الأداء السياسي والإداري الفاشل لحكومة المبادرة، وانصياع هذه الحكومة للإملاءات الأمريكية بأكثر وأفظع مما كان عليه الحال سابقا، أن هذه العوامل كلها صنعت أجواء واسعة لتحرك شباب وكوادر أنصار الله الثقافي والاجتماعي، وقربت كثيرا من كوادر وقيادات أنصار الله وجها لوجه مع قيادات المجتمع اليمني في ذلك الحين في معظم أنحاء البلاد، وهو الأمر الذي شكل متغيرا جديدا في الحالة المجتمعية اليمنية فكريا وسياسيا وثقافيا وتطوراتها اللاحقة. وهنا هذا التحرك الثوري، هذا التحرك في أوساط الشعب كان له دور كبير جدا، كان له دور كبير في التحام الحركة الثورية الجهادية بالشعب، وتلاقت الإرادتان، الإرادة الحركية التي انطلقت في صعدة بالإرادة الشعبية التي تحفزت منذ ثورة 21 فبراير، ورأت أن أنصار الله أصبحوا هم الحامل الوحيد ربما لقيام ثورة أصيلة وعظيمة وإطلاق ما يكنه الثوار ويطلبه الثوار والمجتمع والشعب اليمني من خلال ثورته التي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث وسنستكملها في الحلقة المقبلة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج 10 حجج حجة في أثر حجة.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الشمس هو الكوكب المشتعل الذي يمد الأرض بالضوء والحرارة، وكلمة الشمس مفردة مؤنثة، وتجمع على شموس كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا، والشين والميم والسين أضل يدل على تلون وقلة واستقرار، وسميت الشمس بذلك لأنها غير مستقرة وهي دائما متحركة، يقال شمست الدابة أي لم تستقر، وهي إحدى نجوم مجرة درب التبانة، ويقدر العلماء أن قطرها أكبر من قطر الأرض 109 مرة، ويبلغ متوسط المسافة بين الشمس والأرض حوالي 93 مليون ميل، ويستغرق ضوء الشمس حوالي 8 دقائق للوصول إلى الأرض. ورد ذكر الشمس في القرآن الكريم في مواضع عدة، فمن تلك المواضع الدلالة على وحدانية الله وعظمته، ومنها أيضا ذكر التفضل على الخلق بتسخير الشمس لهم، وغيرها من الدلائل والشواهد. قال تعالى:
5: الشمس والقمر بحسبان.
4: فالشمس هذه من الآيات العجيبة تجري في مجاريها أي في بروجها بحسبان، لأنها تقطع كل يوم درجة وكل 13 يوما منزلة، وتتنقل بعد 13 يوما إلى منزلة ثانية، وهكذا حتى تكمل 18 منزلة في السنة. ووردت مفردة الشمس أيضا في سياق جعلها دليلا على تعيين بعض الصلوات، قال تعالى:

0: هدى.
1: وقد سمى الله باسم الشمس سورة من سور القرآن الكريم، وفي ذلك دلالة على عظم خلقها، وأنها دليل كوني على قدرة الله الباهرة للعقول وعظمته التي حازت.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت لبيك.
4: ها؟ احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه لولا معونته لولا نصره لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
8: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء ولكن قوتنا هي من الله لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
9: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني بعث الله.
7: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا هو الذي أيدنا هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين هو الذي يمدكم بالعزم هو الذي أعطاكم السكينة هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: نسبحك ونسبح.
1: قاده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
2: كان سالم يتجول في سوق الكوفة حاملا سلة التمر على كتفه، وهو يمني نفسه ببيع تمره، وعبر بالقرب من العمال والبنائين. كانوا منهمكين ببناء سور عال لدار الإمارة. أكثر العاملين كانوا من ذوي البشرة السوداء. كان سالم يعرف البنائين الفارسيين منهم. كانت مجموعة من العمال يدقون الطين بأرجلهم، وهناك آخرون يحملون لبنات الطين الثقيلة على أكتافهم، والعرق يتصبب من جباههم وهم ينقلونها إلى بناء ضخم الجثة. كان البناء يقف على سقالة من الخشب ويصيح بهم حتى لا يتكاسلوا، ويتابع عملهم من دون تلفت أو لهو. مسح سالم العرق عن جبينه ونقل سلة التمر إلى كتفه الأخرى، لكن في الأيام الأخيرة التي شاع فيها أن رجلا فارسيا يدعى هرمز قتل الخليفة، لم يكن أحد من العرب ليشتري منه التمر، كما أنهم صاروا ينظرون إليه بكراهية ويشتمونه إذا نادى على تمره، وهذا ما كان يقلقه بشدة. فأخذ يفكر ويحدث نفسه:
3: يجب أن أبيع التمر قبل حلول الغروب مهما يكن، فأنا ابن بائع تمر وأعلم جيدا ماذا علي أن أفعل.
2: أسرع سالم الخطى، وفي آخر الميدان تجمع عدد من الأولاد، ما إن تخطاهم حتى تبعوه. وعندما أحس بهم أبطأ خطاه ثم توقف والتفت إليهم. تقدم الأولاد نحوه، عبس بوجوههم ودق الأرض برجله، ما جعلهم يهربون إلا أن عددا منهم ظلوا يحدقون به. قال لهم:
4: ماذا تريدون؟
2: أطلت بنت صغيرة برأسها من وراء صبي منهم وقالت: هلا أعطيتنا بعض التمر يا عم؟ ضحك سالم من كلامها وسر بندائها يا عم، فقال لهم:
4: لفت نظركم بريق تمري؟ لكن ماذا ستعطونني به؟ ومن منكم ناداني بكلمة عم؟
2: لمعت أسنان صبي منهم أسود البشرة، لكنه لم ينطق بكلمة، وبقي الجميع صامتين. لكن فتاة مجعدة الشعر تراجعت قليلا إلى الوراء واختبأت خلف ذلك الصبي الأسود البشرة، فوضع سالم السلة على الأرض وقال لها:
4: هذه أنت إذن. حسنا، أين الشبه بيني وبين العام؟
2: ظهر الخوف على عيني تلك الفتاة العسليتين، وحاولت أن تخفي نفسها أكثر. تقدم سالم منها فبدأت شفتاها ترتجفان، أما الأولاد فتسمروا في أماكنهم من شدة الخوف. استدار سالم والتفت إلى الأولاد الذين كانوا يطلون برؤوسهم من الزقاق، ثم عاد ونظر إلى الفتاة نظرة توحي بالجدية، وحمل بيده بعض التمر.
4: التمر حلو، أليس كذلك؟ لعلك أنت أيتها الفتاة المختبئة، تقدمي إلى الأمام لكي أراك. افتحي فمك لأرى هل لديك أسنان حتى تناديني يا عم. لا أعتقد أن لديك لسانا أيضا.
2: فتحت الفتاة فمها وهي خائفة، ثم وضعت تمرة في فمها. بعد ذلك تقدم من الأولاد وطلب إليهم أن يمدوا أيديهم، وراح يضع في يد كل واحد منهم حبتين من التمر. لم يكن أحد ليشتري تمره. عندما شاهد الأولاد الذين كانوا يختبئون خلف منعطف الزقاق كرم بائع التمر المتجول، تدفقت الجرأة في قلوبهم، فلم تمضي لحظات حتى تجمع حوله عدد كبير منهم وهم يصيحون ويطلبون التمر مجانا. عندها وضع سالم سلة التمر فوق رأسه وأراد أن يتركهم ويذهب، لكن الأولاد لم يكفوا أيديهم عن السلة، فكان بعضهم يقفز في الهواء محاولا التمسك بالسلة، فيما تمكن آخرون من الإمساك بها وراحوا يأخذون التمر منها. أحدهم يقول أنا ما أخذت تمرة، وآخر يستحلفه بالله. عندها صاح بهم سالم
4: اتركوني أيها الأولاد.
2: لم يكن واردا في ذهن سالم أن يقع في هذه الورطة، فنصف سلته أصبح خاليا، بينما هو عالق لا يستطيع أن يفلت من بين أيديهم فيخلص نفسه منهم. كان عدد الأولاد يزداد كل لحظة، حتى سمع صوتا يقول
5: ماذا تفعلون بهذا المسكين؟ اذهبوا إلى بيوتكم هيا.
2: ما إن سمع الأولاد صوت ذلك الرجل الذي خرج من داره وهو يرتدي ثوبا أبيض حتى سكن صراخهم. ابتعد الأولاد قليلا وانتظروا أن يعود الرجل إلى داره لينقضوا مرة أخرى على السلة فيفرغوها، ولكن ولدا صغيرا تقدم وراح يتكلم بلسان حلو وهو يطلب التمر قائلا
6: الجميع قد أكلوا التمر إلا أنا،
2: فيما كان بعضهم يبكي. صاح الرجل العجوز بهم وقال
5: اسمعوا، من لم يأكل التمر فليقف صفا واحدا في ظل الجدار، أما الذين أكلوا فليذهبوا إلى خارج الظل إلى أشعة الشمس هناك.
2: اصطف جميع الأولاد في ظل الجدار، وبعضهم كان يلوك تمرته بفمه، إلا عددا قليلا منهم وقفوا في الشمس. فقال لهم ابن مسعود
5: اليوم أقام لكم فارسي حفلا عظيما، وأنا أيضا أريد أن أشارككم في فرحتكم، لكني أحب أن أعمل كما كان يعمل رسول الله. بداية فليقف في الأمام من لم يأكل التمر.
2: طلب العجوز من خادمه الذي تبعه أن يأخذ السلة من سالم، ثم توجه الرجل العجوز إلى سالم وسأله
5: ما اسمك أيها الشاب؟
4: سالم سيدي.
5: مولى من أنت؟
4: أنا عبد لماجدة زوجتي.
5: أنت العبد الذي اشترتك زوجة وائل؟ أنا أعرفها، ولكن يا بني ألا تعتقد أنك تتلف تمر هذه المسكينة؟
4: لم يشتري أحد التمر فأردت أن أحلي أفواه هؤلاء.
5: أن تفرحهم؟ بارك الله بك، ليس هناك مشكلة، أنا سوف أشتري تمرك وأشتري التمر الذي أكلوه أيضا.
2: التفت ابن مسعود إلى خادمه وطلب منه أن يدخل الدار ويأتيه ببعض الدنانير من كوة في الجدار، ثم تابع حديثه وهو يضع التمر في أيدي الأولاد.
5: اسمع، سأشتري التمر بضعف ثمنه، وشرطي أن أبقى برفقتك ما لم ينتهي التمر من السلة، اتفقنا؟
2: نظر سالم إلى الرجل وهو مندهش، لم يستطع سالم أن يقول شيئا من شدة الفرح. رجع الخادم يحمل كيسا مليئا بالدنانير وهو ينظر إلى سيده بدهشة. أما ابن مسعود فكان يمسح حبات التمر ويعطيها للأولاد ويطلب إليهم أن يدعوا له وللشاب بائع التمر. كان صف الأولاد طويلا ومنحنيا حتى امتد إلى منعطف الزقاق. قال لهم ابن مسعود:
5: اهدأوا اهدأوا، لا تفتعلوا جلبا، سيصل التمر إليكم جميعا بإذن الله.
2: انتهى الصف وأخذ الجميع نصيبا من التمر، وبقي في السلة شيء قليل، فقال ابن مسعود لسالم:
5: أما الآن فقد وصلت النوبة إليك حتى تحلي فمك يا بني.
2: ثم التفت ابن مسعود إلى جمع من الرجال كانوا قد احتشدوا حوله ينظرون إلى فعله. قدم إليهم التمر وقال:
5: لا يظنن أحدكم أن هذه الدنانير من بيت المال، بما أنني أتولاه في الكوفة، هذه الدنانير ملكي، لذلك عمدت إلى هذه التجارة مع هذا الشاب، وأرجو أن يرضى بهذه التجارة.
2: تناول سالم كيس الدنانير وتلألأت عيناه فرحا، وبقي على حاله لا ينطق بكلمة، كان ينظر فقط إلى الرجل المسن صاحب بيت مال الكوفة الذي توجه إلى سالم وقال له:
5: أعتقد أنك يجب أن تذهب، أبلغ سلامي إلى أم الفضل.
2: ثم استدار ابن مسعود ومشى، لم يتقدم خطوات عدة حتى رجع وقال لسالم:
5: يا بني، الظهر قريب، يمكنك أن تصلي في المسجد.

0: إن شئت.
1: تلألأت عينا سالم فرحا، ثم تناول كيس الدنانير ولحق بصاحب بيت مال الكوفة، ما أبعد ما حصل عن ظنه. فالوقت ما زال متأخرا حتى الغروب، أما التمر فقد بيع بأسرع من كل مرة، وسالم الآن يمكنه أن يشعر برائحة السمك المشوي، فطبخ مائدة لذيذ جدا.
2: نسف النخيل، قصة وحوار مسلم ناصري، المعالجة الإذاعية ماجد الحاج، قام بدور الراوي فاطمة حسن حجازي، تمثيل علي شقير، حسن خليفة، جمان الزنجي، فؤاد شمس، علي فقيه، حسن حمدان، عدي رعد، علي طالب، فضل عبادي، والطفلين رضا وبتول صقر. نسف النخيل، إخراج حسن الشيخ.

0: عميل النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
3: ونقول يا آل سعود المجرمين أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
4: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
5: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم، ألا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.
1: عرفت أنا الله في حين القذير أشرك.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: غيرك.
1: عالم الأسرة،
2: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
2: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الجمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
4: ليش البث مقطوع عندنا بالله؟
2: فينا؟
4: حكي مرة ما قد ظلم من الصبح.
2: إن شاء الله بنكلم الإدارة.
4: يلا نشي نسأل الشيخ.
2: تفضلوا.
4: قالوا يا شيخ هل الواجب ضروري أن ننكرر كل ثلاث مرات الوضوء؟ كل عضو الوضوء؟
3: لا، الواجب هو واحدة من الغسلات، والغسلة الثانية سنة أيضا، والغسلة الثالثة هي سنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة واحدة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرة ثانية، ثم توضأ الثالثة وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
4: لا شكرا لكم.
3: يلا
2: في أمال.
4: في أمال.
2: سلام مرحبا.
5: معنا صار.
2: تفضل.
5: يا أقول أنا سافرت من سأنا من البلاد لا صنعاء. هو لازم أكسر الصلاة ولا أنا عشان.
3: سافرت من أين؟
5: من الحيمة الداخلية لا صنعاء.
3: من الحيمة الداخلية لا قد يقصر.
5: يعني خارج 6 أيام.
3: حتجلس في صنعاء 6 أيام.
5: أيوة.
3: تقصر.
5: يا بجلس الله عليك. باقي معنا سؤال ثاني.
3: نعم تفضل.
5: أنا بيصل المؤتمر جماعة ووصل وبنقرأ نص الصورة وبيقول ويسجد السجود معه ولا كم الصورة؟
3: كيف؟
5: أنا بيصل والإمام بيصلي.
3: توصل والإمام بيصلي بعدين؟
5: يعني قد وزين صلى الصورة اللي قلها وأنا أقرأ الفاتحة ما قلت كم مسافة وش يركع.
3: وأنت لحقت في الركعة الأولى ولا في الثانية؟
5: يعني فرح على خير يعني أهو الظهر.
3: والظهر؟
5: أي واحد أوصل لصلاة الظهر قدي أنت أسجد قبل ما يقول يسجد.
3: هو قدو في الركعة على آخره؟
5: أيوه على آخره. أيوه
3: قدو في الركعة على آخره؟ اقرأ ما تيسر والباقي يتم في الركعة الثانية.
5: يا رجل أخ الله
3: خير. أياكم.
2: سلام مرحبا. نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: الشيخ نور الشيخ.
3: تفضلوا.
6: يعني معنا ذهب عند أمي بنت جدي، وجدي توفى وبالحين وجدي داخل الخالي، بس الحين ليس معنا من
3: على جدك.
6: ها؟
3: على جدك.
6: على جدي.
3: أيوة. وخالك إذا هو داري إن حق هل ذهب علي يجب عليه أن يردها على وإلا في أثم أيضا.
6: أيوة هو داري وجدت عن وقال دهن لي شرب دهن لي من عند خواتي وأنا أثرت على
3: كلهم يأثموا. كلهم يأثموا خالك وجدك.
6: يعني ما علي سامح عن جدي صح؟
3: ضروري تسامح جدك ويرجعوا لها الذهب.
6: كيف؟
3: يرجعوا لها الذهب.
6: يرجعوا لها الذهب. ما رضيش يرجع لها الذهب.
3: خلاص بيقع في ذمة جدك وذمة خالك.
6: ولا سامحوا
3: ما صدق
6: ها؟
3: مشو صدق
6: يعني مشو صدق
3: لا جربوا الدولة الذهب لا قدوا معها عتسامح
6: لا مع ايش؟
3: رجعوا لها الذهب وبسروه عاد ردها ولا تقول سابر
6: اه سوا
3: ايوه
6: ما هي سؤال ثاني
3: تفضل
6: واحد من اخواني لقي فلوس وقال لها تقريبا اتغلق سنة يعني سألنا عليها هذا ما لقيناش حد يعني صاحبها
3: يعني بعد البحث
6: ايوه هو اول حاجة حصل واحد في المكان
3: واخي
6: جاء الادمي اللي عندي يسأله بيقول له لقيت لي زرد 1000 سعودي قال ما حصلناش بعد ما مشى صاحب الفلوس يعني لقيوا الذي حصلهم بيقولوا له الفلوس هذه حق فلان تجها منها اخي وقال يعني حاجة من هذين الاخدام قلت لهم حاجة يعني حاجة رمزية يعني بالزهر تدور الرجال وهي اصلا ما حصلش
3: اذا قد يأس من لقائه فيتصدق بها على نيته
6: يعني هي قد تقريبا قد لها سنة قد نقرنا في التواصل الاجتماعي نشرنا انا ما حصلنا
3: اذا قد به يأس من وجوده يتصدق بها على نيته لكن يدرى انه اذا رجع يضمن واضح؟
6: ايوه بس اذا صدق ان الواحد عنده يعني حالته ضعيفه من اسرتنا يعني هذه يجوز
3: ايوه يجوز لكن قلت لك اذا رجع الرجال فيدري انه مضمون
6: لا من الرجال ما رجع لا سنه ولا بني يعني ندور انها سؤالنا حصلنا ما حصلنا
3: مدري
6: ها؟
3: مدري
6: بس ما حصلناش يعني هو داخل صنعاء مش شوف البلاد ولا حاجه
3: تمام اذا لقيوه حيلزمها الضمان ولو قد صدق بها واضح؟
6: كيف؟
3: إذا لقيوه إذا رجع الرجال وقال اشتي فلوسي عيلزم يسلم لفلوسه ولو قد صدق بها واضح؟
6: تمام عادي طبيعي مش مشكلة يعني قصدك إذا لقينا الرجال من بعد صدق يعني الدلال مش حقه
3: أيوه
6: عادي طبيعي ما عاد مش مشكلة
3: في أمان الله
6: يعني
2: نعم سؤال آخر في أمان الله صار مرحبا
7: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
7: يا أخي واحد سأل عندي ذهب أبيعه قال واستنفع بالزلط وما قال أشتري رجع بالزلط الحين كان يشتري الذهب
3: هو المسألة إن كان أقرضك الذهب يجب عليك إرجاع ذهب له بنفس المقدار وبنفس الجرام
7: لكن هو
3: سواء وإن كان
7: الذي تأكل بيع لأنه ما عايز يصير زكي عليه فهو خليه عندك الزلط
3: طيب بعد ما بعد انت اتفقت وكم على الذي بقي عندك
7: ايه قيمة كم
3: هو اتفقت وقلت بقي عندي هكذا
7: ايوه
3: خلاص ما بقي عندك الا هي في امان الله
2: سأل مرحبا
8: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
8: يا شيخ مع بالله أخي هو متوفي وأمي تصلي لانيتي يعني تصلي يوميا ركعتين هو يصح
3: الذي يصح ويصبر بالنسبة للمتوفى أن الإنسان يتصدق ولا يدعي ولا يدي في دريس ولا يدرس له أما الصلاة ما أبي الصلاة للميتان
8: يعني الصلاة لا تصح
3: أيه
8: يلا شكرا
3: عفو
2: السلام عليكم طفي الراديو تفضل
9: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله طفي الراديو
9: معي أسأل يا أستاذ محمد
2: تفضل
9: يا شيخ عبد الله بن سعيد في الجامعة على الوضوء وما الوضوء كيف نتوضا وكيف نسوي الشيء يقول لنا إن أنا أغسل اليد اليمنى إلى المرفق واليد اليسرى ما نقول
3: ها قصدك في الدعاء
9: وإحنا من دوار بغير وصوله في الدعاء وإحنا من دوار بغير إننا نصر اليد اليمنى لنا الرك ما نقول واليد اليسرى
3: يقول في اليد اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي وعندما يغسل اليد اليسرى يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي يا أرحم الراحمين. يقول اللهم ثبت قدمي وأقدام والدي على صراطك المستقيم يوم تزل الأقدام يا ذا الجلال والإكرام.
9: يعني في نمر يسأل هذا الدعاء؟
3: نعم.
9: يا الله سنك يا سن جزاك الله خير.
2: كيف مال سأل مرحبا. نعم نعم.
10: إذا واحد يقدر هو بيصلي.
2: إذا إيش؟
9: قطر
3: إيه؟ أنت قضو ضوء يصير يتوضع.
10: يعني حالة
3: إذا قدر التقطير مستمر بحيث أنه ما بيمكن أن يقع له وقت أنه يصلي بدون تقطير في يصلي وما ينقض الوضوء. مع السلامة.
2: سأل. نعم مرحبا.
11: يا
2: نعم.
11: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ اشتير سؤال. واحدة هي مجنة.
3: واحدة مالها؟
11: واحدة اجلت يعني اجال مجنة بعد ما مات زوجها.
3: اها.
11: ويعني أخوة زوجها
3: دي جو
11: وتقابل
3: وتسلم
11: عليهم طبيعي هذا الشيء
3: ولا هو حرام؟ مش طبيعي سواء هي موجلة ولا غير موجلة. أخوة الزوج أجانب كالرجال الذين في الشارع بل هم أشد.
11: يعني هؤلاء أخوة زوجها وبيجوا
3: داري
11: يعني
3: داري داري ها سواء كان هذا هذا مش له علاقة بالوجلة بل هو محرم سواء المرأة موجلة أو لا مش موجلة. أنها تصافح أي أخوة زوجها حرام لا يجوز. ومحادثتهم مثل محادثة الرجال الذي في الشارع تماما. واضح
11: يا شيخ
3: لا الذي تلبسه هو أن تترك كل ما فيه زينة سواء أسود أحمر أبيض ما كان. أهم شيء أنها لا تلبس ثياب زينة ولا تتزين لا في البيت ولا خارج.
11: يا مشكرا يا شيخ.
3: العفو وإياكم.
2: سلام مرحبا.
12: ألو.
2: نعم مرحبا.
12: مساء الخير.
2: سنور.
12: الحال عمي عبد الله.
3: الله يعافيك.
12: اشتيني تعال.
3: تفضلوا.
12: أنا يا خنم يعني عيقنا 40 أو أكثر من 40 شوية يعني يبينين شرك حق الناس يعني شوية يعني يوجد ندير نصاب ولا فايت.
3: مش شو نصاب ما دام عبينهن شرك مش نوافية 40.
12: يعني ما حقي ولا أكثر شرك حق الناس لكن كيف يعني يدي واحد نصاب من حق الكل ولا فايت.
3: ماشي ما بالله إذا هم حقك الذي هو معه ملك 40 فما فوق يجب عليها الزكاة. الذي ما هم أقل ما يلزمه.
12: يلا سلام الله يفتح عليك.
3: وعليك
2: سؤال مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخ مني ماتت وعليها 6 شهور فيها كان بيها كان يعاثر معها كانت كبيرة بسن ومريضة واختي صامت عليها 6 شهور وذهن بيقولوا قالوا ما يصح تفسير يعني عليها
3: صحيح
13: صامت وذا الحين قال شي لا تكفر عليها
3: ضروري
13: فقيرة ما بيش معها مني فقيرة تلها ما بيش معها كل واختي مسكينة أرملة بس كنا نتعاون وبيها كفار عليها لا عليها كفار
3: عن كل يوم نصف صاع
13: عليها كفارة
3: أيوة
13: يعني كم دار 2-3-4 أكياس بر يمكن
3: أيوة الكيس عاد يجي وزيادة يعني ال حق اليوم هو حفنتين بثنتين اليدين.
13: يلا يا شيخ
3: عايز
13: كمل
3: على الرصيد متعب كمل على تكمل يسار خلاص كملت
13: هكذا وبس.
3: أيوة
13: ولا هي فقيرة عليها كفارة
3: ولا هي عليها كفارة ولا قليل نصف ساعة في اليوم ما هو
13: عين ولا ما بسمه رصيا ما فيه ما يصح شيء
3: لا. قال
2: تذكر بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية 72-88-20-88 7239990 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
14: ألو السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: كيف أحوالكم؟
2: حياكم الله.
14: معي سؤال.
2: تفضل.
14: سؤالي في واحد من أدربائي افترت 5 رمضانات كان يجي كل رمضان وهي والدة. الحين تعسر عليها الغباء، هل تدفع قرض وتكفر ولا كيف؟
3: تقضي.
14: ها؟
3: تقضي، يجب عليها القضاء.
14: الآن قد ضعفت شوية، ما يعني تقضي ولا تكفر؟
3: يجب عليها القضاء.
14: الـ5 سنين، 5 رمضانات.
3: نعم.
14: جزاك الله خير، بارك الله فيك، مع السلامة.
2: نعم. أيضا رسالة تقول فضيلة العلامة، هل صوم الخميس سنة؟
3: يعني الخميس والاثنين نعم
2: سنة.
3: أي مستحب.
2: مستحب. صار مرحبا. نعم.
3: سنور.
15: محمد صلاح.
3: تفضلوا.
15: ما في ألقاب ويجوز ما في إذا في واحد ما في أن
3: ما بيقول لك، ما بيقول، ما قلت يا حاج ما ظهر لي ما بتقول.
15: أم زفاف، أم زفاف الجات ما بلا ربطه. ما الأسبوع؟
3: يعني الجات ما بلا ربطه في الأسبوع.
15: نعم.
3: إذا هو عيتمع في السنة حق الجات كله قيمة نصاب فيجب فيها الزكاة، وهو النصاب هو 16 ريال إلا 4 فرنسي. ما أدري إذا الحين كم صرف الفرنسي.
15: يا
3: الله
2: السلام.
3: يا
2: مرحبا.
16: أنا يا شيخ.
3: يا مرحبا.
16: صباح مبارك يا شيخ.
3: الجميع.
16: يا شيخ واحد عنده يصلي عادي وما أدري التوجيه ولا ضروري ما التوجيه.
3: لم سنة، التوجه سنة.
16: يعني ضروري.
3: لا سنة مش ضروري، لكن
16: يعني قلت لك لا واحد صلى ما ادري يتوجه يعني عادي
3: مش هو سواء يدي لا مش هو حرام، لكن لا يتركه.
16: الله شكرا يا شيخ.
3: العفو.
2: سلام مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: سلام ورحمة.
17: كم زكاة 122 جرام
3: على 100 2.5 والباقي بحسابها، يعني هو 2.5% على الكل. بسر بسر لك بايع ذهب وهو يقدره لك تماما.
17: إذا مثلا على صاحب مشهوداري يعني إنه قد عرض زكاة ذهب وزكاة يعني كم حق 10 سنين،
3: يعني قد له 10 سنين عليها بدون زكاة. يخرج زكاة السنة الأولى ويحسبها، ينقصها من الجرامات حق الزكاة ويحسب لثاني سنة بدون الذي نقص من زكاة السنة الأولى، وهكذا إلى أن يكمل الذي في ذمته أو ينقص الذهب عن 85 جرام.
17: يعني هو قد زكاة مثل ما تقول يعني حتى 10 سنين حتى يحسب السنة الأولى.
3: أنت قلت ما قد زكاة، قد زكاة حق 10 سنين.
17: أيوة وقصدي ما الجمع بعد إذن
3: ولا شيء. خلاص
17: يا
3: رجل
2: قد زكى قلبي يقول ما زكى ورجع قال زكى. سلام مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك
18: يا شيخ. ابني عادي لا عجد أمي لا رضعت أمي.
3: ابنك إذا رضعت أمك ماله، يصبح أخوك من الرضاعة.
18: أخي من الرضاعة يعني عادي يجوز ولا لا؟
3: لا يجوز ترضعه.
18: أيوة
2: استاذن
18: يلا.
2: السلام مرحبا.
19: ألو.
2: نعم.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ معنا سؤال.
3: تفضلوا.
19: في الركعتين الأخيرة من الظهر أو العصر أو العشاء إذا واحد قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: ما بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بس.
19: وإذا كان واحد فيه واحدة منهم
3: مع ما يقول.
19: إذا نسي هل يتفسد السهو ويجوز؟
3: لا تفسد الصلاة.
19: يلا شكرا.
2: السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
20: يا شيخ جزاك الله خير.
3: وإياكم.
20: ماذا أخذ الإنسان يفتح الطريق على جرى وقال الطريق مستمر من باب بيته؟
3: ما يجوز له.
20: وطلق الله يا أخي أنت يكون ترجع من باب بيته كل 20 سنة. أو أنقطع على الطريق أول من رمى بيتي وأرتيح بدلاً احترام الرجولة. ما هو ليش عودة الطريق الأخرى؟
3: هو إذا هو ما بالله ملكه مش طريق عامة. فما يلزمه
20: الطريق السابق
3: أنت قد سألت أنا قبل فترة من ذي السؤال.

0: صح.
1: يعني لا ثمان عشر سنة يرجع فيها ويسلم مستمر عند البحر.
2: أنت قلت لي إنه ملكه، إنه ملكه هذا الطريق الذي كان بتمر منها إنه ملكه.
1: خلاص
2: أيوة أدي لك طريق ثاني. هو الذي باع منك الأرض؟ هل هو الذي باع منك الأرض؟ هل هو الذي باع منك الأرض؟
1: لا حقي جنبه.
2: من أين اشتريتها؟
1: حق جدي وحق جده.
2: معها طريق ضروري، معها طريق غير ملكه، معها طريق غير ملكه، معها طريق غير ملكه.
1: ما في إذا هذا
2: ما ينفع. ما
1: طريق غير ملكه بس مسافة بعيدة والرجل معاه
2: ما دام ما دام معها طريق غير ملكه فجي من الطريق الذي ما هي ملكه. ولا اشتري منها الذي من ملكه. وأنت قد سألت من هذا السؤال وجوبنا لك نفس الجواب.
1: أستاذ مش معقول.
3: في أمل. سأل مرحبا. مساء النور.
4: كيف حالك؟
3: حياكم الله.
4: هذا الشيخ أمي.
2: تفضلوا.
4: يا شيخ معي سؤال.
2: تفضل.
4: يا ولد مجدتي وعندي 150 ألف ريال. بعد يعني كم ليلة ما مات كانوا يقولوا جد حد عندي لك زرعت لك إن حيت عادت فيها وإن مات كانوا يقولوا سامحك الله. الله يسامحك الله يصلح لك ولده.
2: أيوة. إذا الورثة ما هم طالبين لك في سابر. إذا طالبوك بتحتاج بينة على أن جدك سامحك ماشي تسلم ألم. إذا معك بينة ولا هم اقتنعوا أنهم سامح لك في سابر ولا بتحتاج تدي ألم.
4: ما جدي وكانوا عندي دراي وبعدها تعبتوا هنا أحمد وزي تعبت لهم سجدهم متسمين عمومي وبعدها وبعدها أنا وبهتوا له وذكاه وبعدها حاجة ما زعبتك أنا زيدت على هكذا يعني تتخذ بعد العناية ومات. دريت يا شيخ؟
2: أيوة دريت لكن ما هو
4: أيوة ذاك أنا أقول لك سامحك الله كان يقول لي سامحك الله
2: نفس الكلام قد جاوبت عليك.
4: الله يسامحك مع السلامة.
2: يا الله
3: سلام مرحبا حياكم الله.
5: كنت
3: أشك. تفضلوا.
5: يا شيخ عندنا واحد يقول ما تدري شيء حد هذي بخاف مش من المسجد. يقول أنت اللي تجيب مسجد هذا الكلام صح؟
2: أنا ما بجيب كلمة ما هو؟
5: أنت ما تقول هذا الحاجة مش من المسجد. يقولون لك ماشي هو أنت اللي تجيب مسجد أنت.
3: هو أنت.
2: هذا الحاجة مش من نصيبي وبعد أما؟
5: أنت اللي يقولون لك مشي إلهي نصيبك وقال أنت اللي تجيب مسجد
2: ها يعني أيوة ممكن إنه يقال واحد حاجة قد يسهلها الله له ويرفضها ما مش مانع.
5: أيوة بس يعني تقول مش هو
2: والنصيب ما بيجبر.
5: يقول مش من نصيبي.
2: هو النصيب ما بيجبر.
5: يعني كلام صح إن إحنا بنصيبنا.
2: أيوة بيصبر يرفض واحد النصيب وقد جاله عنده. أيوة
5: بس
2: ألف
5: ثاني عندما يسمو مكابر يعني يتنويد يقولوا إحنا ما يستغفر أهل يجب صلى
2: إن شاء الله يقع لها أجر مقابل استخدام المسبحة لما التسبيح هو صاحبه.
5: يعني يقولوا لانية الميت
2: المسبحة سواء هي صدقة لانية الميت في قع أجر له بالتصدق بالمسابح.
5: أيوة عندما يقولوا الآن قلت من دعاء الوضوء يبس مقابل سهل أمشي الوضوء
2: هذا رد ما قلته
5: اللي عندما ينقص دعاء الوضوء
2: ينقص
5: دعاء الوضوء
2: ما له
5: يقولوا لك أي أمشية الوضوء مرتب صار عادي لا نقص
2: الوضوء ما
5: مرتب
2: ما هو يعني ذا الكلام
5: طريقة الوضوء مرتبة الدعاء سهل مرتبة.
2: أيوة مش هو مشكلة الدعاء لكن ما هو يعني الوضوء مرتب ما هو تعني ذا الكلام.
5: أنت ما جبت الوضوء
2: ما له الوضوء
5: ما في شيء نبي الدعاء
2: إلا

0: تمام، لكن بتصافح ومصافحة قلنا حرام.
1: طب بس إذا وجدت الوش عنده،
0: ها؟
1: عندما يصير الوش
0: مش هو حرام إذا ما هو مزين سهل.
1: أيوة أنا قصدي هكذا، إنما أنها
0: أنت بتحاكمنا مصافحة، المصافحة حرام.
1: أيوة حرام، بس عندما نلتقي
0: ولو التقيت والمصافحة حرام.
2: في أمل. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
3: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفقل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك، العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا.

0: مجانا.
1: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
2: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة الإعلام القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
6: حياكم الله.
5: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288 20 88 و7239 100. اتصال، مرحبا، حياكم الله. طفوا الراديو لو سمحتوا، تفضلوا.
7: أنا كنت أستخدم برمى معاهم وبعدين ركنت ربطتني الدورة الشهرية وبعدين دحين بكون قطع مني شهرين ثلاثة أشهر، يعني وديني هكذا اليوم مرة واحد بس فقط.
6: لا تنقطع بعد ما تجي في اليوم مرة واحدة، كم بتنقطع بعده؟
7: تنقطع يوم أو يومين
6: وترجع. احسبيها كلها، هذا الذي جت الأوله والانقطاع الذي بينها والرجعة، احسبيها كلها حيض.
7: ويا شيخ أنا زرت هنا بمثل البيت، يعني درست على
6: قد شرقات.
7: ما
6: تمام، ما دام ما قد شرقات يصبر
7: يا صاحب. باقي ساعة.
6: ها؟
7: باقي ساعة.
6: تفضلوا.
7: عم جد زوجي كان يتنبول مساء ولا مساء.
6: كان ماذا؟
7: كان يتنبول، يعني كان يعيش كل فترة في مساء.
6: ها؟
7: واستقر عند شيخ وفعل الله يعني هذا غرفة في
6: طرف المقدرة. السؤال ما هو؟ ما هو السؤال؟
7: إذا الحين عياله عايشين في نفس المكان، يعني ما قدروا يشتروا لهم مكان يسكنوا فيه.
6: قصدك إن المبنى داخل المقبرة؟
7: نعم، في طرفه.
6: هو داخل، في داخل أرضية المقبرة.
7: أيوة، بس
6: إذا هي إذا هي إذا هي في الأرضية حق المقبرة الذي لو خرجوا منها عيقبروا فيها ما يجوز له.
7: ما قصدي مقبرة قديم
6: قد حوالي
7: 40 سنة
6: أو 50 سواء. المهم إذا المكان الذي هم فيه إما فوق القبور أو في مكان لو حد عيقبر قد وضعوها الأولين للقبر وهو جاي يحل فيه ما ينفع. أما إذا كان ها بقعة خالية ومش يتابع على المقبرة في صبر.
7: يلا تياكم
6: الله. أياكم.
5: سلام، مرحبا.
8: نعم صحيح.
5: سنور.
8: يا أخي معنا ساعة.
5: تفضل.
8: أمي هي عندي وأنا بيت يعني مديت لها أكثر شربها سجلت، يعني حرام ولا بعد.
6: ما هو؟ أمك عندك ومالها؟
8: وخليهم ضعاف، يعني إذا سجلها ومديتها سجلها أنا من الحرام ومبلغ.
6: تسجله؟
8: يعني سجله وفي الآخر يعني بسم أبدا من حال الشقيقة حقي يعني.
6: وجوز لك، ولكن الأفضل لك أنك تدي لها من حقك، أفضل لك. بس
8: يعني أفضل لك من حقي؟
6: أفضل لك، أيها، أن تكون من حقك صدقة على أمك صلة رحم وبر بالوالدين أفضل من أن يكون محسوب من تركتها.
8: جزاك الله خير. وما زوجت أخي وشريتها من حق أبي.
6: إيش؟
8: زوجت أخي وشريت ماء يعني من حق أبي.
6: قاب زواجته برضا أبوك ولا لا؟
8: أيوة برضا أبي.
6: سابر
8: أي
6: عادي. إذا هو مقابل الزواجة ما ما ما بلا مقابل حق الزواجة وإنك شليت مال وحق الزواجة أقل منه بكثير ما يجوز لك.
8: يعني إذا شليت مقابل ما بديكم يعني عادي.
6: أيوة.
8: وإذا ارتفع يعني شليت وارتفع على سعر طبيعي.
6: إيش؟
8: شليت على حالي يعني وارتفع من فيما بعد يعني المال.
6: سهل ارتفع فيما بعد وأنت بزيت نوم. في نفس الوقت الذي اشتريتهن بنفس السعر ما بش مشكلة.
5: مرحبا.
0: ألو.
5: يا مرحبا.
0: مساك الله بالخير يا شيخ ودماغك مبارك ويحفظك الله ويحفظ الله سيد القائد يا رب يا الله.
6: حياك الله.
0: الله دماغك مبارك الله يحفظك.
6: الجميع.
0: بس أنا واحد يا شيخ يعني بينها بمسكين أنا بيته وبناتي أعمى على البصائر. ويجب أن يحصل على مصطفات مسكين والله ما يلفكون لها صحة. وقلنا له يا أخي اتق الله قال لا ما لك شدخ والله عاد احنا شان بزيو خلونا بزيو الصمعات كلها.
6: يجب عليها أن يتقي الله ولا يجوز له.
0: الله يدي لك العالم
5: يا مالا
0: أنا أصاب داخل صمع على نشر حتى المساكين وأبوان مصري لحاجات وأشياء ما أنزلت على مصورة داخل عصمة صمعة والداخل يعني في التتعاون معه أغطي فشاده. الله يحفظك ويحفظنا سيد القائد يا رب يا الله ويحفظكم كلكم من مجاهد الله حتى عابق. الله يحفظك
5: يا مالا.
0: مع السلامة.
5: السلام مرحبا.
9: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
9: حال الأستاذ محمد الصوملي
5: حياكم الله.
9: وأيضا الشيخ عبد الله حياكم الله.
6: حياكم الله
9: يا أستاذي. معنا سؤالي.
6: تفضلوا.
9: طبعا السؤال الأول يا أستاذي يعني ما حكم أنه الحيض يعني هل يجوز أن الحيض أن تقرأ قرآن ويحايض تقرأ قرآن ويحايض؟
6: حرام لا يجوز.
9: يعني ما يجوز حتى يعني بلك يعني أما تقرأ قرآن ما يجوز.
6: حرام لا يجوز ولا آية واحدة.
9: سابر. والسؤال الثاني يا أستاذي مو ما نداري هل هو لغز أو سؤال لكن أنا بدي لك أنت تقول لي ما هو.
6: والله ما نداري ما هو.
9: السؤال الثاني هو يعني قالوا أنه شيء يعني تلبسها المرأة كل يوم والرجل ما يلبسها إلا مرة واحدة.
6: هذا حزاوي بسروا لها برنامج ثاني.
9: إذا سابر
5: في أمالة. تسأل مرحبا.
10: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله. تفضل.
10: أخي شخص بيصرف غلط فلوس في الأعمال الجهادية مثل الذهاب إلى الجبهات أو الحضور في المظاهرات نادي الغزة ويحسب قائمة حال الزكاة.
6: ماشي.
10: يعني زكاة ماله وزال حين يصرف على نفسه وعلى أصحابه.
6: ماشي ما بالله يدي من حقه والله يتقبل منه ويضاعفها له 700 ضعف والزكاة يخليها إلى زكاة. واضح؟
10: طيب ما فهمت.
6: الزكاة يديها للهيئة والباء وهذا الحاجات يدي من ماله والله يبارك له.
10: ما بس جزء من الزكاة ما يعني كل الزكاة يعني بحسبات قليل من الزكاة.
6: نعم نعم.
5: في أمال. سلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
11: كيف أنتم؟ وجمعة مباركة.
6: الجميع.
11: ما بالله يا سيدي وعيني نشي نستفتي منكم على شان الوقف الذري.
6: أها.
11: في معنا بقعة فيها وقف ذري يعني فيها مال عنب وكذا. في من أخوالي يعني شلوا من نصيبهم وقالوا ما بيش للنسوان حنوا وقف.
6: على حسب الوقفة على حسب الوقفية إذا هو وقف للذرية في ويقلل النساء والرجال وإنه
11: يعني
6: وقف للذكور على حسب الوقفية ماذا؟ الوقفية إذا قال
11: يعني للجميع الوقف للذرية يعني من قري
6: إذا الوقف للذرية كلهم فيدخل فيها النساء والرجال.
11: يعني مش غير الرجال فقط
6: إذا هو مذكور في الوقفية على حسب الوقفية الذي كتبها الواقف كيف هي.
11: أيوة بس يعني حتى النساء يعني حين أميات يعني عادي إذا درس
6: ما ما ما إذا هو وقف في دريس في الذي بيدرسه بس
11: الذي بيدرسه فقط يعني مثل النساء
6: أيوة
11: يلا
6: إذا النساء بيدرسان يصبر
11: هن بيدرسان بس الذين حافظات بعض الأمية
6: الحافظات
11: عادي يجوز
6: أيوة
11: يلا شكرا لكم
5: في أمان الله اتصال مرحبا
12: السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله
12: أمي يا شيخ الحركة الحرام
6: أبو ظالي ما بيقول
12: الحركة والأغاني
6: الأغاني حرام
12: والحلقة
6: خذيلة
12: ما لكم
6: مفهوم
12: مجتمع
6: ها؟ أنصح منهم ما يتابعوها ولا يعينوا فيها
12: الله
6: سعادة يا مرحبا
5: ذكر بأرقام التواصل اللي تصل عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين اتصال مرحبا مرحبا نعم
13: مرحبا
5: سنور
13: ما أكد الذي صليت صلاة الفجر قدام الأذان
6: بس لو ما صلى
14: يجب أن تسجيل هذه المكالمة.
13: وما قلت الله أكبر قال لا إنه يصلح قد صنع أذن
6: إذا قد أذن ولا قد دخل الفجر ولا قد أذن من صنعه وهو قريب منها في صبر الصلاة ماشي ما صح
13: ماشي قريب منها في محافظة الذمار
6: ما بالله على أذان ذمار
13: هذا في محافظة الذمار وصلى على أذان صنع
6: والأذان على أذان ذمار مش على أذان صنع
13: يا الله صابرك شنا معك عيسى
6: تفضلوا
13: كيف يغرس غسل الجنابة للمرة
6: مثل تغسل بدنها كله بس إذا شعرها إذا وشعرها تغسله واجب ما بلا إذا هو مظهور إذا هو مظهور ما يلزمها تفكه ما الغسل تغسله
13: تغسله كله ولا مظهور لما يتبلل كله
6: كله
13: ولا تبقى شعره بدون سبيل
6: ولا تبقى شعره
13: يلا شاب الإسلام والذكاء عندما نستلم عندما يدو صرف يصرف على المساكن ونستلم منها وإحنا هاشمين
6: إذا قلوا لهم قلوا للذي بيصرفوا الزكاة قلوا لهم إنكم هاشميين فإذا هي زكاة هاشمي في صح ماشي لا تبزوها
13: هم بيدوها من الحياة ما بشي يقولوا لا الهاشمي ولا القبيلي ولا
6: قلوا لهم قلوا لهم إنكم هاشميين الذي بيدوها قلوا لكم إنكم هاشميين إذا قالوا
13: هم دارين
6: نعم
13: هم دارين من الزوين نحن كلشنا
6: أنصحكم لا تبزوها
13: لا نجي لها
6: أنصحكم
13: إن الله تسلم وعندما نسيب ندرس الكوثر وندرس أنا نسلم دراسة الكوثر
6: ما هو
13: وش جيوم ميتي معني ما تقول لي لاتي تقول طلعها أحسن من الناس يدرس معاني
6: ما فهمت
13: أما فهم
6: دحين مشتي تدرس مع النسوان كوثر تصير تدرسي مع النسوان ما؟
5: أدارس الكوثر
13: أدرس معاه المدرسة الكوثر
6: أها
13: وتجي يومي تمنعني تقول أنا أقدر من كل حاجة هطلعها
6: هي إذا هي في حاجة تش وقت الدراسة فتمام
13: ماشي ما بجلس عندها ما لها قالت هي تذبح وحدها
6: بسري كيف توزع الوقت بالنسبة لها ولا تبسري من يجلس عندها لما ترجعي
13: مشي
6: اسمع عند
13: ما بطل
6: مدرسة الكوثر أيوة إذا قد حالتها سيئة بحيث أنها قد بتتأثر نفسيا إذا جلست وحدها فقد أجرك فيها
13: لا والله يا الحمد لله بعافيتها بس قال لك أجلس عندها ويلا قالت لا صدق لهم
6: بسري بسري بسري, بسري بسري بسري بسري حد يجلس عندها وسير يدرس
13: يلا
6: يا الله
13: يلا
5: السلام مرحبا
15: عليكم السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
15: عمي يا شافي يسبر صلاتها الظهر الساعة 1:30
6: الظهر
15: أيوة
6: 1:30
15: أيوة يعني عمل
6: أيوة يسبر إيش المشكلة يعني الظهر من وقت الأذان إلى وقت أذان العصر هذا كله وقت للظهر
15: والعصر يسبر الساعة 2:00
6: والعصر إذا مع عذر
15: يعني عذر والذي يصلي واحد ورجل بيدي.
6: لا ما بلا تغطيهن إذا هي مرأة.
15: ضروري تغطيهن.
6: ضروري تغطيهن.
15: جل شكرا.
6: العفو.
5: سلام مرحبا.
14: ألو السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
14: ممكن نسأل الشيخ؟
6: تفضلوا.
14: يا شيخ يعني عندنا واحد صيح ومرته وبعدها يعني استاد الغضب بينهما الاثنين وقلنا لها دي احنا قاعدين مثلنا بعدها ما عسلنا بورقتها بعدها هو قال لها زوجها يعني أنت ضالك يا فلانة يعني كان نديت معها ثلاث مرات وقال لها أنت ضالك يعني دي احتسب طلقاه.
6: أيوة تحتسب طلقة.
14: طلقة واحدة.
6: طلقة واحدة.
14: لأني ساعة صغرب يعني قدوه.
6: ولو هو غاضب يتقاطع ولو هو غاضب يتقاطع الطلقة ولو واحد غاضب
14: يعني ما تحسب ثلاث طلقات
6: ما تحسب ثلاث طلقات إلا إذا هو بيتراجعها بينهن
14: ممكن يقول يا فلان أنت ضالك يا فلان أنت ضالك
6: ما ما ما ما لا واحدة
14: مرة واحدة
6: بس
14: يلا تسلموا
6: من قال
5: سهل مرحبا
16: سهل مرحبا
5: تنار
16: حياك الله أنت الشيخ عبد الله وجمعكم مباركة
6: على الجميع
16: أسألكم ذا ناس خرجوا مزارعين في المقدار وناس مرة بس يخرجوا مزارع قلت لهم مين اللي ما تخرجوا أنا عشان ذا كمان أنا عبد لهم وأمرهم بالمعروف ولا أنا من أغلط عليهم ولا من
6: مزارع
16: ولا ما قلت لهم لا يخرجوا مزارع
6: انصحي انصحيهم إلا لنصحيهم انصحيهم النصيحة أجر انصحيهم النصيحة أجر صحيح مستمر في نصحهم وعيد يلا أجر وثواب
16: ما هو
6: ما هو إلا صح
16: ولو من غير
6: سراج ما هو هذا
16: النص المشهد تايت المزين
5: شو ذا النص
16: ده تايت المزين ترى ما بلت يتلعب إنه ما نزوجه ولطي ما عاد التول عادي
6: المعذرة ما فهمت
5: سؤال آخر في أمل سؤال آخر
6: ما فهمت
5: استقبل آخر اتصال مرحبا
17: السلام عليكم
5: السلام ورحمة الله
6: الله عافيك
17: يعني احنا محافظة الدمار بس ما اكفي تقول يعني معاب لكم اذان يعني مع محافظة الدمار احنا ما نفطر الا مع صنعاء ونصلي الا مع صنعاء
6: ودمار مالهم ودمار مالهم
17: يعني بس ما اكفي تصلوا واحد اول تقول يعني ما يصلوا الا مع اذان دمار
6: حق دمار هو الوقت غير حق صنعاء ضروري يبينهم فارق ما بلا قد يكون الفارق ضئيل مش هو كبير
17: يعني بعيد شوية من دمار يعني سواء آنس يعني إحنا ما بنضيع الجامعة الكبير ونصلي عليه ونفطر عليه
6: ما بالله صلوا على الوقت على الأفق حق آنس
17: والله خير
6: يلا
5: نكتفي بهذا القدر من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلماء رسالة تقول ما نعشير لبنا وقف ما احنا دارين لما وقفوها اي لا ان نسلمها
6: لهيئة الاوقاف
5: هل يجوز ان اسلم على ابن خال ابي
6: لا
5: إذا كان به مال وقفه بعيد من القرية في وادي يعني ما بش عنده بيوت فوق هذا المال بيت تبع الوقف وقام الذي عنده المال بترميمه، هل يحسب ما أخرجه في الترميم من ما عليه حق الوقف؟
6: وإذا هو عايزكم فيه ولا يستفيد منه يحسب ما أدى في الترميم من الإيجار.
5: هل صحيح أن الشهيد يوم القيامة سيشفع لمن دخل الجنة من أهله؟
6: قد ورد في هذا أخبار والله أعلم صحتها.
5: رسالتي تقول أنه زميلتي نذهب لإقامة مدارس الكوثر في منطقة خارج مدينتنا مع باص بدون محرم ونسافر لمدة 5 دقائق، فهل يجوز لنا ذلك أم لا؟
6: يجوز إذا كانت المسافة أقل من 20 كيلو.
5: كم عمق القبر وهل يختلف قبر المرأة على قبر الرجل؟
6: لا خلاف بين قبر المرأة وقبر الرجل، والعمق هو بالقدر الذي يغطي الأثر حق الميت حتى لا تظهر منه رائحة ولا شيء.
5: أين الأفضل السربلة أم الضم؟
6: السربلة هي مذهب أهل البيت عليهم السلام.
5: نعم. آخر سألنا القراءات يقول بها واحدة لما تصلي تغلط قوي وتجلس تردد الآية وتعيد وتدعي الله يساعدها على ترك الغلط وما استرته بتضجر، وإذا حصل شيء تقول أن الصلاة مش سابرة وربي يعاقبها.
6: ربي ما يعاقبها لكن تتعالج أفضل لها، لأن هذا مرض.
5: نعم.
6: الأمراض النفسية وبيعالجها الأطباء النفسيين.
5: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
2: وحدك الغالب على أمر العباد والمهيمن منع

ربنا علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ووفقنا دائما أبدا أبدا ما أحييتنا لمراض الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك ومنك يا كريم واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبحرمة الفاتحة والإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين واهدنا الصراط وإن وقفنا سواء الله يعلم ما تحمل كل أنثى قال جل من قائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العلي العظيم. بعد أن تقدمنا فيما ذكرناه في الدروس السابقة من قدرة الله سبحانه وتعالى من قوله جل من قائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم من قوله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار إلى آخر الآية وفي الأرض قطع متجاورات حيث عدد الله سبحانه وتعالى ذكر آياته ودلائل بيناته على وجوده وعلى قدرته وعلى علمه وعلى حكمته جل من قائل ها هو الآن يؤكد لنا علمه سبحانه وتعالى بقوله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فالله تعالى عالم بكل شيء ومحيط علما بكل شيء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما البشر كلهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وأما بذاته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علم ولا علم لأنه ليس كمثله شيء نؤمن به سبحانه وتعالى من خلال آثار ملكوته مما نشاهد كما قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل جلاله عظم شأنه فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى أي أنثى سواء كانت من بني آدم أو من غير بني آدم لأنه خلق الذكر والمه والأنثى وجعل الله التزاوج بين الذكر والأنثى فالأنثى الذكر يلكح الأنثى والأنثى هي التي تحمل وتلد ما في بطنها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فرضنا الآن العلم الحديث اكتشف من خلال أجهزة التلفزيون والكشافة أنه يمكن أن يحدد هذا ذكر أو أنثى لكن هذا بعد ما بعد أن يتبين بعد أن يتخلق بعد أن يدوم بدون شيء تحصل به ما عبد الفارق إلا الجلد السيئ بينهم وبين مشاهدة أما في الأساس لا يعلمها ما إلا الله سبحانه وتعالى فقال جل من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد فأي أنثى الله تعالى يعلم ما في بطنها
ويعلم ما تغيض الأرحام، معنى تغيض أي تنقص. وغيض الأرحام قد يراد به مثلا انقضاء الدم، انقضاء الحيض، تمام. قد يراد به مثلا قلة الإسقاط، إسقاط الحمل، أو أنها تلد واحد، وبعض النساء تلد اثنين أو ثلاثة توأم أو أربعة أحيانا، والله على كل شيء ما قدير. هذا بالنسبة لبني آدم، أما في الحيوانات فحدث به ولا حرج، كم تلد الحيوانات الأخرى، كم حكمة الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يحدد، قال والذي كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذا يدي للذكر وهذا يدي للأنثى، وهذا يجمع بين الذكر والأنثى، وهذا يجمع ذكور فرس، بعض النساء ذكور فرس، بعض النساء بنات فرس، وبعض الناس ولا شيء، ويجري يتعالج ويسافر ويطلع ويشتي ولد، ما أدري كالبالي ما أدري كالبالي، تمام. الأمر بيد الله جل جلاله عظم شأنه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، حتى في غيض الأرحام كما قال وغيض الماء، يعني ما نقص الماء، ما أن غيض الأرحام يعني نقصان ما في الأرحام، سواء من دم أو من بطن أو من شيء متخلق في هذه البطن، قد يكون مثلا يخرج كامل سوي، وقد يخرج منه كسيح ناقص في بصره في سمعه في أي أمر من الأمور التي تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون على ذلك. فهو يعلم سبحانه وتعالى حال الجنين وما هو الجنين وقدرة الجنين، وهو هل هو كامل أو هو ناقص، هذا كله بيد من جاء. بعض الأسئلة بيسألوا، اكتشفوا في التلفزيون عند الدكتور أو عند الدكتور إنه الولد هذا الذي في بطنها مشوه، ما بالله ينزلوا لو نزلوا حنه مشوه. جوابهم المجين قال لا تنزلوا ولا تستعجلوا، وارضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولدت المرأة هذه ولدا أو بنتا جميلة جدا جدا جدا. التشويه من أي جاء؟ كان الشعر حقها هكذا شعر البنت دي، صور لهم في الصورة أنه ما يمسوها، ولكن بالحقيقة الأمر بخلاف ذلك. يجوا يستعجلوا الناس وكأنه بيعترضوا على إرادة الله وعلى حكم الله وعلى ما قضى الله تعالى مقدر. إن عجبنا قلنا مرحبا، يجاو ينزل على الله، ما عجبناش أن ننزلها إحنا. فهذا خطأ كبير جدا جدا جدا، ينبغي للناس أن يسلموا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم أحيانا يجوا يقولوا قد معها عادي ولدت السنة الماضية، كم جهدها واحد بعد واحد، يكون واحد احتاط احتاط وانتور، أما وقد الجنين حاصل فلا يجوز منه انزال. قد الجنين حاصل نعم، لو مسألة ثانية لو ما عدموت مجمعي بعضها، وهذا مسائل أخرى لكل حادث ما حادث. لكن نحن الآن في انطباع الناس وتصرف الناس في هذه الأجنة، ينبغي عليهم أن يسلموا أمرهم لله وأن يرضوا بما قسم الله سبحانه وتعالى، حتى لو جاء على أي شكل كان يحمد الله ما ومن باب الابتلاء والامتحان. فإذا رفضنا ذلك كأننا نرفض إرادة الله وحكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بحكمي أو ببلائي أدخلته النار ولا أبالي، والعياذ بالله، ونسأل الله الوفق والسلام. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وزيادته زيادة ما في الأرحام، إما زيادة الضمط وهو الدم، وجعل من علامات الحمل انقطاع الدم. انقطاع الدم من علامات من الحمل، عندما ينقطع الدم من المرأة معناه أنها حامل، معناه في الغالب، في الغالب وقد ينقطع لأمر عارض سواء، لكن في الغالب يجعل هذا الدم في قدرة الله الذي كان يذهب ويخرج. ويسألونك عن المحيط، يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هذا الدم بقدرة الله يتحول إلى طعام وغذاء للجنين وهو في بطن أمه سواء، كل ما أكلت يتحول إلى رصيد ما يحتاج إليه. سبحان الله القادر، وهي تأكل بهرتها تأكل سواء، عليها أن تأكل. وقالوا لها يقول لها اشربي حليب للمك، قال لأن الجن يحتاج، اشربي بايض، اشربي كذا سأنواع يرجع إلى الجنين الذي داخل بطن أمه. ما إن يخرج هذا الجنين حتى يتحول رزقه من بطن أمه إلى ثديها، هذا قدرة إلهية. ما
كانت عنده قدرة انه ياكل خبز ولقمة وكفوع وذمول وكعك وغيرها، ما قبش معها اثنان، ما قبش معها شيء. قالها الله للجهينة في ثدي امه، عندما يكبر يبدا ترسم امه على زغير زغير، لما بعدهم قالوا بقى حصان بقى حصان ما. هذا في دليل قوي وعظيم على قدرة الله وعلى وجود الله. من أين جاء الإنسان هذا؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فلولا تذكرون. والذي خلقه سواء وجعل نسلهم من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلنا النطفة علقة، ثم جعلنا العلقة مضغة، ثم جعلنا المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحما، تبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، الأرحام جمع رحمة، رحمة المرأة ما في بطنها يعني، وما تزداد، كما قلنا لكم إما زيادة الدم أو زيادة الولد أو خروج الولد كاملا دون نقص، هذا داخل في حكم المهد الزيادة، أو يخرج توأم وهذا أيضا من الزيادة، فالله تعالى هو العالم بذلك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو عند الله تعالى بمقدار، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكل شيء خلقناه بقدر. أي شيء؟ الريح، الشمس، الحرارة، البرودة، الضياء، النور، الصحة، الأرزاق، العافية، كل شيء في هذا الوجود، الحيوانات كلها مثلا. أحيانا بعض المزارع بيجوز لها سموم لجل الحشرات التي ما بتضر، ولا يفعلوا أشياء تبعد الطيور من هذا المزرعة لأنها بدأ كل الثمرة تضر، ما يظهر لهم بعد فترة إلا وقده وباء جديد. هذا الوباء الجديد لولا أنهم منعوا تلك الطيور ما وجد، كانت الطيور كفيلة بمن بملاحقة هذه الحشرات اللي أصبحت فيما بعد وباء. فكل شيء في ميزان الله في هذا الكون بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء في هذا الحي، حتى الأكسجين، حتى الرياح، حتى الحرارة والبرودة والضياء والنور والغبار والأتربة، وما نشاهد عند اختلاف الفصول الأربعة هذا سواء، كل شيء بمقدار، وكل شيء خلقناه بقدر. فيعني ولو كان جزء من ما نقول النواة الصغيرة هذا، كل شيء عند الله بحساب. أنت مثلا بتعمل حسابك في طعام، مثلا حيجو الضيف، كم حيجو الضيف؟ قالوا 5 10، والمرأة تعمل حسابها 10، أحيانا ينقص وأحيانا يزداد، ما بعند الإنسان منه دقة وقدرة على يعني وضع الطعام على ما يحتاجونه الناس. وكذلك في كل الأمور يفعلون تقدير إجمالي، قد يزداد وقد ما، أما عند الله سبحانه وتعالى فكل شيء عنده بقدر سبحانه وتعالى. حتى في بني آدم يقولون انفجار سكاني، هي حكمة الله، حين خلق الله السماوات والأرض جعل أرضا مبسوطة وجعل بحارا سواء وفجاجا وجعل أنهارا وجعل جبالا رواسي من أجل أن لا تمت الأرض، كل شيء بمقدار. للم هذا الجبل كبير وللم هذا الجبل صغير؟ معنى ما نعرف، لكن حكمة الله أعلم. عندما يصنع واحد السيارة يصنعها، أحيانا بيصير مسمار طويل، أحيانا مسمار ما قصير، وأحيانا ما يحتاج شيء غير بس كفاطة، أحيانا مع حكمة الذي صنعها بهذا هذا. كذلك الحال في خلق السماوات والأرض، كل ذلك في حكم. لو درسنا كتاب الكون هذا ما نستطيع، لكن سنقضي عجبا من قدرة الله ومن حكمة الله ومن علم الله ومن عظمة الله، ومع هذا كله ما خلقه إلا برحمة كفيل بمنفعة البشر وإسعاد البشر، برحمة من الله سبحانه وتعالى. قال
وكل شيء عنده بمقدار، كل من ألفاظ العموم. وشيء نكرة استطاع أنه كل شيء، كل ما يمكن أن يخطر ببالك، كل شيء عند الله بمه. هذا حتى في في في, في الآجال، هذا عمر 100 سنة، وهذا 80، وهذا 70، وهذا 75، وهذا وساعة، وهذا يخرج من بطن أمه ويموت، وهذا ميت من بطن أمه، وعلى هذا النحو كل شيء علمه بمقدار. ما بحاجة خرجت عن إرادة الله، ولا عن علم الله سبحانه وتعالى، ولا عن حكمة الله، ولا عن تقدير الله جل جلاله وعظم شأنه. يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. قال: عالم الغيب والشهادة الكبير. عالم خبر لمبتدا محذوف تقديره، هو عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عنا وعن مشاهدتنا، كل ما يغيب عن مشاهدة الإنسان يسمى ما، حتى لو كان موجودا الآن مثلا خارج الجامع، هل نشاهد من خارج الجامع؟ بالنسبة لنا أصبح ما الذي قفى ظهرك وأنت لا تشاهده يصبح ما غيبا، لا, لا, لا, لا يمكنك أن تراه. كل ما يغيب عن عينك يسمى ما غيبا، سواء غيب في المكان الذي أنت فيه أو غيب في الزمان الذي أنت فيه. مثلا أنت، نحن في اليمن، وكم يا بلدان وكم يا قارات، كم فيها من بني آدم؟ الله يعلمهم في نفس اللحظة التي يعلمك فيها، بينما نحن لا نعلم. مثلا لو شاهدت رجلا حسي مركز عليه، الذي جنبه يبدأ التركيز يتشوش، فضلا عن الذي ما أبعد منه، لا نستطيع، ما يجعل الله رجل من قلبيني في جوفه. إذا هو مركز على كلام ما يسمعش كلام ثاني، إذا هو مركز على مسألة معينة لا يفهم الكلام الما. وعلى هذا النحو، أما الله تعالى فهو يعلم الغيب والشهادة، عالم الغيب. هذا معنى الغيب، ما غاب عنا بالنسبة للموجودات الآن، وما غاب عنا مما مضى من القرون السالفة. عند الله العلم عنده علامه على حد سواء، ما مضى وما هو منه، يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن كيف لو كان يكون، يعلم. فتعالى مثلا: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم، مع انه لم يحصل الاطلاع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اهل الكهف، لكنه قال له: انا اعلم انك لو اطلعت عليهم كان سيحصل هذا الشيء. فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف ما لو كان يكون، يعلم كل شيء جل جلاله وعظمه. ولذلك نعبده لأنه لا أحد سواه على هذا النحو، لا أحد سوى الله على هذا النحو من العلم والكمال والقدرة والحكمة. سنذكر لكم إن شاء الله عالم الغيب والشهادة. الشهادة وأيضا ومن الغيب ما هو مستقبل، أيضا غيب، والمستقبل ينتسب إلى دنيوي ومه وأخروي. بالنسبة للإنسان، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، الله يعلم. أما أنت من؟ قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم الله. قال الله تعالى في موضع آخر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب، رحمه الله عز وجل عندما قال شبه الغيب، هذا شبه العلم بالمفاتيح. وما في الصندوق غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال المفتاح. المفاتيح عنده سبحانه وتعالى، عند الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. سبحان الله، يعلم ما في البر هم في البر، هم بنو آدم في البر، هذا بنو آدم، لكن قال يعلم ما في البر والبحر، ما للعموم، يعني لم تقتصر على العقلاء فقط من بني آدم، وإنما شملت بني آدم وغير بني آدم من المخلوقات كلها، كم الحمير، كم الفيلة، كم الأبقار، كم الثيران، كم سواء الحيوانات المفترسة وغير المفترسة، كم كم كم كم كم، وكم الحشرات التي تدب على الأرض، كم هي أشكالها وأنواعها وألوانها وأشجامها وصورها، لا إله إلا الله. يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البحر، كم هي الأسماك التي في البحر
وما تضمه البحار من المخلوقات البحرية والأحياء البحرية التي لو بقي الإنسان آلاف. قال تعالى سأقول ما قال سبحانه وتعالى في قوله والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قدرة. ومع ذلك الذي خلق وقدر على الخلق عالم بكل ما خلق. لذلك من المناسب أن نعود لقول الحق سبحانه وتعالى في هذا المقام في سورة البقرة لآية الكرسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله التواب الرحيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. الله لا إله. هذا بطاقة تعريفية لله سبحانه وتعالى، بطاقة شخصية، إنجاز التعبير، إنجاز التعبير. الله لا أعظم وأعلى وأجد شأنه. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لآية الكرسي أنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد دبر كل صلاة. لا يحافظ عليها دبر كل صلاة إلا نبي أو صديق أو شهيد. لذلك المثل عندما نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل صلاة قال من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هكذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو بما معناه أنه لا يعني من حافظ عليها لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا من. لماذا؟ لأن الصلاة في حد ذاتها تعظيم، وآية الكرسي نوع من التعظيم، وكأن خاتم التعظيم، لأنك تعلل لماذا قمت ولماذا ركعت ولماذا سجدت ولماذا تشهدت ولماذا صليت، لأن الله تعالى يستحق أعظم من هذا الفعل. ولو كان هناك فعل يمكن أن يعبر الإنسان به عن حبه لله وولائه لله وخشوعه لله لعمله الإنسان، إلا أن الله قد دلنا على أن هذا التعبير وأقم الصلاة لذكري عبادة. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم الجلالة، اسم لذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو جل جلاله عظم شأنه. الله لا إله إلا هو. الله هو المبتدا، ولا إله إلا هو الخبر. لا إله إلا هو إلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى باختصار. لا إله إلا هو. قال الحي القيوم، وصف نفسه تعالى بأنه حي. حياتنا مكتسبة منه، ومن كانت حياته مكتسبة فحياته بيد غيره وليست بيده، ولا يمكن أن يكون يعني أبديا سرمديا إلى ما لا نهاية، فله بداية وله نهاية، لأن الحياة ليست بيده إنما هي بيد من. أما حياة الله فهي لذاته، لذلك كان هو الأول والآخر، الأول الذي لا أول قبله والآخر الذي لا آخر بعده جل جلاله وعظم شأنه. بالنسبة لكل حي في هذا الوجود فله بداية وله نهاية، لأن حياته بيده وليست بيده، بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد الإنسان. ولو كانت حياة الإنسان بيده لبقي الناس ولا ما ماتوا، لكنهم يموتون رغما منه ويوجدون في هذه الحياة أيضا رغما عن أنوفهم. ما حد استشار يقول له تشيد وخرج وما تشيد وخرج في هذه الحياة، وجد نفسه في هذه الحياة، وجد التكاليف، وجد الابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، ووجد في الأخير كل نفس ذائقة الموت. فالله الحي الذي ما حياته بيده جل جلاله، حياته لذاته وليست حياته مكتسبة من غيره. الحي ذلك هو الحي الأزلي الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يأفر ولا يجوز عليه الأفور. الله لا إله إلا هو الحي. ثم قال القيوم. القيوم قيوم يعني كثير القيام، كثير المه، ما هو كثير القيام طلعه ونزله، لا،
نقول مثلا من هو القائم بأعمال رئيس الوزراء؟ قالوا فلان. من هو القائم بأعمال الوزير الفلاني؟ ما المراد القائم؟ الذي يتولى شؤون هذه الوزارة أو شؤون هذا العمل. من هو القائم على الارتواز الفلاني؟ التايلي اللي بنسميها التايلي، ما القائم على الارتواز، القائم على المحطة حق الكهرباء، القائم على يسمي قائم قائم، ما معنى قائم؟ مش مسند دائما، إنما المراد ما متولي لشؤون هذه وإدارتها ومعرفتها. قال الحي القيوم أي كثير القيام. إذا الإنسان انشغل ماضر معين أو مصر معين أو جهاز معين، ما عاد يهتم بالمن ولا يتلوه بقية الأشياء، يلا يهتم بمن. ما عاد راعي واحد برعاة ثنتين غنم، واحد برعاة غنم، ما يستويش حال من برعاة ثنتين مع من برعاة واحدة. لو كنت لو انت لا تعظم المسؤولية، 4 5 20 30 40 50 زي من حكمة الله أنه وذللناها لهم، يقول الباري وذللنا. لكن لو فرضنا شردت هذا كذا وهذا كذا، هل بإمكاني أن يجمعها لحاله؟ أم بحاجة إلى من يستعين به؟ قطعا. كم خلق الله من الحشرات والهوام والدواب والبني آدم والجن والإنس والملائكة وما في بطون البحار وإلى آخره، وهذه كلها أنفس، كلها أنفس، والنفس بحاجة إلى طعام وشراب وأكسجين ومن يغذيها ومن يعطيها الحياة. من سيقوم بهذه المهمة كلها؟ قطعا الذي لا يعجده شيء ولا يؤوده حفظهم هو الله، لذلك نعبده لأنه على هذا النحو من القدرة والعظمة والكمال. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. يحكى والله تعالى أعلم أن سليمان عليه السلام سأل من الله تعالى أن يجعل قوت النمل على يديه من باب الابتلاء والامتحان، وأراد سأل النملتين، يعني هذا يعني يذكرونها من باب الوصول إلى نتيجة لها فائدة كبيرة. قالت: تكفيني حبتان. فأعطى النملة الحبتين وغطى عليها. جاء بعد سنو ما كانت إلا حبه وخلت حبه للمة، ماذا كل حبة؟ قالت: لما كان رزقي على الله لم أكن أخاف أن ينساني، ما خايف ينساني، لكن لما جعل رزقي عليك خفت منه أن تنساني، تهتم بشي ثاني. فادخرت، احتجت منه، أدخر لحاجتي الحاجة. هذا من باب توضيح المسألة، أن الله عنده الناس والحيوانات والحشرات والحيتان وكل شيء على حد سواء في علم الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لا مثلا واحد بقراها لك، واحد بالتعامة بنسمعش، وهذا بالتعامة ما بنسمعش، والذي في المؤخر بالمؤخر، والذي خارج خارج، كل واحد يسأل الله في نفس الوقت، في الوقت الذي يسألون الله تعالى فيه في نفس اللحظة، يسمع الله دعاء الجميع ويستجيب دعاء الجميع بما تقتضي حكمته جل جلاله وعظم شأنه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ولا يرده غضبه عن رحمته، ولا رحمته عنه، لا إله إلا الله. وإذا نعبده لأنه على هذا النحو، ولا أحد سواه على هذا النحو جل جلاله وعظم شأنه. قال الحي القيوم، القيوم المطر الحق الكهرباء ولا حق الماء، بحاجة إلى دب التيزل، بحاجة إلى قايش، بحاجة إلى زيت، بحاجة إلى كذا، بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قائم عليه ما. طبعا إذا معلت من المطرات في المحل أو 3 أو 4 من هذا يسموها الماضو، ها مولد، يحتاج إلى أعوان، ما يستطيع وحده يقوم بالماء تغذية المهام هذا كلها. لكن لو كان مقدار هذا المحافظة ولا الجمهورية، يحتاج بعدها يسوي له وزارة لا رأسه ويسوي له

هكذا كما كان يدعى الأستاذ محمد حسين عامر، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، فيا من هو هكذا ولا هكذا غيره، الله لا إله إلا هو. قال الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف جديد لله سبحانه وتعالى. تمام. كان بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام هل ينام ربنا، من حقهم الأسئلة التي فيها تعنت. فجاء الوحي إلى موسى وأمر الله تعالى الملائكة بأن تسهر موسى 3 ليال، ما تخليه يرقد. وبعدها قال له خذ قارورتين، خذ قارورتين وأمسكهما حتى لا يسقطا من يديك، فمسكهما وغلبه النوم فانكسرتا، يعني ضرب تيه في تيه نوم. فقال أخبرهم أني خلقت السماوات والأرض، ولأنه لو بثني سنة لسقطت السمامة على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالله لا ينام ولا تأخذه المه، ليس كمثله شيء، لذلك نعبده لأنه على هذا النحن الكمال والقدرة والعظمة جل جلاله وعظم شأنه. قال لا تأخذه سنة، السنة معروفة ما يغشى الإنسان غشية طفيفة، والنوم الذي مه لو ما غط في نومه، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا وصف أيضا من أوصاف الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما بعدها، قال لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا أيضا وصف لله للتدري على عظمة الله وكمال الله جل جلاله وعظمة شأنه. ولتفصيل أو تعريف معنى الآية له ما في السماوات، نحن نعرف أن اللام للملك أي ملك السماوات وأرض لله سبحانه وتعالى، لكن حتى نعرف أكثر، نحن في دنيانا عندما نعرف شخصا ما أتى إلينا مثلا بنضيف الناس ونقول لهم ولا يتم الفرح والسرور لا بحضوركم، ما العرس ويجوا الناس، هذا الجيران لهم منزلة خاصة، يجي لا شيء بالضيف من خارج البلاد منزلته ما أخص، ما لا جاء مدير المديرية، لا جاء مدير المديرية ولا تاجر، التاجر بحسب حقها الفلوس هذا وما معه من رصيد لما نزلتها المه، لا والله ما تي الله أنا ونقدم لها الفراش ونسبب لها المتة ونسبب لها ده. إذا جاء من هو أغنى منه طبيعة المجرم ماذا يعملون، ريتك في المصنع أنهم يزيدونه اهتماما واحتراما وتقديرا ويرفعونه أكثر من ذلك. إذا جاء من هو أغنى منه نفس الشيء، فالناس يعظمون الناس أو يعظمون الآخرين على قدر ما يعرفون من الدرجة من قدرتهم في الملك، في الملك قدر الملكية بقدر ما يزداد المه التعظيم، طبيعة طبيعة فطرة في الإنسان. فإذا كنتم أيها البشر تعظمون من لديه المال فالمال كل المال بيد من؟ عظموا الله. إذا كنتم تعظمون من لديه الأموال والأراضي فالسماوات والأرض كلها لمن؟ بما فيها ومن فيها وما تحت الثرى لله جل جلاله وعظم شأنه. فالذي يستحق التعظيم على جهة الحقيقة هو من يملك هذا كله، ولا أحد يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، طبيعة البشر فطرة البشر تكفي أنهم يعظمون، كلما زاد حجم الإنسان في نظرهم كلما زاد تعظيمهم له واحترامهم لا وتقديرهم لا. إذا كنتم تعظمون من أجل المال فالمال كله بيد من؟ كل شيء بيد الله، فعظموا الله وسبحوا الله ونزهوا الله واحمدوا الله واشكروا الله واخشوا ربكم، هذا ما يتطريها الآيات. يقولوا له ما في السماوات وما في الأرض، صوروا ما في السماوات وتصوروا ما في الأرض، عندما يقولون هذا رجل ملياردير معه 5 مليار دولار بسيطه بل. وبعضهم في الدنيا مثلا يقولوا هذا الصراف معه 500 مليون دولار، هذا شيء كبير، وهذا معه 40 مليون دولار، وهذا 50، وكل واحد له قدر عندما تسمع تعظم. قالوا هذا مع أموال في الخارج أرصد في الخارج وأرصد في الداخل وا وا وا وا أسرة كذا و... الناس يعرفون ويضعون الناس منازلهم بحجم ما يملكون، فالمفروض أن نعظم من يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله عظم شأنه. له ما في السماوات، كم في السماوات وكم في الأرض، في الأرض كل ما من المعادن المائعة والجامدة السائلة والجامدة.